0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الجبهة الشمالية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب صفارات الإنذار التي فعلت صباح اليوم في بلدتي المطلة ومزقف عام الحدوديتين، تم رصد إطلاق صاروخين سقطا بالقرب من المنطقة التي تنشط فيها قواته جنوب لبنان. ولبنانيا أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بارتقاء 3 مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت مسجدا ومستوصفا في بلدة دير الزهراني. وأضافت تقارير أخرى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة مجدل زون، كما شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي ويحمر في البقاع الشرقي. وفيما يتعلق بملف المفاوضات، أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الوفد الإسرائيلي لم يبدي أي تجاوب مع المطالب اللبنانية، فيما لم تحسم بعد موعد الجلسة التفاوضية المقبلة. وإلى الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال موجة هجماتها على إيران مؤكدة استهداف قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء البلاد. وفي السياق نفسه، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بمواصلة الضربات إذا لم تستجب طهران لشروط واشنطن، وكاشفا عن إطلاق 49 صاروخا من طراز توماهوك إلى جانب غارة نفذتها مقاتلات أمريكية. في المقابل، أعلنت إيران توسيع ردها العسكري، إذ أكد الحرس الثوري إطلاق 12 صاروخا باليستيا باتجاه أهداف أمريكية في الأردن، قبل أن يعلن لاحقا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، قائلا إن الهجمات أصابت 18 هدفا عسكريا رئيسيا من بينها قواعد علي السالم وأحمد الجابر والشيخ عيسى الجوية. ومع اتساع دائرة المواجهة، أعلنت الكويت إغلاق مجالها الجوي مؤقتا وتحويل مسار الرحلات القادمة إليها، كما فعلت منظومات

0: دفاع الجوي لتصدي لأهداف معادية. بدورها أعلنت البحرين تفعيل صفارات الإنذار مجددا وسط حالة تأهب متزايدة في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى صاف مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تبقى ضمن معدلاتها الموسمية في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 27، في النقب 32، أما في إيلات 41 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، أهلا بكم مع هذه الجولة من برنامج أول خبر. اليوم 11 من شهر يونيو حزيران، هذا اليوم يوم تاريخي، اليوم قمة عالمية من نوع آخر، ليست قمم كما نعرفها دائما، قمة كروية رياضية في العالم. اليوم الافتتاح والأنظار تتجه إلى مدينة مكسيكو سيتي العاصمة المكسيكية ذات 25 مليون مواطن. اليوم عطلة هناك في المدارس وأماكن العمل في اسكتلندا في دولة المكسيك وتحديدا في العاصمة. عند 10 يتم افتتاح مونديال 26 بمشاركة الأكبر هي بتاريخ هذه المسابقات، 48 دولة 48 منتخب يشاركون في هذه البطولة التي تمتد على مدار 59 يوم تقريبا، تنتهي في 19 من الشهر القادم. نحن سنتابع طبعا في برامج خاصة في إذاعة الشمس طيلة هذا الشهر هذا المحفل العالمي عبر الزملاء وعبر خبراء ومحللين رياضيين من هنا ومن هناك أيضا. رغم التوقيت السيء ما بيننا وبين المكسيك وكندا والولايات المتحدة، سنحاول أن نتغلب على كافة الصعاد الصعب. والحلبة السياسية والعسكرية والأمنية أيضا مشتعلة لليوم الثاني على التوالي. الولايات المتحدة تقوم بقصف مواقع في إيران، وإيران ترد ب 12 صاروخ باليستي على قواعد أمريكية. طالت الأردن أعتقد ودولة الإمارات ودول الخليج. إذن تصعيد حاصل بعد أن صعد الرئيس ترامب يوم أمس من لهجته ضد إيران، وقال سنمزق لهم وجههم إذا لم يوقعوا على الاتفاق، وأن إيران تماطل الاتفاق جاهز، وأن الاتفاق يعني أن إيران تماطل حتى الآن ويهدد بمزيد من الضربات. إيران ترد الصعصعين وتهدد أيضا من جانبها وتقول بأنها لا تضمن أن يعني تقتصر الحرب فقط على هذه المنطقة هنا، إنما قد تمتد إلى مناطق أخرى. إيهاب عويس يتابع مع في الهندسة الإذاعية والإنتاج في هذه الساعة، زميلة ياسمين عابد في إعداد فقرات هذه الحلقة، في قسم الأخبار مديرية الأخبار

والحرارة في إيلات اليوم مرتفعة نوعا ما تصل إلى 41 درجة مئوية ظهرا. هذا هو حالنا اليوم. إذن نحن بصدد برنامج أول خبر نواصل معكم في العناوين الأهم التي نطالعها هذا الصباح، وقضية العنف والجريمة والحوادث الطرق يوم أمس، وفي نشراتنا الإخبارية حدت حوادث جرت لأطفال عمليا في شقيب السلام، طفل 4 سنوات أصيب بجرح بالغة الخطورة أثر سقوطه من علو في عرعر النقب، وفي برطة أعتقد وادي عارة مقتل طفل من البلدة بعد أن سقط عن درج المنزل كما أفادت العائلة 3 سنوات العمر، ودهس أيضا لطفل آخر عمره 4 سنوات في شقيب السلام. إذن هذا هو الحال. تظاهر لعشرات المتظاهرين الحريدين يوم أمس قرب معتقل أبو كبير احتجاجا على اعتقال حريديه، يعني هارب من الخدمة، وأيضا قبل ذلك كان اعتقال 19 آخرين، وكان هنالك نية لتحويلهم إلى مؤسسة عسكرية. منطقة المسكوبية في مدينة القدس الغربية أيضا شهدت احتشاد ومظاهرة قامت الشرطة بتفريقها بخراطيم المياه. الجيش الإسرائيلي يوم أمس في بيان له قال بأن القاعدة العسكرية لسلاح الجو في رمات أفيف في مرجب عام قد تضررت بعد رشقة الصواريخ التي كانت في 5 من هذا الشهر قبل 5 أو 6 أيام، والجيش يجري تحقيقات للتأكد من الضربة فيما إذا كانت عبارة عن صاروخ أو شظايا لصاروخ. الشرطة أيضا أعلنت يوم أمس أنها انتهت من التحقيق مع وزيرة المستوى الاجتماعي والنهوض بمكانة المرأة ماي جولان بشبهة ارتكاب سلسلة من مخالفات الفساد، وأكدت أنها جمعت ما يكفي من الأدلة للتوصية بتقديمها للمحاكمة. الشرطة بتقول أن الشبهات يعني لماي جولان هذه المتطرفة اليمينية أيضا عبارة عن رشوة، احتيال، خيانة الأمانة، الحصول على أموال بطرق احتيالية في ظروف مشددة، وتزوير وعرقلة سير العدالة وإعاقة عمل الشرطة المحل. طبعا الملف هذا أحيل إلى النيابة العامة. هذه القضية يعني تم كشفها عن تحقيق صحفي قامت به قناة 12 قبل حوالي عام، وكشفت شبهات أنه ماي جولان استخدمت أموال جمعية هي أسستها بصورة غير قانونية، إلى جانب مزاعم بأنه قامت بتوظيف مقربين وأفراد من عائلاتهم في وظائف حكومية. طبعا هي نفت جميع الاتهامات، قالت أن هذه ملاحقة سياسية، ووصفت ما ورد في التحقيقات بأنه ادعاءات كاذبة، فيما سيكون القرار الآن بيد النيابة العامة التي ستحدد ما إذا كانت ستتبنى توصية الشرطة. إن الحياة لا تخلو من الخطأ، فلا تجعل الخطأ مصيبة، صحح بعدم الوقوع فيه، فما خلقنا متعلمين، ومن لا يخطئ لا يتعلم. وعلم عزيزي بأن التفكير في الخير يدعو إلى العمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه. وإذا كان هم العبد وهواه في الله عز وجل جعل الله صمته تفكيرا وكلامه حمدا. وقالوا بأن الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. وانتبه أن لا تبالغ عادة في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق، ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاح. يعني حينما تتساقط منا بعض الأحلام تنبت من بقاياها عادة أحلام أخرى أجمل وأعظم وأروع. ونحن أمام فاصل 12 دقيقة تماما بعد الساعة 7، نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل معكم في هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر.

0: 17 دقيقة تماما بعد الساعة 7 في جولتنا الصباحية، نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود لنواصل، ابقوا معي.
1: سخنين راح تفحفح.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
5: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و 90.

0: كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل 90. بيتزا ايطاليه شلشاتها اوفيم 320 او 340 جرام الوحده ب 9 شيكل 90. جبنه عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل 90. الحمله حتى 13/6، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، ايطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
3: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
5: الشمس دائماً.

0: 20 دقيقة تماما بعد الساعة السابعة في جولتنا المتواصلة برنامج أول خبر، ونعود مرة أخرى إلى أهم العناوين. ولكن قبل ذلك ربما إلى ما كان واستعرضناه من خلال 24 ساعة الماضية من أهم الأخبار والعناوين هنا في إذاعة الشمس من خلال تقرير الشمس في دقيقة نستمع.
1: الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تأخرت في الرد على مقترحات الاتفاق، وإن الولايات المتحدة سوف تقوم بمهاجمة إيران بقوة اليوم. رئيس البرلمان الإيراني يقول ردا على تصريحات ترامب إن كل تصرف عدواني تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران سوف يحظى برد إيراني حاسم. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم وضع المفاوضات مع الولايات المتحدة في أعقاب الهجمات عليها. الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة القاعدة الجوية رماد دافيد بالصواريخ الإيرانية خلال تبادل الضربات الأخيرة. الرئيس التركي يتهم إسرائيل بالعدوانية ويقول إن الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان وسوريا يؤثر على بلاده أيضا، وإن بلاده ستقف سدا منيعا أمام هذه المخططات. على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ارتفاع في نسبة التضخم المالي السنوي الأمريكي في شهر أيار 4.2% ومخاوف من تجاوز نسبة التضخم لنسبة البطالة.
0: أيضا الشمس في دقيقة بصوت الزميلة زهرة سعيد. نعود إلى العناوين الأخرى. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه في عقب صفيرات إنذار فعلت صباح هذا اليوم في المطلة ومسقاف عام تم رصد إطلاق صاروخين سقطا بالقرب من المنطقة التي تنشط فيها قواته في جنوب لبنان. ومن أخبار لبنان أيضا، وكالة الأنباء اللبنانية أكدت اليوم عن ارتقاء 3 مواطنين في غارة استهدفت مسجد ومستوصف في دير الزهراني يوم أمس. وزارة الصحة في لبنان أعلنت عن مقتل 32 لبناني وإصابة 92 خلال 24 ساعة الماضية. ومصادر دبلوماسية مطلعة أفادت أن وفد الإسرائيلي لم يبدي أي تجاوب على المطالب اللبنانية من خلال المفاوضات الجارية، فيما لم يحسم بعد موعد جلسة تفاوضية أخرى. القيادة المركزية في أمريكا أعلنت استكمال موجة الهجمات على إيران، وأكدت أنها استهدفت الليلة الماضية قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء البلاد. وفي نفس السياق أيضا، الرئيس دونالد ترامب يصعد من لهجته وهدد بمواصلة الضربات إذا لم تستجب طهران لشروط واشنطن. كشف عن إطلاق 49 صاروخ من طراز توماهوك، كذلك غارات نفذتها مقاتلات أمريكية. إيران أعلنت أنه ردت، يعني وأكد الحرس الثوري عن إطلاق

12 صاروخ باليستي باتجاه أهداف في الأردن، أهداف أمريكية في الأردن. وأيضا أعلن لاحقا بأنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، وقال أنه أصبنا 18 هدف عسكري رئيسي بين قواعد علي السالم وأحمد الجابر والشيخ عيسى الجوية. المملكة المتحدة، أستراليا، كندا تعلن عن إنشاء صندوق سلام جديد يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتعزيز حل الدولتين. بعد بفكروا بحل دولتين. وستساهم كل دولة بمبلغ 1,000,000 جنيه استرليني، مليون فقط، ليبلغ إجمالي حجم الصندوق 3,000,000 جنيه استرليني، أي ما يعادل 4,000,000 دولار. إذن هذا صندوق سلام للمجتمع المدني، ولكن مش مسار سياسي يعني أبدا. إذن في قطاع غزة أيضا كان هنالك عمليا الجيش الإسرائيلي يغير يوم أول أمس على جنوب القطاع، قضى على مسلحين تابعين لمنظمة الجهاد الإسلامي، هكذا قال. ولأول مرة منذ اتفاقيات أوسلو أيضا الجيش يعلن عن إقامة موقع عسكري متساف يسمى باللغة العبرية في منطقة الضفة الغربية شمالا قرب جنين، لأول مرة منذ أن تم التوقيع على اتفاقية أوسلو. 25 دقيقة تماما بعد السابعة.

على هامش هذه الأغنية الجميلة. أيضا خبر عن إعلان رئيس الوزراء نتنياهو ووزير التربية والتعليم كيش عن إطلاق مشروع وطني جديد يهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية، بحيث يحصل كل طالب في المرحلة الإعدادية على مسار تعلم شخصي ومخصص. طبعا ابتداء من العام الدراسي 26-27. كان ذلك خلال زيارة لإحدى المدارس المشاركة في مشروع 720 اللي جرى تطبيقه بشكل تجريبي خلال العام الدراسي في 28 مدرسة ضمن 17 سلطة محلية وشبكة تعليمية في البلاد. سنتحدث عن هذا بعد قليل.

0: نعود ونتابع زي إذن موضوع آخر يقودنا إلى سفر وفد قطري يوم أمس إلى طهران بهدف استمرار ومواصلة المفاوضات الوساطة ما بين أمريكا وإيران بهدف إبرام اتفاق نهائي. طبعا إيران أرهنت مسار المفاوضات بمستجدات ميدانية بعد تهديدات ترامب التي نفذها يعني عمليا يوم أمس، وقال سنضرب إيران، ضرب إيران، والمفاوضات كما يبدو تراوح مكانها. عن المفاوضات وعن الموقف هذا وعن التهديدات المغايرة والمتباينة بين الطرفين، وكان لنا حديث مع الدكتور إبراهيم خطيب، هو باحث سياسي وأستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، عن هذا السجال الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران.
1: المهم الإشارة إلى أن تصريحات ترامب هي تصريحات بضمان محدود، لا يمكن الوثوق بتصريحات ترامب دائما. التصريحات التي يصرح بها صباحا يمكن أن يخالفها مساء، وبالتالي تصريحات ترامب لا يمكن البناء عليها بالوصول إلى استنتاجات لكون هناك تناقضات فيها. ولكن إذا حاولنا يعني قراءة المشهد ضمن هذه التصريحات والضمان المحدود الذي يعني أشرت إليه في تصريحاته والواقع الموجود، فيمكن الحديث على، وطبعا ما يحدث الآن على الأرض، فيمكن الحديث على أن خيارات الولايات المتحدة المرتبط بالذهاب قدما نحو إجراء عسكري أي حرب عسكرية واسعة على إيران يعني باتت تتراجع بشكل كبير، مع كل ما يرافق ذلك من وضع اقتصادي يحيط بالسوق العالمي، سوق النفط والطاقة، طبعا الوضع الاقتصادي المرتبط بكذا ذلك، الأسعار في العالم، حالة التضخم، الغلاء إن كان في الولايات المتحدة وإن كان في دول أخرى، وبالتالي الوضع الاقتصادي يشكل هاجسا للولايات المتحدة، خصوصا أن إغلاق مضيق هرمز يعني إذا ما استمر بهذا الشكل فسيؤثر بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة. هذا لا يمنع بشكل
0: أستاذ إبراهيم، هل يمكن يعني إجراء تفاوض في ظل تصعيد حاصل بالتصريحات؟ يعني الرئيس الأمريكي يقول أنه على وشك أنه يصدر أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة مثلا وجسور في إيران، يعني كيف يمكن أن يتم التفاوض بهذا التوقيت وبهذا الجو من خلال إطلاق تهديدات من الطرفين؟ يعني أنا كمان لا أستثني الطرف الإيراني.
1: صحيح، سؤال مهم. أعتقد أن هذه التصريحات جزء منها مرتبطة بمحاولة الضغط على الطرف الآخر، بمعنى أنه إذا لم تقم بالاستجابة إلى المطالب فبالتالي سيكون الخيار الآخر هو الخيار العسكري، بمعنى هو محاولة وضع ضغط على الطرف الآخر أنه إذا لم يكن تجاوب مع الخيارات الدبلوماسية فإن الخيارات العسكرية ما زالت واردة. وأعتقد أن هذا التصريح الذي صرح به ترامب إذا حاولنا قراءته ضمن المشهد القائم، فهناك كما أشرت هناك وفد قطر الآن يزور طهران في محاولة للتجسير بين الأطراف والوصول إلى حالة اتفاق، وبالتالي يمكن أن يكون تصريح ترامب مرتبط بحالة العصا والجزر، إذا يعني قلنا ذلك بهذا السياق، أن هناك تهديد، هناك ضربات، ولكن بنفس الوقت هناك إمكانية للوصول لاتفاق، واتفاق عظيم كما يسميه ترامب. وبالتالي هذه الحالة التي يحاول من خلالها دونالد ترامب الضغط على الإيرانيين للوصول إلى اتفاق من خلال التهديد بالقوة، وبنفس الوقت جعل الباب مواربا لاتفاق ممكن.
0: أهم اتفاق إذا حصل بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لإسرائيل هو قضية السلاح النووي. يعني ترامب مش مرة مش مرتين على مدار الأسبوع الماضي وقبله عمليا قال بأنه إحنا قريبين من الاتفاق مع إيران وأنه لن يكون لإيران سلاح نووي، يعني وكأنه في اتفاق بين الطرفين. يعني أنا مش فاهم، إذا هو بقول هيك إيران ترفض ذلك، تنكر، بتقول ما في اتفاق، المزبوط الكل متبلبل، حتى الطرف الإسرائيلي متبلبل، يعني مش عارفين حالنا وين دكتور.
1: صحيح، يعني دعنا نوضح المشهد. هناك صيغة يعني نقاط وضعت بين الولايات المتحدة والإيرانيين، وهذه صيغة النقاط التي وضعت كاتفاق مبدئي لستين يوما، بعدها يتم يعني خلالها يتم التفاوض على الأمور النهائية. الاختلاف هو مرتبط بالصيغ المكتوبة حتى الآن. الولايات المتحدة وترامب يريد تجديدا أكثر في الصيغ المكتوبة ومحاولة حتى من الآن الحصول على ضمانة إيرانية بموضوع ملف النووي. فيما يحاول الإيرانيون القول كالتالي، أن هذه الصيغ المكتوبة والتي من خلالها يقول الإيرانيون أنهم يعني سيفتحوا مضيق هرمز، سيقوموا بالعمل على أن يكون هناك تجارة من خلال مضيق هرمز وغيرها من الملفات، وحتى أنهم مستعدون للتفاوض على ملف النووي، ولكن ليس من دون وعودات يعني واضحة الآن مرتبطة بالحلول النهائية. وبالتالي يريد ترامب الوعود النهائية مرتبطة يعني وعود الآن في القضايا النهائية، وبالتالي يحاول التجديد على الإيرانيين ببعض القضايا. وهناك ثلاث قضايا أساسية مهمة لترامب، الأولى مرتبطة
0: اللي هي عملية نقاط خلاف، ربما
1: هي يعني دعنا نسميها نقاط خلاف، صحيح، ولكن الخلاف هو جزء منها يعني تكتيكي مرتبط بالمرحلة وجزء منها استراتيجي.
0: هذا دكتور إبراهيم خطيب، إذن الباحث في مركز الدراسات في الدوحة. تصعيد آخر حاصل من تركيا أيضا. أردوغان شن هجوم عنيف يوم أمس على إسرائيل، حكومة إسرائيل تحديدا على نتنياهو، وقال بأن إسرائيل هي سبب بلاء الإنسانية، وقال بأنه أمن تركيا لا يبدأ من مقاطعة هتاي. هتاي مقاطعة في منطقة الخليج الإسكندرون، إنما أمن تركيا يبدأ من بيروت ومن دمشق وجمل حلب أيضا لم نسمعها بالسابق. وكنت قد تحدثت عن هذا الموضوع يوم أمس أيضا مع الزميل الصحفي من المختص بالشأن التركي زميل علام مصباحات.
2: رأيي الموضوع عندما ندخل في تصريحات أردوغان في تفاصيل التصريحات، اليوم تحدث عن ثلاثة محاور رئيسية أو محاور رئيسية جديدة أو مختلفة عن اللهجة التي كانت تستخدم في المرات الماضية. الأول الحديث عن إنه الإجراءات الإسرائيلية في لبنان وسوريا هي تهديد مباشر للأمن القومي التركي.
0: هذا جديد، هذا جديد، هذا جديد، أعتقد هذا من جديد صدق نسمع هاي اللهجة بتصور.
2: صحيح، هذا موضوع مهم جدا وتحول في الموقف التركي، وربما تتخذ تركيا إجراءات في هذا الخصوص خاصة في سوريا، لأنه تحدث عن أنه يعمل مع الحكومة، أن أنقرة تعمل مع الحكومة السورية.
0: ومش صدفة تركيا تطأ لها قدم في سوريا بأنحاء سوريا، حتى بتتدخل كما فهمت بجهاز التعليم وجهاز القضاء وجهاز الإدارة هناك، هذا مش صدفة يأتي.
2: صحيح، بالتأكيد تركيا لها نفوذ كامل على سوريا، والحكومة السورية حاليا لا تستطيع اتخاذ قرارات جدية استراتيجية خاصة في القضايا الكبيرة دون العودة إلى تركيا والتشاور معها، بمعنى أن قراراتها على الأقل تتم بالتنسيق الكامل مع أنقرة.
0: علام صبيحات تحدثنا عن الموقف التركي وعن السجال أيضا الحاصل بين تركيا وتحديدا أردوغان وعدد من مسؤوليه ووزرائه أيضا الذين أطلقوا تصريحات نارية ضد إسرائيل وقالوا بأن إسرائيل تهدد أمن تركيا، هذا لم نسمعه في الماضي. طيب على كل إنسان نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونواصل بسرعة.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه، طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. 2640 شيكل بس؟ عم تمزحوا، تاخدوا كل هاي العدة؟ والله يا بلاش، بس في طه عربية، بطارية 2.5 أمبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومشحيزة دي سي جي 405، كل هذا بشنطة ديفولت وبس ب 2640 شيكل، يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحملة، اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري، طه عربية وأولاده اسم بتقدر تعتمد علي.
6: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحملة.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل. أهلا وسهلا، دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة.

0: مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيغرا عبر الويز داني نجرارين مقدار عامك 050-340-88-88. داني نجرارين، قوة على الطريق. المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
1: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
2: عود ونتابع زي 40 دقيقة بعد الساعة 7، وطبعا نحن إلى حقل التعليم. رئيس الوزراء ووزير التربية أعلن عن إطلاق مشروع وطني جديد يهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية. يعني كل طالب يحصل على في المرحلة الإعدادية طبعا على مسار تعلم شخصي ومخصص ابتداء من العام الدراسي القادم 26-27. سيشمل هذا المشروع جميع المدارس الإعدادية، وكان فيه هنالك نتائج بالماضي وصفت بأنها كانت يعني ناجحة. عن هذا الموضوع نود أن نتواصل مع مدير المدرسة الإعدادية طه حسين في سخنين، الأستاذ مصطفى عثمان. يسعد صباحك أستاذي.
3: صباح الخير عزيزي لك لجميع المستمعين.
2: أهلا. أنتم على علم بهذا المشروع، هل طبق عندكم في المدرسة أم أنه أنتم مرشحين للتطبيق في العام القادم؟
3: طبعا طبعا عزيزي، نحكي عن مشروع اللي هو مشروع سباق، عرضوه في الوزارة وطلبوا مين بده ينضم. إحنا كنا طبعا سباقين، اختاروا 28 مدرسة من بينهم مدرستين عربيات، إحنا إحداهن. فالمشروع له سنة عنا في المدرسة، كانت سنة تجربة أولى ناجحة جدا، ولذلك سيعمم على مدارس أكثر، بدنا نوصله ل 100 مدرسة، ولاحقا بدنا نوصله لكل المدارس في الدولة.
2: يا ريت تعطينا فكرة أستاذ مصطفى كيف سيعمل هذا النظام.
3: الفكرة عزيزي نبيل هو أنه في إحنا بنآمن أنه كل طالب بيتعلم وبيفهم الأمور بطريقة شوي مختلفة. لكل طالب له المفتاح تبعه، وإحنا بدنا نوصل لكل الطلاب، مش نوصل لمجموعة معينة اللي نسميهم بالقسين شاطرين أو عند الإمكانيات أكثر من غير من الباقيين. الهدف إنه نوصل لكل طالب وطالب يكون متميز ويكون في عنده القدرة على فهم واستيعاب المواد والتعامل معها. فبدنا نحاول ننوع بطرق التدريس بحيث إنه مش بس المعلم يستعمل بكل حصة طريقة تدريس مختلفة، لا، بنفس الحصة بده يكون في تنويع بطرق التدريس، ولكل طالب يقدر يفهم الأمور بطريقة مختلفة. يعني المعلم بيعرض نفس الفكرة اللي بده يعرضها إما باستعمال فيديو أو باستعمال ورقة عمل أو باستعمال حاسوب أو باستعمال منظومة محوسبة معينة، استعمال الـ AI، وكل طالب بيتعلم الأمور بطريقته وبالطريقة اللي بتناسبه والأريح لإله.
2: أستاذ مصطفى، أنت كمتابع كمدير وقل جربناه إحنا، السؤال يعني كيف تقبل الطلاب هذا النظام الجديد؟
3: طبعا الطالب لما بيكون قاعد في الصف ومجرد متلقي هو طبعا مش مرتاح. كيف ان الطلاب بيكونوا مرتاحين؟ ولكن في نظام عنها زي اللي كل طالب عم بتعلم، وكل طالب بتعلم بالطريقة الأريح لإله والأنسب لإله واللي بفهم فيها، فطبعا بده يكون في شغف أكبر، والطالب عم بتعلم في هاي المنظومة في هاي الأسلوب اللي عم نستعمله، عم بتعلم بشغف وبلهفة وبيحب يتعلم، لدرجة أنه وفرنا حواسيب طبقناها بالبداية بصفين بكل طبقة. احنا في عنا 7 صفوف بكل طبقة، 7، 8، 9. جربنا أنه نطبقها في صفين بكل طبقة، والإشي عم بيمشي معنا بطريقة رائعة. وفرنا لكل طالب إمكانية حاسوب نقال أو تابلت أو وسائل أخرى، فالطالب بيختار كيف يتعلم الموضوع بأي وسائل.
2: هي المفروض أنه أستاذ مصطفى أن الخطة يعني عمليا بتعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، يعني قادر على مثلا تشخيص الفجوات التعليمية لكل طالب، عمليا إعداد تمارين ومهام تعليمية ملائمة لمستوى كل ولد بتصور
3: 100%. ولكن هذا نشوف أنه الذكاء الاصطناعي هو وسيلة مساعدة هون للطالب، حتى إذا بلش يحل المهمة أو البرنامج اللي المعلمة حضرت له إياه واستصعب، بيكون في عنده على زاوية الحاسوب إمكانية إنه يتواصل مع بوت ذكاء اصطناعي اللي يساعده على إنه يتخطى العقبات والتحديات اللي قدامه، ولكن هو مش الإشي الأساسي. يعني الذكاء الاصطناعي وسيلة مساعدة للطالب خلال عملية التدريس تبعته.
2: السؤال
3: مش بس بالإنجليزي، السنة طبقنا الموضوع الأسلوب التدريس هذا في اللغة الإنجليزية، مساعدة الست إيلين أبو نصار مفتشة

0: اللغة الإنجليزية، كمان في الرياضيات، كمان في العلوم. شفنا إنه الإشي ناجح بكل محل بكل المواضيع، كان في نجاحات رائعة.
1: التطبيق راح يكون السنة الجاي عندكم في المدرسة كمان مرة بباقي الصفوف باقي الطبقات ولا بس واسع عمليا؟
0: بالضبط هيك. احنا بلشنا في صفوف توابع وعممناها لصفوف أخرى، وإن شاء الله عم نوسع ونعمم الأمور. طبعا بحاجة لتدريب المعلمين بالبداية، بحاجة لتدريب إكساب المعلمين بمهارات عمل مع الذكاء الاصطناعي. معلميننا عندي ما شاء الله، يعني معلمين اللي الكل متدرب على الذكاء الاصطناعي وعلى استعمال أساليب التدريس المختلفة. ما شاء الله عندي معلمين اللي بركن عليهم بعتمد عليهم، رائعين ومبدعين وخلاقين. فالحمد لله يعني ربنا موفر لنا ظروف كثير مناسبة لأنه نطور. إحنا بنآمن إنه الطالب عندنا مش مفروض يكون طالب ناجح وبس أو شاطر وبس، إحنا بنطمح لأنه طلابنا يكونوا متفوقين. تعرف أخي نبيل، يعني ظروف اليوم، ظروف المجتمع وظروف العالم كله، ما بده طالب عادي، ما بده يعني هذول الطلاب أخرى 10 سنين هن اللي بدهم يكونوا يقودوا المجتمع. فهذول مش لازم يكونوا طلاب عاديين، لازم يكونوا طلاب متفوقين، وكل طالب في عنده ميزة معينة يتفوق فيها عن غيره حتى يقدر ينجح.
1: بيضل السؤال الأهم يا أستاذي وهو دور المعلم، هل نقول إنه يعني دور المعلم تراجع، إنه راح يبقى المعلم هو عنصر مركزي في العملية التعليمية؟ الوزارة بتقول لا، مش راح يعني ينتقص من دور المعلم.
0: بالضبط هيك، انه المعلم هو العنصر المركزي، يعني المعلم هو الموجه للطالب. طبعا من زمان احنا بنحكي انه المعلم هو مش مصدر المعلومات، يعني ما المعلومات موجودة بوفرة بكل محل كيف ما يدور الطالب، ولكن الطالب بحاجة لموجه، بحاجة لمدرس، بحاجة لحدا يعلمه كيف يحصل على المعلومة وكيف ينتقل المعلومة وكيف يستفيد من هاي المعلومة. المعلومات موجودة ومتوفرة، ولكن في دور للمعلم كموجه للطالب. فهذا المحل ما ببدله لا الاي اي ولا غيره. يعني في مقولة مشهورة انه الذكاء الاصطناعي مش رح يبدل موظف.

0: 56 دقيقة تماما بعد الساعة 7 نطوي صفحة الساعة الأولى من هذه الحلقة من برنامج أول خبر. الشكر موصول للزملاء إيهاب عواس في الهندسة الإذاعية الإنتاج، ياسمين عابد في الإعداد، الزميلة زهرة سعيد مديرية الأخبار. كنت أنا معكم نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة. نخرج لفاصل ثم أخبار الثامنة مع زميلة زهرة سعيد، بعد أن نعود ونتابع في ساعة أخرى. أجمل تحية وإلى اللقاء.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
7: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و 90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و 90، نكترينة 1 كيلو ب 12 شيكل و 90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و 90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. صدقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تعديل مرسوم الشرطة الذي بادر إليه النائب موشي سعدة، وذلك بتأييد 43 عضو كنيسة مقابل معارضة 39. وبموجب القانون ستقام وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش كهيئة مستقلة ضمن وزارة العدل، تتمتع بميزانية منفصلة وتمنح صلاحية التحقيق مع عناصر الشرطة وتقديمهم للمحاكمة في قضايا جنائية بما في ذلك المخالفات البسيطة، ويعد

0: القانون أحد القوانين المرتبطة بخطة الإصلاح القضائي، وقد جرى الدفع به رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة. وتقدر جهات في المنظومة القضائية أن القانون يسرع تسييس جهاز الشرطة من خلال تعيين رئيس الوحدة بواسطة لجنة من السياسيين، ويحول ولاء أفرادها من خدمة الجمهور إلى خدمة السلطة الحاكمة في حينه. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب صفارات الإنذار التي فعلت صباح اليوم في بلدتي المطلي ومسقاف عام الحدوديتين، تم رصد إطلاق صاروخين سقطا بالقرب من المنطقة التي تنشط فيها قواته في جنوب لبنان. لبنانيا، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بارتقاء 3 مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت مسجدا ومستوصفا في دير الزهراني. وفيما يتعلق بملف المفاوضات، أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الوفد الإسرائيلي لم يبدي أي تجاوب مع المطالب اللبنانية، فيما لم يحسم موعد الجلسة التفاوضية المقبلة. وإلى الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال موجة هجماتها على إيران، مؤكدة استهداف قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء البلاد. وفي السياق نفسه، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بمواصلة الضربات إذا لم تستجب طهران لشروط واشنطن، كاشفا عن إطلاق 49 صاروخا من طراز توماهوك إلى جانب غارات نفذتها مقاتلات أمريكية. وردا على الهجمات الأمريكية، أعلنت إيران توسيع عملياتها العسكرية، مؤكدة إطلاق 12 صاروخا باليستيا باتجاه أهداف أمريكية في الأردن، قبل أن تعلن لاحقا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وقالت إن الهجمات أصابت 18 هدفا عسكريا رئيسيا. وفي تطور موازن، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز، فيما أعلنت قيادة خاتم الأنبياء إغلاق المضيق أمام جميع السفن بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرة من استهداف أي سفينة تحاول العبور. كما أعلن سلاح البحرية في الحرس الثوري مهاجمة سفينتين حاولتا المرور عبر المضيق. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية، مؤكدة أن حركة الملاحة في مضيق هرمز مستمرة بشكل اعتيادي، وأنه لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية لهجوم إيراني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تبقى ضمن معدلاتها الموسمية في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 28 درجة، في طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل، يافا وتل أبيب 27، النقب 32، أما في إيلات 41 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. كنا في الساعة الأولى في عدة موضوعات، قرأنا عناوين أيضا أحوال الطقس، واستمعنا إلى بعض التسجيلات حول الموقف التركي ضد إسرائيل. على مسبحات تحدث عن ذلك، عن جولة مفاوضات ووساطة قطرية جديدة، وصل وفد قطري إلى طهران. تحدثنا إلى إبراهيم، دكتور إبراهيم خطيب الباحث السياسي وأستاذ النزاعات الدولية في الدوحة، واستمعنا أيضا إلى أصنات ليفشيتس مديرة القسم القضائي عمليا في مسلك، حول رفض أو قرار محكمة العدل العليا بخصوص المنظمات الإنسانية العالمية. ونحن إلى ساعة ثانية نكون فيها أيضا، استمعنا أيضا للدكتور إلى الأستاذ مصطفى عثمان مدير إعدادية الطهسين في سخنين، حول قرار دمج الذكاء الاصطناعي في بعض المدارس، منها كان في مدرسة طهسين، ومشروع طبعا سيطول كما يبدو عدد كبير من المدارس في الموسم العام الدراسي القادم 2026-2027. تحدثنا حول كيفية عمل هذا النظام وعن مكانة المعلم، هل سيبقى عنصر أساسي في العملية التعليمية أم أنه سيكون هامش أو جانبي. الليلة الماضية كما وعد الرئيس ترامب ضربة أمريكية أيضا، عدة صواريخ طمهوك أطلقت على عدة مواقع في إيران. إيران تقول ردينا بـ 12 صاروخ إلى قواعد أمريكية في الأردن. نذكر بأنه اليوم أيضا يعني يخشى من تصعيد، خاصة وأنه اليوم مونديال، عمليا قد يعني يتم إفساد هذه الفرحة التي ينتظرها العالم مرة واحدة كل 4 سنوات. صحيح أنه الافتتاح راح يكون في المكسيك اليوم عند 10:00، اللقاء الافتتاحي يجمع منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا. وقرار جديد كما يبدو صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون تعديل ما يسمى

0: حتى هذه اللحظة نرى أن هناك مماطلة في الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها قسم التحقيقات مع الشرطة. كذلك الأمر خضوعها لنفس المنظومة وهي النيابة العامة والمدعي العام والمستشار القضائي للحكومة. أنا أعتقد يعني خلافا لهناك من الأقوال التي تقول أنه أتى هذا التغيير مع الحكومة الجديدة، ولكن كمجتمع عربي يعني هذا القانون لن نستفيد منه، وكما أن الواقع الحالي للوضع اللي فيه قسم التحقيقات مع الشرطة لم نستفيد منه، بل العكس تماما، أي أن السياسات التي تتبعها هذه الوحدة لن يغير بتغيير الشكل الخارجي، داخليا هي عمليا ستبقى نفس يعني الجسم ونفس السياسات. يعني كما يقول المثل يعني اوتاغ فيريت بشنو اديرت، يعني نفس السيدة ولكن بتغيير الغلاف والثوب الخارجي. فبالتالي يعني لم نرى حتى هذه اللحظة ان يعني قسم التحقيقات مع الشرطة انصف المواطنين العرب عندما يكون هناك اعتداءات، والاغلب والطاغي عليها الاعتداءات التي ادت الى الوفاة اي القتل. وبالتالي يعني الموضوع مش القدرة حين إن نشعر فيه كمجتمع عربي إنه فيه تغيير للأفضل أو للأسوأ، لأنه وضعنا أصلا سيء فيه.
1: صحيح،
0: ولكن أستاذ نبيل أستاذ نبيل هنا هو الفصل، أي أنه ستكون قسم التحقيقات مع الشرطة منفصلة تماما عن منظومة النيابة العامة والنائب العام والمستشار القضائي للحكومة، وأن يكون هناك استقلالية تامة. سيتم تعيين رئيس قسم التحقيقات مع الشرطة عن طريق الوزير، ونحن نعي أن اليوم هذه الأقسام هي نعم تتبع لسياسات الوزير، أي أن اليوم الشرطة من المفروض أن لا تتبع سياسات الوزير، ولكن نرى أن الشرطة تتبع اليوم سياسات الوزير. وزير العدل يجب أن لا تتبع يعني الأوامر النيابة العامة، ولكن واقعنا نحن كعرب إذا ردنا ننظر أن هذه التفرقة يعني ترسخ أنه سيكون هناك سياسات يعني أسوأ باعتقادي في متابعة الملفات التي فيها الضحية هم العرب. موضوع الوقت والمماطلة يعني أستاذ نبيل، هناك من القضايا التي يعني وضعت أمام قسم التحقيقات مع الشرطة يعني سنوات حتى يتم الإقرار في التحقيق.
1: أوكي، بس يعني أنت يعني مش شايف إنه في تغيير رح يكون جذري؟ إن ذكرت أنت المصطلح باللغة العبرية وتغيرت مش إنه إدارت، ما يعني هذا لحد هذا الحد ما في تغيير رح يكون، أم إنه هو كمان لبنة أخرى من لبنات ضرب الجهاز القضائي؟
0: يعني الجهاز القضائي حتى هذه اللحظة هو لم ينصف المجتمع العربي وأبناء المجتمع العربي، النيابة العامة حتى هذه اللحظة.
1: وكم بالحري الآن؟
0: وكم بالحري عندما يكون هناك سيكون الوضع أسوأ، هذا ما أقوله. يعني أنا باعتقادي أن المنظومة الشكل الخارجي الغلاف الخارجي يمكن أن يتغير، ولكن لن يغير هناك الموظفين الموجودين هناك المحققين الذين يحققون. يعني اليوم أستاذ نبيل، نعم، يعني إذا صار اليوم عملية اللي فيها اعتداء من الشرطة على المواطن العربي، من اللي حقق؟ يعني قسم التحقيقات مع الشرطة يتحرك فقط بعد أن تتوجه وتتوسل أن يعني يقوموا في التحقيق، فيطلبون من الشخص اللي تم الاعتداء عليه أن يأتي إلى مكاتبهم في حيفا أو في الناصر أو في القدس أو في يعني عمليا لا نجد بالميدان، على الميدان لا نجد هناك شرطة أن تخرج من للميدان وتحقق مع الشرطة وما إلى ذلك. وبالتالي أصلا المنظومة الموجودة اليوم التي لم يتكلموا عنها بتاتا، لن تتغير أبدا بهذا الموضوع، موضوع البينات والأدلة وما إلى ذلك، هي عمليا بقيت بأيد للأسف بأيد الشرطة التي هي بالأساس أصابع الاتهام وجهة لها.
1: طب والآن يعني كأن الشرطة اليوم بدل ما تخدم الجمهور بدها تصير من اليوم مطالع تخدم السلطة الحاكمة،
0: يعني هذا واقع الحال شئنا ما بينه، بغض النظر عن القوانين التي نعم، ولكن هذا واقع الحال اللي بنعيشه، واللي هو التغيير اللي يحدث، وأصبحنا في واقع أنه الوزير اليوم يستطيع أن يقرر كيف تعمل الأجهزة التي يعني تخضع إلى سلطته وإلى أوامره.
1: السؤال، شو موقف البقاتس محكمة العليا؟ يعني هل راح يكون في التماسات ضد هذا القانون برأيك؟
0: والله أستاذ نبيل صراحة يعني علقنا الكثير على محكمة العدل العليا بقاتس، إلا أنها الخيبات تتوالى يعني خيبة ما بعد خيبة. أوكي. بقوانين صارخة أكبر من هذا وفيها مساس وانتهاك أكثر من هذا القانون، ولم تغير شيء. يعني قانون المواطنة اللي فيه أكثر شيء صارخ في التمييز العنصري أقرته بقاتس، وبالتالي يعني هو صراع ما بين السلطات فيما يتعلق في بقاتس وفي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والتشريعية. يعني كما يقال يعني بتناطحوا بين بعض مين عنده صلاحية ومين بده يأخذ الحيز الأكثر. باعتقادي العربي هو يعني خارج هذه المعادلة حتى في هذه الصراعات.
1: أوكي، يعني ولكن يعني أسألك، يعني رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة لهذا القانون، يعني بعد في مجال إنه مثلا بالفعل يتم الالتماس ضده، مثلا تجميده أو إيقافه برأيك؟
0: واضح سيكون هناك التماسات.

0: هذا الشأن،
1: لكن لا يعول عليه يعني؟
0: لا يعول على الصغير. والأمر الآخر يعني أستاذ نبيل أقوله بشكل واضح، المستشار القضائي الحكومي بغض النظر عن الأسماء اللي بتتبادل يعني بالسنوات الأخيرة، إلا أن الموقف كان واضح وواحد في كل الملفات اللي فيها الضحية عربي من عام 2000 وهبة القدس والأقصى وهبة كبر من وقتها حتى اليوم، بقي موقف المستشار القضائي واحد لم يتغير، أنه دعم التام والكامل للمخالفات اللي بتقوم فيها الشرطة ضد المواطنين وبالذات المواطنين العرب.
1: القراءتين هو تم عمليا قراءتين ثانية وثالثة اللي فهموا.
0: نعم سيتم يعني العمل فيه خلال الأشهر القريبة.
1: إذن يعني بموجب هذا القانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة راح تكون مستقلة ضمن وزارة العدل الإسرائيلية. بتعلق الآن مين بيكون بالمستقبل مين الوزير والحكومات المتعاقبة. أنا أشكرك على هذا الإيضاح الأستاذ عمر خميس، تحياتي لك عزيزي، شكرا، نهارك سعيد، إلى اللقاء، سلامات. ربع ساعة تماما بعد الثامنة، إذن كان هذا الحديث مع الأستاذ عمر خميسي حول قانون مر بالقراءتين الثانية والثالثة، صادقت عليه الكنيست، تعديل أمر الشرطة ما يسمى لبدر إلو موشي سعادة، 43 مؤيد كان في 39 من المعارض. إذن إقامة وحدة تحقيق مع أفراد الشرطة اللي هي معروفة باسم ماحش كهيئة مستقلة ضمن وزارة العدل الإسرائيلية، كفوفة لمسرد مشبطين باللغة العبرية. طلع فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.

0: مسافرين مصيفين
1: بس مع مغارين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: أشرم
0: اليونان
1: أشرم
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور حفاضات هاجس فريدوم دراي التلاتي ب89.90 شامبو مطرري مستحلب استحمام بينوك 700 مل التلاتي ب24.90 مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام ال1 ب14.90 بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام ال1 ب9.90 جبنة عيمك 28% نوفا ال5 500 جرام ب 19.90 الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة
3: من مجموعة المشهداوي
4: آه يا إم حمادة قهوة السيدات والسادة
5: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
6: 1-2 تجربة A-A 1-2 تجربة B-B
7: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكشل جهاز كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو كمان هدية بقيمة 150 شيكل بيكيور ليزر نجمي 3-4-1-4 نجمي 3-4-1-4
6: أوكي زبطة تمام
8: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب99.90 صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 بطيخ 1 كيلو ب2.90 شمام 1 كيلو ب3.90 نكترينة 1 كيلو ب12.90 كرز أحمر مغلف العلبة ب15.90 جرانك حمراء مانجا مشمش ال1 كيلو ب15.90 فقط الحملة حتى 14.6 خاضع لشروط الحملة
3: مجموعة المشهداوي
9: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
2: 20 دقيقة تماما بعد الساعة 8 نواصل معكم بعد أن كنا مع الأستاذ عمر خميسي. نحن إلى مشروع قانون أساس لمود التراب ما يسمى، وطبعا

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: مذاق أصيل ونكهات مميزة مع إلها مثيل تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن حكاية وفن.
4: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر

0: وسيارة مستعملة ممتازة. ريخي فاتسوميت مجلكروم المفرق الشرقي نجمي 2692. ريخي فاتسوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
4: عودة للمتابعة. كنا قبل الإعلانات مع بيني رافينوفيتش حول قانون أساس لمودي ترا، ونحن إلى موضوع آخر بعيد كل البعد يأخذنا إلى كفرمندا. معطيات التسجيل لمشروع شقة بالتخفيض بكفرمندا يعني أثارت قلق واسع هناك. عدد المتسجلين للقرعة 1007، من المفروض يكونوا مندويين، ولكن اتضح أنه 328 فقط من أبناء كفرمندا مقابل حوالي أكثر من 700 متقدم من خارج البلدة. معقول؟ الأستاذ علي خضر زيدان رئيس المجلس المحلي ينضم إلي الآن. صباح الخير أستاذ علي.
5: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
4: كنت تصيروا أنت مش بس مدينة يعني قريبا، إنما مدينة دولية، 700 خارج البلاد بدي يسكنوا بكفرمندا. هذا بإيش بيعني لك يا أخي؟
5: أخي العزيز، هذا يدل على أن كفرمندا فعلا يعني فيها ميزات خاصة جدا
4: فعلا
5: تجذب كل مواطن عربي انه يرغب ويطمع انه يسكن في كفرمندا. كفرمندا بلد هادي امن وادعة، وطبعا انت شايف مع فرصة عربي، فبتوقع انه هذا هو احد الاسباب انه كان في تهافت على التسجيل لكفرمندا. ولكن احنا رغم هذا كلياته ورغم محبتنا لابناء شعبنا جميعا، احنا عملنا وجودنا انه هاي الشقة تكون لاهل كفرمندا، لانه هذا حق طبيعي. يعني احنا
4: طب وين اهل كفرمندا؟ كيف يعني بس 328 من عدد سكان عندكم؟ قديش صار؟ 22 23 الف اذا مش غلطان.
5: 23 وفايتين على 24 الف.
4: ما شاء الله ما شاء الله على زياده. انا بتعرف بدي اسالك سؤال هيك يعني بين السطور. انا بذكر كفرمندا قبل كذا سنوات يعني كانت 15-16 الف. الزياده السكانيه عندكم نتيجه الولاده ولا نتيجه هجره داخليه؟
5: لا لا، هي أكثر نتيجة التكاثر السكاني. وزي ما حكيت لك إنه كفرمندا ظروفها جيدة الحمد لله،
4: فيها إغراءات اقتصادية اللي وتسهيلات وما إلى ذلك، يعني بطلوا على جنين صار يجعل كفرمندا. السؤال إنه كيف ممكن أنتوا الآن كيف تتعاملوا مع هذا المشروع؟
5: إحنا في الحقيقة توجهنا لوزارة الإسكان إنه إحنا طلبنا إنه يكون كل الشقق لأبناء المكان لأبناء البلد. للأسف الشديد كان في معارضة من قبل وزير المالية سموتريتش لأسباب اللي هي مش أسباب لمصلحة العرب إنما أسباب خاصة فيه. فعشان هيك إحنا لحد إسا ما رفعنا إيدنا على الموضوع هذا. إحنا نسعى إنه أبناء البلد اللي أحق في هاي الشقق، وإحنا نتمنى إنه أبناء شعبنا يعني يلتمسون العذر يعني ويحترموا رغبتنا وتطلعاتنا إنه إحنا نحافظ على إنه الشقق هاي تكون لأبناء المكان أبناء البلد. ولكن رغم هذا كله أنا يعني شخصيا زي ما حكيت بلدنا مفتوح على الجميع، نرغب من كل
4: زوجكم يعني بس إيش منه ما معنى يعني
5: لأنه برضو كمان أنا ضد أنه إحنا نفسح المجال لكل شخص من خارج القرية يسكن في كفرمندا. أنا مع أن يكون في عدامة سديرت يعني أو لجنة اللي تفحص كل طلب
4: تابع للمجلس. تابع للمجلس طبعا
5: طبعا طبعا محلي، ولكن لجنة موضوعية مهنية. احنا زي ما حكيت احنا بدنا بلدنا تتم هذه، ما بدنا انه استيراد لا سمح الله عائلات اللي هي عندها طباع اخرى او عائلات مرتبطة ب
4: ولا تندمج مع الناس ويصير مشاكل
5: وما الى ذلك. احنا فعلا احنا طلبنا وطلب حق، طلب منطقي مع كل المحبة والاحترام لأبناء شعبنا.
4: أنتوا يعني عندكم اطلاع على مثلا أسماء هذول اللي تقدموا من خارج البلدة؟ عندكم سيرتهم الذاتية مثلا ولا بتعرفوش مجرد بس؟
5: لا لا، احنا زي ما حكينا حاليا في نضال حقيقي على انه هاي شقق كلنا أبناء المكان أبناء البلد، ولكن زي ما أشرنا بنشوف التطورات كيف بتصير. يعني ما في راح نطلع مكاتب خطية، في تواصل مع وزارة الإسكان.
4: إيش ممكن تعملوا؟ إيش ممكن تعملوا؟ يعني ممكن تلغوا المشروع مثلاً ولا تجمدوه؟ ما كيف يعني إيش ممكن نعمل؟
5: إحنا قاعدين نفحص خيارات عديدة يعني حقيقة، ولكن طبعاً كله يتمشى مع القانون، يتمشى مع العلاقة الوطيدة والاحترام لأبناء شعبنا جميعاً من غير استثناء.

0: انا بتامل الامور تمشي باتجاه ايجابي. احنا مش من منطلق لا قدر الله يعني منطلق عنصري او منطلق انه احنا عدم احترام لابناء البلدات الاخرى، بالعكس محبه واحترام وتقدير، والكل بيعرف انه كيف اهل كوفه ومندا بيستقبلوا ضيوفهم وبيحترموا الناس ويعني بيزوروا تقريبا 60,000 زائر شهريا من كل الوسط العربي حتى الوسط اليهودي، وكل واحد بيعطون نقط احترامه وبيطلع بامن وامان واحترام كبير جدا جدا.
1: وانت عندكم جلسة مع وزارة المالية تفسيرك لمعارضة الوزير، يعني كيف بتفسرها انت؟ شو علاقة الوزير؟ ليش هو بعارض مثلا؟ ليه بتفهمكوش؟
0: انا بقول الوزير بالنسبة للوسط العربي لازم يبدأ تفهم معين، ولكن منطلقاته هي منطلقات عنصرية للأسف الشديد، ليس هدفها لا خدمة المواطنين العرب ولا خدمة أبناء المكان أبناء البلد، إنما تخدم أجندة خاصة فيه. وإن شاء الله هي الحكومة إلى زوال إن شاء الله رب العالمين.
1: السؤال الأستاذ علي، الأراضي اللي خصصت أراضي دولة كانت ولا أراضي عن طريق فتمال ولا أراضي ما بعرف، أعطيني فكرة عن الأراضي بالسهل ولا بتيجي بالجبل عندكم؟
0: لا، هاي الأراضي أراضي منطقة الجبل وطبعا أراضي دولة، ومع أنه احنا في عنا الحمد لله شهريا في عنا توسعات كبيرة جدا يعني تصل إلى آلاف الدونمات لمسطح قرية بلد كفرمندا.
1: على كل يعني لو كان العدد 700 من كفرمندا و300 من برا ممكن تقبلوه ولا برضو كمان في علي علامة سؤال؟
0: احنا حقنا الطبيعي ولازم نحترم رغبة ابناء البلد ابناء المكان، وهن حق يملكوا هاي الشقق عشان هيك احنا عملنا المشروع. يعني
1: انا يعني المفروض انه يكون في اعداد اخرى اكبر من اهل البلد اللي تقدموا بس رفضوا بسبب عدم يعني استيفائهم الشروط، هيك
0: في شروط للاستحقاق وما الى ذلك، ولكن احنا فوجئنا من التهافت الكبير جدا جدا على والاقبال على السكن في كفرمندا.
1: فعلا هو مفاجئ يعني بينه وبينك، كان 700 شخص من بريت البلد بالفعل يعني بثير علامات كمان تسأل. انا اتساءل بكل الأحوال، أنا بتمنى السعادة والتوفيق والنجاح لإلك أولا ولأهل كفرمندا.
0: أهلا أهلا بي البركة الله فيك، الله يخلينا يعني لجميع المجتمعين لجميع الشعب من ربنا معنا بالأمن والأمان
1: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ علي
0: حبيبي،
1: ما من اليوم هيك احتفال يعني عمال بسأل هيك، يعني اليوم في مونديال بتتابع المونديال كرئيس مجلس محلي كشان كنت رياضي بالزمانات؟
0: والله يا أخي احنا نتأمل كل المناسبات الدولية تكون على خير. المونديال يتابع، احنا بدنا هاي اجواء الحرب تنتهي، اجواء أيوة التهديد والمصاعج بيننا وبين ايران والعالم كله بشكل كامل يترقب واجواء متوتره جدا، يعني بتمنى انه رئيس الولايات المتحده يتعثر يلتب عيد ميلاد ويلتب المونديال ويفك عنا خليه يريحنا.
1: اشكرك استاذ علي، شكرا لك عزيزي، نهارك سعيد، الى اللقاء، سلامات. فعلا يلتب حاله عيد ميلاد عنده 14 شهر.
2: بدنا نعمر هالعلي وبدنا شي معلم عمار.

0: هاي هاي هاي هاي محلى يا سليمان اللي من الضي هاي هاي هاي هاي زينة يا شيخ المعمر جي هاي هاي
1: هاي هاي محلى يا سليمان اللي من الضي هاي هاي هاي هاي زينة يا شيخ المعمر جي
0: بدنا نعمر شدارة يرتاح القلب بفيتها وشبنية تعقد زنارة تقعد تغزل عتبتها

الحزن عاتبتها. سألنا القلب شو بتطلب، قال بدي الحلوة ليه هي، وسألنا الحلو شو بتطلب،

0: كفاح برمان تحلى حمار وتضوي قمار وعم
1: الدمعة. 47 دقيقة تماما بعد الساعة 8. هيئة الطيران المدني في الكويت أعلنت عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها بعد أن زالت كما قالت الظروف اللي استدعت اتخاذ إجراءات احترازية سابقة على خلفية القصف الأمريكي الليلة الماضية والرد الإيراني على قواعد عسكرية أمريكية. الإيرانيون قالوا أن مستهدفة 18 قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي. الأردن والكويت أعتقد كان في إغلاق للمجال الجوي وعادة الحركة التشغيلية في مطار الكويت واستئناف الرحلات حسب الجداول المعتمدة. وأيضا من الأخبار أو العناوين التي نقرأها هذا الصباح: تقارير تأتينا من لبنان عن هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على منطقة بعلبك في البقاع. الآن هجوم آخر قصف كما يبدو استهدف مركبة وموقع، حتى لم تأتينا التفاصيل.

48 دقيقة تماما بعد الساعة 8 في مثل هذا التوقيت عادة يعني ما نتوقف عند محطتنا الاقتصادية وربما بعض الإيضاحات، وخاصة نحن أمام يعني كأس عالم، مشروع اقتصادي هائل الفيفا يعني تدير هذا المشروع بمليارات الدولارات، يعني اقتصاد وفيفا تماشيان يعني سوية. الزميل مجد كرام ينضم إلي الآن.

0: سعد صباحك مجد.
1: صباح الخير يا ابو فارس.
0: اهلا. صباح. انا زمان اهلا حبيبنا. انا زمان كنت اقول وبقول اليوم كمان مره انه الفيفا بشبهها انا بدوله واحده من الدول العظمى حسب ميزانيتها واقتصادها ووظائف التشغيل والاداره اللوجستيكا اللي موجوده بالفيفا، اعتقد يعني ان تعجز عنها دول كبيره جدا.
1: يعني على رأس كل اللي قلته الإدارة طبعا، طريقة إدارتهم لمشروع الفيفا طريقة ضخمة اللي فيها بديروا دول زي ما حكيت أبو فارس. بارح حكينا عن مين راح يربح المليارات في بشكل عام لما يكون في عنا كأس عالم، الفيفا ولا الدول المضيفة؟ الجواب كان قاطع وواضح. واليوم يعني بشكل ملخص جدا وبيوم افتتاح كأس العالم 2026 الشهر الأقرب على قلوب مئات الملايين حول العالم، تحديدا على قلبك أبو فارس زي ما بعرف، راح أحكي لك عن كيف الفيفا وعلى مدار 92 سنة يعني من يوم إقامته وحتى اليوم قدر يبني ثروته المليارية. يعني البداية كانت متواضعة جدا. أول كأس عالم كان عام 1930 بالأوروغواي، كل الإيرادات أجت وقتها من تذاكر الملعب ودعم الدول المضيفة. الاتحاد الدولي اشترط 10% فقط من الأرباح، وكان حدث رياضي وطني، ما كانش بعده صناعة. نقطة التحول كانت سنة 1970 بالمكسيك.
0: صحيح.
1: احنا عم نرجع نشوف المونديال بالمكسيك الآن. هاي كانت أول بطولة بثت عالميا بالألوان. وقتها أديداس أطلقت كرة تيلستار الشهيرة المصممة للبث التلفزيوني، وفجأة اكتشف الفيفا أنه عنده منجم ذهب اسمه حقوق البث. هون بلشت اللعبة الحقيقية من ناحية الفيفا. يعني عام 1974 الرئيس وقتها للفيفا نقل المؤسسة من اتحاد رياضي شبه مفلس لإمبراطورية تجارية.
0: مر بفترة أزمة كبيرة كانت. صحيح صادق. نعم.
1: يعني أدخل كوكاكولا أديداس وفيليبس كرعاة رسميين لليوم بعدنا منشوفهن، ووقع مع شركة حصرية لتسوق المنتج الجديد اللي اسمه كأس العالم، والبطولة تحولت من حدث رياضي لمنتج تجاري عالمي. يعني الأرقام تحكي القصة باختصار. ب 1990 بإيطاليا، للأسف إيطاليا مش راح نشوفها هاي السنة في كأس العالم، إيرادات البطولة كانت 158 مليون دولار فقط. ب 2002 بكوريا واليابان تجاوزت مليار دولار لأول مرة. ب 2014 بالبرازيل وصلت 2.1 مليار دولار. ومننتقل ل 2022 بقطر كانت تقريبا 5.8 مليار دولار بسنة واحدة. يعني خلال 30 سنة فقط إيرادات سنة المونديال تضاعفت 36 ضعف. ننتقل شوي لجيبة الفيفا. الاحتياطات المالية للفيفا قفزت بنفس الإيقاع من 76 مليون دولار ب 2003 ل 4 مليار دولار بنهاية 2022. طيب من وين تيجي هاي المليارات؟ حقوق البث التلفزيوني طبعا تأخذ حصة الأسد على رأس القائمة حوالي 60%، بعدها الرعاية والتسويق حوالي 25%، والباقي تذاكر وضيافة وتراخيص تجارية. يعني مونديال قطر 2022 كان الذروي لحد اليوم. تفاعل 5 مليار شخص عبر الشاشات والمنصات. 30 شركة كانت كراعي رسمي. وأعلنوا أنه نسخة 2022 كانت الأعلى ربحية في تاريخ المونديال، بس نسخة 2026 على ما يبدو راح تكسر كل الأرقام. الفيفا بتوقع إيرادات ب 13 مليار دولار للدورة المالية كاملة. السبب لأول مرة بالتاريخ 48 منتخب عم بشارك و104 مباريات وتنظيم في ثلاث دول مع بعض. وأكبر قفزة بتيجي من مبيعات التذاكر والضيافة اللي رح تنتقل من أقل من مليار دولار ل 3.6 مليار دولار بأمريكا كندا والمكسيك، تقريبا أربع أضعاف أبو فارس. وطبعا من الموضوع بلشت الانتقادات، حتى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي نفسه قال أنا مش رح أدفع هيك ملعب تعليقا على ارتفاع تعليقا على ارتفاع اسعار التذاكر لمباراة الافتتاح اللي وصلت فوق الألف دولار.
0: لا لا لا لا لا, لا اخرى اكثر على الألف، اخرى سالكين ماشيين الحكي كمان على
1: هاي الارقام الرسمية. صحيح.
0: نعم صحيح. نعم صحيح صحيح.
1: يعني يقال يعني الفيفا نفسه كمان
0: نعم. يقال بأنه هذا قد يكون يعني هذا المونديال بس فقط الأغنياء، كثير في احتجاجات وعدم رضا من قضية التذاكر. مجد
1: تعرف أبو فارس، في سؤال يسأل الآن، هل كرة القدم بعدها أجمل لعبة بالعالم ولا صارت ببساطة أنجح صناعة إعلامية بالعالم؟
0: الجهدين.
1: ويبدو في الكأس العالم الحالي 2026 أنه أنجح صناعة إعلامية بالعالم
0: 100%.
1: وضخ مليارات الدولارات بآن أو بفترة زمنية هالقد قصيرة.
0: راح تتابع معنا ماجد المونديال ولا؟
1: طبعا أبو فارس
0: داشتاني.
1: من أول مباراة من اليوم حتى النهاية.
0: كابتن ماجد كرام، أنا أشكرك جدا على هذا الإثراء وهذه المعلومات القيمة، بالفعل إمبراطورية الفيفا ممكن نسميها. أنا أشكرك عزيزي، يسعد صباحك.
2: شاكيرا،
1: صباح الفل.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

على ذكر المونديال وي ار ريدي بصوت نجوم كرة القدم مبابي ميسي رونالدو وما إلى ذلك أيضا في كرة سلة بأمريكا. يعني المباراة الرابعة امبارح كانت عجوبة هذا الصباح، فريق الفينيكس من نيويورك سعر التذكرة وصل للمباراة 100,000 دولار. انتبهوا بالميديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك بين الفينيكس نيويورك مع فريق سان أنطونيو البطل. كانت النتيجة 2-0 2-1 صار 3-1 الآن. كان خسران بواقع 29 نقطة في الربع الأخير فريق نيويورك نيكس، ولكنه في الثانية الأخيرة سجلوا 107-106. إذن 3-1 النتيجة. المباراة القادمة إذا فاز فيها نيويورك معناته بكون هو بطل الدوري، إذن الأفضل من 7 مباريات عمليا. صاروا إسا 4 مباريات، النتيجة 3 انتصارات للنيكس 1 لسان أنطونيو الرائع. وعلى ذكر المونديال طبعا اليوم مباراة راح تجمع كما ذكرنا المكسيك أمام جنوب أفريقيا. طبعا امبارح إنجلترا فازت، كانت مباراة مؤجلة وألغيت وتأخرت لأنه كان في عاصفة ورعد وبرق في فلوريدا. إنجلترا فازت على كوستاريكا 3-0. والمنتخب البرتغالي إهدارات كانت بالجملة في هذا اللقاء خاصة رونالدو. برتغال فازت على نيجيريا بالنتيجة 2-1. والعراق أيضا خسر مباراة أمام فنزويلا يوم أمس ودية 2-0. والسعودية تعادلت فقط 0-0 بمباراة تجريبية أمام المنتخب السنغالي. نأتي بهذا لختام هذه الجولة من برنامج أول خبر. كان معكم نبيل سلامة في الإعداد والإنتاج ياسمين عابد، هندسة إذاعية الزميل إيهاب عويس. بعد أخبار الساعة 9 سنكون مع زميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد في برنامج أول خبر، ومن 10 أول خبر، لا أول خبر، أنا أول خبر يوم جديد مصطفى آسف. وطبعا نلتقي هناك بعد 10:30 مباشرة في الزاوية اليومية للمونديال. مني أنا ألف تحية لكم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: بيلا تشاو. وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: وأخيراً هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للإفتتاح الرسمي لبتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.
0: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
0: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي

0: ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. دوت صافرة الإنذار قبل قليل للتحذير من تسلل طائرة مسيرة في بلدة مسقف عام في منطقة الجليل الأعلى. وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب صافرات الإنذار التي فعلت للمرة الأولى صباح اليوم في بلدتي المطل ومسقف عام تم رصد إطلاق صاروخين سقطا بالقرب من المنطقة التي تنشط فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة بواسطة طائرة مسيرة على بلدة حزين غربي منطقة بعلبك الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتر من الحدود اللبنانية مع إسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته قتلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 35 عنصراً من حزب الله، قالوا إنهم كانوا ينشطون بالقرب من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأضاف أن القوات دمرت منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع كانت مخبأة بين الأشجار، كما قتلت عنصراً في المنطقة. وأشار الجيش إلى أن قواته نفذت أيضاً مداهمة لمستودع أسلحة عثرت خلاله على وسائل قتالية شملت بنادق كلاشينكوف وقذائف RPG وصواريخ. وفيما يتعلق بملف المفاوضات، أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الوفد الإسرائيلي لم يبدأ أي تجاوب مع المطالب اللبنانية، فيما لم يحسم موعد الجلسة التفاوضية المقبلة. وإلى الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال موجة هجماتها على إيران، مؤكدة استهداف قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء البلاد. وفي السياق نفسه صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بمواصلة الضربات إذا لم تستجب طهران لشروط واشنطن، كاشفا عن إطلاق 49 صاروخا من طراز توماهوك إلى جانب غارات نفذتها مقاتلات أمريكية. وردا على الهجمات الأمريكية، أعلنت إيران توسيع عملياتها العسكرية مؤكدة إطلاق 12 صاروخا باليستيا باتجاه أهداف أمريكية في الأردن، قبل أن تعلن لاحقا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وقالت إن الهجمات أصابت 18 هدفا عسكريا رئيسيا. وفي تطور موازن، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز، فيما أعلنت قيادة خاتم الأنبياء إغلاق المضيق أمام جميع السفن بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرة من استهداف أي سفينة تحاول العبور. كما أعلن سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني مهاجمة سفينتين حاولتا المرور عبر المضيق. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية مؤكدة أن حركة الملاحة في مضيق هرمز مستمرة بشكل اعتيادي، وأنه لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية لهجوم إيراني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تبقى ضمن معدلاته الموسمية في معظم المناطق. في القدس والجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 27، النقب 32، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طبعا نهاركم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس، يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إليك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: نبقى في مسارات التصعيد وتبادل القصف، القصف المتبادل. الولايات المتحدة تهاجم إيران، إيران ترد على قواعد عسكرية في الولايات المتحدة في ظل مفاوضات، وكأنه يبدو هذا هو حال الإقليم، لا يهدأ.
1: نعم مصطفى، تماما لا يهدأ، كل الوقت الأدرينالين عالي، وعلى ما يبدو هذا سيرافقنا على الأقل في الأشهر القادمة. نذكر تقريبا يعني قبيل نهاية العام الماضي قال نتنياهو وأيضا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن عام 2026 سيكون عام حروب، عام حرب، والتوقعات، الكثير من التوقعات بالفعل تشير
0: حسب نتنياهو، هل في عام مش رح يكون عام حروب؟
1: يعني على الأقل 2026، لكن كان هذا التصريح بالغ لافت، والكثير من المحللين يقولون بأن الحرب ربما ستأخذ شكل جديد وهي التنقيط، يعني بمعنى ممكن إيران تنقط كم صاروخ كل فترة، كل ثمان أسبوع، وكأنه هذا هو الروتين الجديد لحياتنا. ونذكر أيضا مصطفى شيء أخير، بأنه ما إن عادت المواجهات حتى عادت أيضا حرب الرواية. إيران تقول أغلقنا مضيق هرمز، استهدفنا سفن القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، تنفي ذلك، عدنا إلى ذات اللعبة.
0: عدنا إلى ذات اللعبة، مراحل مختلفة من نفس المسار ومن نفس الواقع الذي يتكرر بصور مختلفة وبأشكال مختلفة. نحن على مدى هاتين الساعتين من يوم جديد بطبيعة الحال، في الساعة الثانية سنخصص الجزء الثاني من الساعة الثانية لاستقبال المونديال. كل مونديال وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: فسنخصص الجزء الثاني بطبيعة الحال للاستعداد للمونديال الذي سيبدأ اليوم عند 10:00 مساء. نحن في يوم جديد عبر أثير إذاعة الشمس 101.98.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، إيهاب عويز، زهرة سعيد ومصطفى شلعطة. ونحن في هذه المرحلة نقول أستاذ صباحا أستاذ

0: الحقنية. تفاجأنا من الدكتور منصور عباس بأنه يزيد الشروط كل مرة من جديد ويعيد تعريف ماذا يقصد في التقنية وماذا يقصد في التعددية. وطبعا كان مرفوض في الاجتماع مع الرؤساء انه الدكتور منصور يجي ويقولنا take it or leave it. يعني
1: ايش يعني ماذا يقصد؟ ايش يعني ماذا يقصد؟ شو جديد؟
0: يعني اولا اخي نحن في مفاوضات، نحن في مفاوضات وواضح للجميع باننا اربع مركبات لدينا برامج ورؤى مختلفة الى اخره. نحاول ان نقنع الواحد الاخر وان نتقدم وان نصل الى حلول. لا يمكن، لا يعقل انه في اجتماع بوجود الرؤساء اللي عم بيقوم نحن نشيد بدورهم الجريء والمهم في الدفع باتجاه القائمة المشتركة كما الإخوة في الوفاق في الهيئة الشعبية، احنا قاعدين مع رؤساء المجالس.
2: نعم.
0: تفضل الدكتور منصور في اجتماع بيقولنا والله هاي اللي عندي take it or leave it. لا تجري المفاوضات بهذه الطريقة أخي مصطفى، وهذا فيه يعني فيه مس في الأحزاب وفي الرؤساء. نحن رفضنا، اسمحي لي بس تحضر، احنا رفضنا هذا الاسلوب وهذا امر غير مقبول، هذا امر غير مقبول. ولكن بالرغم من التغيير اللي صار، احنا كنا قد تقدمنا خطوات كثيره الى الامام وكنا نتمنى انه اليوم يكون في اجتماع نهائي. بعد الاجتماع هذا نزف لاهلنا بشرى اقامه القائمه المشتركه. صار في تراجع، ما بدنا هذا التراجع يرجعنا لاجواء سلبيه ومناكفات كما شاهدنا بالأمس على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. أنا آخر شغلة بدي أقولها، نعم. أنا من خلال الأثير عندكم أتوجه لكوادر التجمع وكوادر الأحزاب والمستقلين، كافة أبناء وبنات شعبنا.
2: نعم.
0: عمي إحنا لم نرفع إيدنا يعني عن إقامة القائمة المشتركة، سنستمر إلى آخر نفس أن نحاول أن نقيم القائمة المشتركة. سنبدأ الآن في وضع الطاقات لإقامة الثلاثية وسنبقي الباب مفتوحا للإخوة في
2: وهذا الوقت. بالفعل يعني المحور التالي أو السؤال التالي، من خلال متابعتنا لكل التطورات والمحادثات أستاذ سامي، يبدو وكأنه يعني أنا الآن أستمع إليك، يوم أمس يعني كانت مقابلة مع سكرتير الجبهة وقبلها مع النائب أحمد الطيبي، ويبدو بأنه الأجوبة يعني إلى حد ما متشابهة، وكأنه سيناريو إقامة ثلاثية ويعني وارد أكثر بكثير من إقامة القائمة الرباعية.
0: صحيح، حاليا نحن أقرب إلى إقامة الثلاثية، ولكن الموقف في التجمع الوطني الديمقراطي بأنها ثلاثية بهدف إقامة المشتركة على أربعة مركباتها.
2: نعم.
0: نريد الإخوة في الموحدة أن يكون، شوف الأهداف لم تتغير. نحن في هذه الظروف يعني منذ البداية قلنا أنه في نقاش سياسي وفي خلافات، ولكن ذلك يجب أن لا يمنعنا في أمور توحدنا. نحن نريد خوض المعركة الانتخابية القريبة بورقة واحدة. أنا قلت أمام الرؤساء في اجتماع الرؤساء أن التجمع الآن في الاجتماع نفسه مستعد أن نكتب ورقة واحدة.
2: نعم.
0: واو ضاد عين ميم نقطة ونوقع عليها. يا أخي إحنا متفقين على هاي، تعالوا خليها الورقة توحدنا وتوحد مجتمعنا
2: لكن
0: في الانتخابات القريبة.
2: وعليه يعني سيد سامي، هل إن توجهتم إلى إقامة ثلاثية لنقل، هل كل الأمور متفق عليها أيضا؟ يعني داخل هذه الثلاثية ترتيب المقاعد، كل هذه الأمور،
0: كل هذه الأمور أسهل بكثير مما يطرح في الإعلام. كل هذه الأمور قضايا الرئاسة هي ليست القضايا المهمة، ونحن بالفعل أقرب في الرؤية والقراءة السياسية والبرنامج السياسي إلى الإخوة في التغيير وفي الجبهة. قلنا ذلك، الجميع يعلم ذلك، خرجنا ببيان ثلاث ونحن نحترم.
1: ما عدا المرة الماضية هذا فشل
0: يا سيدي، فشل، وفي عنا تجربة سلبية وفي عنا ترسبات قد ما بدك أخي مصطفى، ولكن المرحلة التاريخية اللي إحنا موجودين فيها تفرض على الجميع، كل الأحزاب،
2: نعم.
0: كل رؤساء أن نتعالى على الأمور الشخصية وأن نتعالى على الأمور الحزبية وأن نضع المصلحة الوطنية ومصلحة أهلنا وناسنا وأبناء شعبنا فوق الجميع.
1: طيب السؤال أستاذ سامي، جلسة اليوم اللي كان مفروض تكون هذا المساء تأجلت، ستكون أم أنها تأجلت وإلى متى؟
0: تأجلت

0: تأجلت حاليا إلى حين يعني تحسين الأجواء لإقامة جلسة نستطيع من خلالها أن ننهي كل الأمور. يعني أنا باعتقادي أوكي، أنا بقول لك موقف التجمع،
1: تحسين الأجواء كيف؟ من سيحسن الأجواء؟
0: تجمع الوطن الديمقراطي، وأنا من خلالكم هيني بتوجه لكل كوادرنا وكافة أبناء شعبنا.
2: نعم.
0: يا عمي ما يجري الآن على شبكات التواصل الاجتماعي ليس فقط لا يقربنا من هدفنا وإقامة القائمة المشتركة، وإنما يبعدنا وبصير في أجواء سلبية. هذا أن أنا أتوجه، نحن يا عمي نرحب بكل النقد البناء ولكن نرجو من الجميع استعمال أسلوب إيجابي وكلمات لائقة ومحاولة الإقناع بطرق يعني مقبولة، ويعني وأن لا نتجاوز حدود الأدب فيما بيننا. نحن أبناء شعب واحد مختلفين يا عمي، ولكن
2: وهذا مهم جدا،
0: أن نكون
2: يعني
0: موحدين. لا نريد أن إنه هاي الأسلوب اللي عماله يصير الآن وكأنه هناك في يا عمي إحنا ما
2: طبعا نحن لا نريد مزيد من الشرذمة في مجتمعنا، نحن نتفق معك يعني أستاذ سامي، لكن أود أن
0: نحافظ على وحدتنا.
2: نعم.
0: نريد أن نبقي الباب مفتوح للجميع، نريد الإخوة في الموحدة معنا، نريد أن نكون في قائمة واحدة. طبعا نحن غير راضين
2: اسمح لي أستاذ سامي،
0: take it or leave it. هذا غير مقبول، غير مقبول.
2: بإمكاننا الانتقاد كثيرا يعني أستاذ سامي، لكن أود أن أسأل يعني مرة أخرى بشأن الثلاثية، في حال يعني اشتغلتم وعملتم في مسار موازي لكن يبقى الباب مفتوح كما ذكرت لانضمام الموحدة، ما هو الخط الأحمر لحزب التجمع؟ لنقول يعني كم مقعد سيطلب في أول سبع مقاعد؟ الخط الأحمر نتحدث عن ذلك.
0: فيش خط أحمر عند التجمع الوطني الديمقراطي،
2: لكن هناك إطار.
0: اسمحي لي، أنا فاهم، والله أنا فاهم السؤال وبدي أشرح للناس.
2: نعم تفضل.
0: ليش قضية المقاعد هاي ما إلها أي أهمية حاليا؟ لما بيهدموا البيت ما بيسألوا أنت بتصوت جبهة ولا تجمع ولا موحدة ولا تغيير.
2: صحيح.
0: حالة الانفلات والعنف والإجرام المنظم تقتلنا جميعا، ما بيسألوا إذا بتصوت ولا ما بتصوت. ما يجري بغزة، ما يجري يا عمي، في لدينا هموم وقضايا كبرى، والله إحنا متفقين في أمور كثيرة جدا. والتجمع الوطني الديمقراطي بالفعل، هذا مش تصريحات للإعلام وخطارة، إحنا مثلا قضية التقنية كانت غير مقبولة علينا.
2: صحيح. وقدمتم تنازل.
0: وقدمنا تنازل كبير جدا من أجل أنه الإخوة في الموحدة يعني يكون في عندهم مجال.
1: وهذا كنا فيه أستاذ سامي، ولكن من هنا أريد أن أتساءل وإياك يعني قبل أن ننهي، هذه الأزمة التي حصلت يوم الخميس برأيك أزمة حقيقية أم مفتعلة للخروج من فكرة الموحدة، من فكرة المشترك الكاملة؟
0: يعني أنا باعتقادي اللي قاد لهذا الموضوع للأسف هو الخط اللي قاد فيه الدكتور منصور عباس الاجتماع باللغة تبعت الفارض و take it or leave it وكذا.
2: لحظة، أنا أود أن أفهم، take it or leave it هي بمعنى مجازي أم يعني بمعنى الحرف، يعني هي قيلت هكذا حرفيا؟
0: لا للأسف أخت زهرة. نعم. للأسف قالنا بشكل واضح وأمام الرؤساء هاي الورقة المقبولة على الموحدة بهاي التفاصيل وبهاي الكلمات وبهاي المفردات.
2: نعم.
0: take it or leave it. وترجمها عدة مرات وقال لأن قلنا له مش بس إحنا، كمان الرؤساء ما كانوا موجودين.
2: نعم.
0: ورفضوا هذا الكلام. يعني يا عمي
2: يعني هذا يغلق باب التفاوض أصلا.
0: أمام الناس، نحن في التجمع الوطني الديمقراطي مختلفون سياسيا مع الإخوة في الموحدة، ولكننا في نفس الوقت لا نريد أن نفرض عليهم برنامجنا.
2: نعم.
0: ولا نريد أن نفرض عليهم ولا أسلوبنا ولا طريقة.
1: فبرأيك سامي يعني برأيك هذا افتعال أزمة حتى لا تتم المشتركة؟
0: يعني يا سيدي، أولا يعني في أزمة، وحاليا القضية يعني مش من المسؤول يا أخي مصطفى، القضية مش المسؤول، القضية إنه هذا يبعدنا عن الهدف الاستراتيجي اللي إحنا بدنا إياه وهو إقامة القائمة المشتركة. سنعمل مع الإخوة في الجبهة والتغيير لأننا أقرب في هذه المرحلة على إقامة القائمة الثلاثية في القريب العاجل، وموقفنا في التجمع أن لا نبدأ بحملات انتخابية.

0: هي منفصلة، نريد أن نبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لانضمام الإخوة في الموحد.
1: لكن الوقت يدركنا
2: وهذا سنتابعه. دكتور أستاذ سامي شكرا جزيلا لك هذه المرحلة.
0: شكرا لكم،
2: يعطيك العافية. إذن صار هذا هو السجال ما بين الأحزاب المختلفة، الكثير من الوقت منذ أحداث سخنين إلى يومنا هذا، ما أكثر المفاوضات في نهاية المطاف. الفشل يبدو هو نتيجة هذا المسار إلا إذا حدثت المعجزات.
1: اختراقة.
2: فاصل ونعود.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس، إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
8: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكشف الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمة 3414 نجمة 3414.
7: أوكي زبطة تمام.
9: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
10: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: سخنين راح تلمع لمع.
12: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفي. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربيه.

0: إذن سارة، نحن بطبيعة الحال سنكون مع الواقع السياسي ومسارات تشكيل المشتركة وربما الأزمة التي حدثت وربما تضعف وبشكل كبير احتمالية تشكيلها بالتوازي مع المشتركة والأزمة هناك الواقع الإقليمي. وبدأنا تحدثنا عنه بعض الشيء في بداية حديثنا سوية، الولايات المتحدة عادت إلى القصف من جديد وإيران عادت إلى الرد.
1: نعم، إيران عادت إلى الرد، وكما قلنا يعني يبدو أن هذا هو الروتين الذي ينتظرنا في الفترة القادمة. لا يمكن القول يعني متى هي الفترة القادمة، أسابيع أم أشهر، لكن يعني من تصريحات أساسا الإسرائيليين هذه ليست الجولة الأخيرة وسيكون المزيد من الجولات. كم؟ لا نعرف.
0: ونحن نريد أن نتساءل حول هذا الأمر مع البروفيسور إيتان جيلفوا، مختص بالشأن الأمريكي جامعة بار إيلان ورايخمان. بروفيسور إيتان جيلفوا، بوكر توف. زما نيجمرال وسفلانوت لم يدعينه؟
2: כן, הוא מנסה כבר הרבה זמן להגיע לעסקה. משמרות המהפכה הם מומחים גדולים במשיכת זמן, וזה נמאס לו, ולכן אחד ההתבטאויות האחרונות שלו זה להעניש על משיכת זמן.
1: נכון.
2: זאת אומרת, פעם הראשונה

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
8: زوجية
7: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس الناصري وشفا عمر.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
11: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
10: في مكيف في تورنادو انفرت
12: عالشمس دائماً.
13: لما بنتعب نرجع عالبيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: يوم جديد هذا بشأن الواقع الإقليمي زهرة، الواقع الذي عاد إلى نوع من التصعيد، ومن الإقليمي نتحول إلى المحلي. نحن بطبيعة الحال عندما تكون الأمور متعلقة بأطفال، بحاجات أطفال، هذا يثير الكثير من التساؤلات. أستاذ فخر بياتي، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير أعزائي لكم ولجميع المستمعين.
0: عضو بلدية حيفا أستاذ فاخر، ما حقيقة إغلاق هذه النويدية في حي الحليصة بأمر من مفوضية مساواة الحقوق؟
2: أولا مهم جدا نوضح بشكل لا يكبر التأويل أنه نؤمن إيمان كامل بأصحاب، طبعا حق أصحاب الهمم في الإتاحة الكاملة. طبعا الإتاحة هي ولا مرة كانت لا امتياز، إنما حق أساسي اللي بيضمن كرامة ومساواة وجودة حياة الأهالي والسكان. أصحاب الهمم يعني أولادنا، وجودة حياتهم هي مسؤوليتنا، ومجتمع اللي ما بتقبل كل أفراده ومجتمع غير سليم. في الوقت نفسه طلب إغلاق النويدية جاء من مفوضية المساواة لحقوق ذوي الإعاقة بسبب عدم إتاحة المكان لذوي الاحتياجات الخاصة، برغم أنه ما في عندنا أي طلب عيني لطفل في الحي، وبرغم أنه المكان بيشتغل بهذا الطريقة أكثر من 20 عام، وبرغم من أنه في المكان في أيضا حضانات أخرى إضافية. لذلك حكينا بشكل واضح أنه نرى أنه تحقيق هذا الحق يجب أنه يتم بصورة مهنية ومسؤولة وفق برنامج عمل واضح وجدول زمني مدروس، نضمن الإتاحة من جهة بس نمنع الحاق الضرر بالأهل والسكان والخدمات الحيوية. يعني ممنوع يكون إغلاق ليوم واحد، لأنه بنهاية المطاف هذا مش ضمان حقوق، إنما عقاب. نعم. شامل وكبير للأهل والسكان.
1: هل من بديل في هذه الفترة أستاذ فخر؟
2: في السابق البلدية قدمت يعني طلب اللي حاولت إعفاء المكان بسبب إنه المنطقة هناك جدا صعبة، يجب إيجاد التوازن. الحديث عن المنطقة
1: جغرافية
2: صعب لأنه المنطقة المكان يجب الحفاظ عليه، مكان قديم جدا، المنطقة من ناحية جغرافية داخل جبل، التكاليف جدا باهظة، في إشكالية في موضوع الإتاحة. لذلك البلدية قدمت طلب لإعفاء، تم رفض الطلب. قدمنا إحنا من خلال عملنا البلدي وكتلة الجبهة استئناف لمفوضية المساواة، شددنا على أنه إغلاق المكان لا يمكن يكون الحل لقضية الإتاحة، طلبنا إيجاد التوازن الصحيح، وطبعا بشكل تدريجي ومنظم بدون المس باستمرارية الخدمات الأساسية. أيضا تم رفض هذا الطلب، والاقتراح كان أنه نأخذ مهلة زمنية لمدة سنة. لذلك

0: البلدية قدمت بطلب إضافي أنه يعطونا مهلة زمنية لسنة، خلال هاي السنة نبحث عن كل الحلول العملية اللي بتضمن تنفيذ الإتاحة المطلوبة ونمنع إغلاق المكان ليوم واحد.
1: لكن هذا رفض، هذا رفض أم قبل؟
0: الطلب تقدم وإحنا الآن بانتظار الإجابي، فباعتقادي راح يتم طبعا قبول هذا الشيء، لأنه هذا الشيء كان في جواب المفوضية على الاستئناف اللي قدمناه أنه إحنا نرفض إعفاء المكان الإتاحة، ولكن نعطيكم فرصة وإمكانية تقدموا طلب لمدة زمنية لسنة لفحص الأمور. لذلك إحنا طبعا راح نتابع مع البلدية مع جمعية الأقسام، ممنوع أنه إغلاق المكان يكون لو ليوم واحد، لأنه بداية المطاف اللي بيدفع الثمن الأطفال والأهالي
1: والسكان. من يستفيد من هذه ويدي؟
0: الطلاب والأهالي في مدينة في الحلفية، حي الحلفية
1: طبعا،
0: أجيال يعني لحد صف تقريبا يعني هي الحضانة روضات، يعني في عنا روضة وحضانة اللي موجودة في الحي، يعني حتى احنا عملنا على عدم إغلاق الحضانة بالرغم من انه العدد في الحضانة قل ل 13 طفل ولد، ولكن بالتعاون مع البلدية منعنا إغلاق الحضانة. لذلك يعني جدا نستاء إذا إحنا بنعمل على إغلاق أي إطار معين، يعني في ساعات الصباح الأطفال في الحضانة بيكونوا في الحضانة، وبعد الظهر بيكونوا في هاي النويدية. لذلك هذا الشيء يعني يضمن استمرارية الخدمات للأهل والسكان، بما أنه إحنا بنحاول ندعم حي الحليصة بحاجة لدعم وتقبل وتطوير ورعاية ومراكز جماهير ورياضة، فأكيد لا يمكن أن نقبل اليوم أنه نمس في الخدمات في حي الحليصة، خاصة حي اللي بحاجة لدعم. لذلك طبعا احنا ندعم هذا الشيء بشكل واضح، نمنع المس.
1: هل جهود الإتاحة في الحليصة هي تساوي نفس جهود الإتاحة في أحياء حيفا الأخرى؟ لأن في نهاية المطاف كل مبنى عام يجب أن يكون متاح مهما كانت الظروف.
0: بدون شك وبشكل واضح يجب أن يكون إتاحة لجميع المآكل.
1: على فكرة هذا القانون، هذا القانون،
0: هذا القانون، ولكن يجب العمل على ذلك وفق برنامج عملي ومش كعقاب للأهالي والسكان.
1: طيب أين كانت البلدية حتى الآن؟
0: البلدية كانت في مكان اللي هي حاولت تعمل إتاحة. من واجبنا احنا كمندوبين الجمهور ان نتابع الموضوع، قدمت اكثر من طلب، احنا الإعفاء ما بهمنا، بهمنا المحل يكون متاح، كما انه بنعمل على إتاحة المحلات في حي وادي النسناس وفي اماكن عامة، ولكن هناك ايضا مكان لإيجاد التوازن. يعني على سبيل المثال الكرميليت في حيفا اللي هي وسيلة نقل عامي كان يفترض تكون أيضا متاحة بالكامل وفق القانون،
1: صحيح.
0: شهدت إجراءات ومسار قضائي بسبب خصوصية الهندسية بسبب كونه تحت الأرض. في نهاية المطاف تم التعامل مع الموضوع وفق الواقع والتحديات القائمة، وتم إعفاء الكرميليت وسيلة نقل من إتاحة وعدم إغلاقها. لذلك إحنا بنقول بشكل واضح يجب التعامل أيضا في قضية من هالنوع، نعم إن يكون إتاحة ولكن بدون إغلاق، نعم يكون عندنا معادلة سليمة لتضمن حق الأهالي ويكون إتاحة ولكن وفق جدول زمني، مش نلوح بالإغلاق لحي اللي بحاجة للمساعدة. الإشكاليات والمشاكل بين المفوضية والبلدية يجب حلها بطريقة أخرى، ولكن بدون الضغط على الأهالي. يعني إغلاق النويدية بنهاية المطاف بمس بالأهالي، يجب وضع برنامج وجدول عمل اللي إحنا جزء منه لإتاحة حق أساس، وهذا ما قلته أصحاب الهمم أولادنا، وإحنا أصلا نتابع إتاحة وطلبنا وتوجهنا للبلدية لإتاحة نادي المسنين في حي وادي النسناس، يعني إتاحة حق أساس إنا لكبار السن ولأصحاب الهمم.
2: السؤال يعني أستاذ فخر، أين الخلل؟ يعني على من تقع المسؤولية؟ لأنه مش بيوم وليلة إحنا بنكتشف إنه مركز مسنين بحاجة بالفعل لإتاحة. هاي أشياء اللي يعني هاي إجراءات اللي بتاخد وقت،
1: خاصة إنه المشرع أعطى للسلطات المحلية جدول زمني حتى نهايته يجب أن تنتهي مسارات الإتاحة.
0: في نهاية المطاف إحنا نتعامل مع الوضع القائم، يعني إذا بدنا نعالج قضايا إحنا في إهمال وفي تراكم إهمال جدا كبير في جميع المؤسسات، تعامل المؤسسات والمنظومة أحيانا في مشاكل اللي فوق طاقتنا، ولكن أمام الوضع القائم إحنا بحاجة لوعي. موضوع الإتاحة اليوم في وعي جدا كبير عند الأهالي والسكان وأيضا في الأحياء العربية، مهم جدا نكون جزء من هاي المنظومة. هذا الشيء اللي أجى لخدمة الأهالي والسكان كبار السن والأطفال ونقعدين أصحاب الهمم، هن أولادنا، وبهم جدا إن يكون عندنا جودة حياة ومجتمع اللي ما بتقبل أفراد وحتى ذوي الإعاقات ومجتمع غير سليم. لذلك مهم نكون بهذا الشيء. أنا جدا مبسوط إن إحنا في وعي كمان في الأحياء العربية، كمان بيجينا طلبات وكمان عم ندعم هاي الطلبات، وقريبا راح تتم إتاحة أغلب المراكز الجماهيرية. مركز جماهيري أيضا في وادي جمال تمت إتاحته، الإتاحة حق أساس ومش امتياز، ولكن ما نقوله بهذا الملف.
1: ليش يجي طلبات في البلدية؟ المفروض يكون في أشخاص مسؤولين عن ضمان طبعاً الإتاحة، يعني مش مفروض الناس تطلب حتى.
0: هناك قسم مسؤول في البلدية اللي يعمل على إتاحة هذه الأماكن جميعها، هناك شخص مسؤول يزور جميع هذه الأماكن. عملنا على إتاحة جميع المراكز الجماهيرية، المركز الرياضي في الحليصة تمت إتاحته، المركز الجماهيري في كلور تمت إتاحته، وادي جمال، جميع الأماكن اليوم يتم

0: عمل عليها، لذلك اللي بنحكيه بشكل واضح، بما انه بنشوف انه العمل على الإتاحة قائم وموجود، بما انه في هناك تجاوب، بما انه بنشوف انه البلدية طرف ايجابي جدا ومعنا في هذا المشروع، ما بنشوف انه في تجاهل او اهمال او محاولة تملص. لذلك بشكل واضح بما انه في شراكة، مهم جدا يكون جدول زمني مكرون، يكون عندنا التزام واضح من البلدية بإيجاد الحلول مهما كانت التكلفة، ولكن بدون إغلاق النويدية، لأنه إغلاق ليوم واحد هو شيء غير مقبول. نعم للإتاحة، نعم كحق أساس، ولكن نعم لطريقة عمل اللي تكون منظمة ومنتظمة تماما كما في محلات تانية. إحنا رح نتابع هذا الشيء ولن نسمح أن يكون عندنا أماكن غير متاحة، لأنه أصحاب الهمم وذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ مجتمعنا، ومهم جدا نتقبلهم بكل سرور بكل رحاب صدر كحق أساس.
1: أنا أشكرك، نحن نشكرك.
2: شكرا جزيلا،
1: شكرا جزيلا لك أستاذ فاخر بياتي، عضو بلدية حيفا. زرة يعني في هذه المرحلة فعلا التحدي ما بين قيمتين هامتين، يعني خدمة لأطفال من ناحية، من ناحية الإتاحة كقيمة هي يعني معضلة بين قيمتين،
2: أو على الأقل توفير بديل، مساحة بديلة لهؤلاء الأطفال، يعني حتى يتم الانتهاء من كل يعني توفير خدمات الإتاحة. هذه هذا أيضا حل،
1: ما من شك، خاصة أنه يعني تم إعطاء السلطات المحلية حد أقصى وجدول زمني لإنهاء أعمال الإتاحة حتى في المباني العامة التي يجب أن تتيح، يعني حتى قد تكون الآن لا توجد حاجة، ولكن تخيلي مثلا في العام القادم أحد هؤلاء الأطفال لديه أحد الوالدين يريد أن يرافقه إلى هذه النويدية ويصعب عليه ذلك. في نهاية المطاف الإتاحة هي ليست منا، إنما هي حق شرعي يضمنه القانون.
2: صحيح.

0: إذن بين الأمور الإقليمية وقضايا الإتاحة وتحدياتها يمكن أن نقول مهلة ما قبل إغلاق هذه النويدية، والأمور الحزبية التي كنا قد تحدثنا عنها مسبقا زار، هذا طبيعة الحال الانتقال في هذه البرامج الإخبارية من محور إلى آخر، من الإقليمي إلى الحزبي إلى المجتمعي، هذا طبيعة حالنا.
1: نعم، هذا طبيعة أيضا برنامجنا مصطفى، بأنه نحاول دائما التنويع ما بين يعني الشأن السياسي والإقليمي. لا نريد دائما أن نتحدث عن الحروب التي أصلا تفرض حالها على أجندتنا وعلى روتيننا اليومي.
0: لا بدون شك
1: مصطفى، لكن بالفعل هذه المواضيع الاجتماعية، الإتاحة، المواضيع الاقتصادية وحتى الرياضة هي جزء أساسي من حياتنا وحياة المستمعين بطبيعة الحال.
0: الانشغال المفرط بما يمكن أن نسميه بالواقع العسكري والواقع الإقليمي ليس أمرا سهلا، إلى ما يحدث في الضفة الغربية.
1: نعم.
0: وأيضا صعب. صافي حافظ أبو صبرة، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صورة الحال من حولك حافظ؟
2: يعني هو الحال في الضفة الغربية ليس بالحال الثابت وليس بالحال المتقلب. الاقتحامات صورة واقعية ترسم حال الفلسطينيين في مختلف المناطق ما بين جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية على مدار اليوم والليلة. حملات الاعتقال جزء من هذه الاقتحامات، إضافة لعمليات المداهمة وتخريب المحتويات منازل المواطنين الفلسطينيين وتنكيل بالعائلات الفلسطينية. هذا يحدث نهارا يحدث ليلا ويؤثر على مسار حياة الفلسطينيين بشكل كامل. خلال الساعات الأخيرة كان هناك اقتحامات رصدت في أكثر من موقع، أبرزها في محيط جنين في بعض القرى إلى الجنوب منها، إضافة لمواقع داخل مدينة نابلس في رام الله وفي منطقة حزمة لربما بالقدس كان الاقتحام الأكبر، إضافة لبعض الاقتحامات التي سجلت في مناطق جنوب الضفة الغربية وأبرزها في مدينة الخليل. يضاف إلى ذلك اعتداءات المستوطنين التي تتزامن مع ارتفاع وتيرة تنفيذ المخططات والمشاريع الاستيطانية على الأرض. الصورة الأبرز في هذا السياق تأتي في جنين التي حتى عام 2021 كانت دوما ما تفخر بأنها المدينة والمحافظة الوحيدة بدون استيطان، عاد الاستيطان بقوة مع 2021.
1: وبالحديث عن جنين حافظ، عفوا، لأول مرة منذ اتفاقيات أوسلو، هذا يعني نشر اليوم، الجيش الإسرائيلي يقيم موقعا عسكريا ثابتا في منطقة ألف قرب مخيم جنين.
2: نعم، في منطقة الجبريات كان خلال الأسابيع الماضية أعلن عن مصادرة 21 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين التي يملكها مواطنون ولديهم أوراق ثبوتية تؤكد على ملكيتها. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مصادرة هذه الأراضي لفترة من الزمن وتحويلها لموقع عسكري يشرف ويطل على مخيم جنين. الأراضي الفلسطينية في المنطقة تحظى بموقع استراتيجي تؤثر على حياة السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة التي لم تطلها العملية العسكرية المستمرة في مخيم جنين، رغم أنها على أطراف المخيم، ولكن التواجد العسكري الإسرائيلي سيؤثر على مسار حياة هذه العائلات، تنقلاتها، ذهاب أبنائها إلى مدارسهم أو جامعاتهم أو إلى وظائفهم. ومن هذا المنطلق باعتقادي لربما بعض العائلات ستجبر على ترك منازلها.

0: أو ستنزح قصرا بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية. هذا الموقع العسكري هو الأول، والمخاوف من أنه إن مر ستمر الكثير من المواقع العسكرية التي تعيد للفلسطينيين إلى الأذهان لديهم صورة الواقع قبل عام 93، عندما كانت المواقع العسكرية والحواجز المنتشرة لا تقتصر فقط على المناطق التي صنفت جيم بعد ذلك، بل حتى في داخل القرى وفي مراكز المدن الفلسطينية. وإن مر في جنين سيمر لربما في نابلس، المخطط الاستيطاني العسكري الإسرائيلي الذي يود تحويل المنطقة الشرقية لموقع عسكري قريب من مقام يوسف على سبيل المثال، وفي مواقع أخرى مختلفة يعني تحول صورة محافظات الضفة الغربية التي يريد الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مواقع داخلها إلى ما يجري في مدينة الخليل، سيما في البلدة القديمة المحتلة، وموضوع تقسيمات H1 و H2 التي حظيت باتفاقية خاصة بعيدة عن تقسيمات اتفاقية أوسلو في تلك الأثناء. وفي جنين الأمر لا يقتصر فقط على عملية عسكرية مستمرة في المخيم منذ سنة ونصف، ولا على 20,000 نازح، ولا على موقع عسكري يقام بالقرب من المخيم، ولا حتى على مشهد الدبابات الذي تخلصت منه المدينة مؤخرا، بل الأمر يعني يطال كل المحافظة. زهرة، الموضوع يتعلق بأنه الاستيطان عاد إلى جنين بقوة، نتحدث عن على الأقل 8 مستوطنات، 3 منها أقيمت و5 بدأ الاحتلال بإقامة بنية تحتية لها، و4 من هذه المستوطنات تقع داخل حدود المدينة، سيما جنين وكاديم في منطقة الحي الشرقي بين قباطي ومدينة جنين.
1: حافظ، نحن نشكرك. أنا لا أذكر يوم في السنوات الأخيرة مر بدون اعتداءات، بدون تنكيل، بدون اقتحامات، بدون مداهمات،
2: بدون إحراق منازل
1: وممتلكات. هذا بات الواقع اليومي. حافظ، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
0: شكرا، صباح الخير.
1: زهرة، نحن نريد أن نطوي سوية هذه الساعة، الساعة الأولى من يوم جديد. سنخرج لفاصل إعلاني ثم جولة إخبارية، نلتقي بعدها في ساعة ثانية من يوم جديد. نذكر الجزء الثاني من الساعة القادمة سيخصص لاستقبال المونديال. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، على النغمات والتقنيات إيهاب عويس، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الأخبار.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
6: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحملة.
7: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
11: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي في حديثه لإذاعة الشمس إن المساعي الحثيثة ستبذل من أجل تشكيل قائمة ثلاثية مع بقاء الباب مفتوحا لانضمام القائمة العربية الموحدة. ونشد أبو شحادي أعضاء التجمع والكوادر من كافة الأحزاب للامتناع عن المناكفات في شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى الجبهة الشمالية، دوت صافرات الإنذار المرة الثانية منذ صباح اليوم للتحذير من تسلل طائرة مسيرة في بلدة مزقاف عام الحدودية في منطقة الجليل الأعلى. يأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة بواسطة طائرة مسيرة على بلدة حزين غربي منطقة بعلبك الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من الحدود اللبنانية مع إسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 35 عنصرا من حزب الله، قال إنهم كانوا ينشطون بالقرب من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأضاف أن القوات دمرت منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع كانت مخبأة بين الأشجار، كما قتلت عنصرا في المنطقة. وأشار الجيش إلى أن قواته نفذت أيضا مداهمة لمستودع أسلحة عثرت خلاله على وسائل قتالية شملت بنادق كلاشينكوف وقذائف RPG وصواريخ كما جاء في البيان. وفيما يتعلق بملف المفاوضات، أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الوفد الإسرائيلي لم يبدي أي تجاوب مع المطالب اللبنانية فيما لم يحسم موعد الجلسة التفاوضية المقبلة. وإلى الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال موجة هجماتها على إيران، مؤكدة استهداف قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء البلاد. وفي السياق نفسه، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بمواصلة الضربات إذا لم تستجب طهران لشروط واشنطن، كاشفا عن إطلاق 49 صاروخا من طراز توماهوك إلى جانب غارات نفذتها مقاتلات أمريكية. ورداً على الهجمات الأمريكية، أعلنت إيران توسيع عملياتها العسكرية مؤكدة إطلاق 12 صاروخاً باليستياً باتجاه أهداف أمريكية في الأردن، قبل أن تعلن لاحقاً استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وقالت إن الهجمات أصابت 18 هدفاً عسكرياً رئيسياً. وفي تطور موازن، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز، فيما أعلنت قيادة خاتم الأنبياء إغلاق المضيق أمام جميع السفن بما فيها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرة من استهداف أي سفينة تحاول العبور. كما أعلن سلاح البحرية في الحرس الثوري مهاجمة سفينتين حاولتا المرور عبر المضيق. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية مؤكدة أن حركة الملاحة في مضيق هرمز مستمرة بشكل اعتيادي، وأنه لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية لهجوم إيراني.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى صاف مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تبقى ضمن معدلاتها الموسمية في معظم المناطق. القدس والجليل الأعلى 28، طبرية 32، في الناصرة 31، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 27، النقب 32، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في ساعة ثانية من برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طبعا يومكم وسعتم أوقاتا، ساعة ثانية من عدد آخر لهذا الأسبوع، يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، مجددا إلى كل كافة المستمعات والمستمعين.
0: إذن ساعة ثانية ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد ومصطفى شلاطة. في الساعة الأولى زهرة كنا مع الأمور الإقليمية، كنا مع الواقع السياسي الحزبي المشتركة وتداعياتها، وكنا أيضا مع بعض الأمور المجتمعية إضافة إلى ما يحدث في الضفة الغربية. ربما من هناك نبقى هناك.
1: الآن أود أن أنقلك يعني إلى موضوع، إلى ملف آخر، لكنه بالفعل ليس هناك بعيدا. منظمة العفو الدولية تقول أن هناك تسارع في وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين. للحديث أكثر حول ذلك أرحب بضيفتنا بدور حسن، وهي باحثة معنية بشؤون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية. صباح الخير بدور.
2: صباح الخير زهرة ومصطفى لجميع المستمعات والمستمعين.
1: إذن هذا تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يشير إلى تسارع وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين. ما أهم ما جاء في هذا التقرير وما الذي يطالب به التقرير؟
2: التقرير خلص إلى أن الممارسات التي يمارسها المستوطنين، تحديدا تسريع وتيرة الضم وتسريع وتيرة الاعتداءات على الفلسطينيين وتهجيرهم الذي يمارسه المستوطنون، هو ليس حدثا منعزلا ولا يمكن النظر إليه بصفته ممارسات منفردة من بعض المستوطنين هنا وهناك. هو سلوك ترعاه الدولة وتموله الدولة وتسلحه الدولة وتدعمه الدولة بكافة حكم وزاراتها وبكافة جهاتها، وتمنحه الحصانة والإفلات من العقاب الكامل. يعني منذ العام 2000 وبداية العام 2023 نتحدث عن تهجير 5910 إنسان من الضفة الغربية، تحديدا من مناطق جيم، معظمهم من التجمعات البدوية. نتحدث عن التهجير الجزئي أو الكامل ل 117 تجمعا بدويا ورعويا في الضفة الغربية، ونتحدث عن اعتداءات يومية يمارسها المستوطنون أصبحت نمطا مستمرا. ولكن هذه الاعتداءات وهذه التنظيمات الاستيطانية تحديدا مثل هاشوميريوش، مثل ريجافيم وغيرها، هي تتلقى التمويل الحكومي. ولذلك من أهم ما نطالب به المجتمع الدولي، لأننا رأينا مؤخرا مثلا أن بعض الحكومات فرضت بعض التدابير، ولكن هذه التدابير تقتصر على المستوطنين، على بعض المنظمات الاستيطانية، ولكنها لا تشمل الحكومة الإسرائيلية بصفتها الراعي لهذا العنف.
1: ليس فقط، لكن نوعية العقاب أصلا الذي تفرضه هذه الحكومات لا يساعد الفلسطيني. يعني ما الذي، يعني كيف يمكن أن تحمي هذه العقوبات الفلسطيني عندما تمنع دولة أوروبية دخول مستوطن أراضيها وهو هنا في الأراضي المحتلة، يعني ينكل بالفلسطيني؟
2: بالضبط. يعني قد اسمعي، أعتقد أن لبعض هذه العقوبات أهمية رمزية على الأقل، فإنها تشير إلى أن هؤلاء المستوطنون يشكلون مشكلة، ولكنها الرمزية وحدها لا تكفي، وهذا مهم. يعني العقوبات، ما قيمة العقوبات على المستوطنين إذا لم تشمل هذه العقوبات من يمول هؤلاء المستوطنين؟
0: وما قيمة العقوبات إذا لم تردع بدور في نهاية المطاف؟ ما قيمة هذه العقوبات إذا الوضع

0: هو رد غير كاف إذا هذه العقوبات والتدابير لا تردع. التدابير الوحيدة القادرة على الردع هي تلك التي ستشمل الحكومة الإسرائيلية. يعني في 15 من هذا الشهر سيتم اجتماع جديد للبرلمان الأوروبي في خصوص تجميد إمكانية تجميد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ولكن فيما إذا لم تجمد هذه الاتفاقية وإذا بقيت التجارة على حالها وإذا بقيت الدول تتعامل مع إسرائيل وكأنها عضو في ضمن هذا المجتمع الدولي، للأسف الشديد لن يحدث الردع.
1: عندما تتحدثون عن تطهير عرقي بدور، تعال نعرفه، يعني متى يصل المهجر أو المأذي إلى درجة أن نقول تطهير عرقي؟
0: تطهير عرقي بالضبط. إذن لنبدأ من أن التطهير العرقي هو ليس جريمة منفصلة ضمن القانون الدولي. يعني الجريمة ضد الإنسانية هي التهجير القسري، ولكن التطهير العرقي هو نمط فعل. نحن نتبنى التعريف الذي تبنته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في شؤون يوغوسلافيا السابقة، حين عرفت التطهير العرقي بأنه مجموعة من الأفعال تقوم بها مجموعة عرقية أو دينية ما من أجل تهجير أعضاء مجموعة من الأماكن التي يسكنونها بهدف تغيير الديموغرافي في تلك المنطقة. بالضبط، وهذا تغيير دائم. يعني يتطلب، عندما أثبتنا أن التطهير العرقي يمارس كان علينا أن نثبت أن هؤلاء السكان ممنوعون من العودة إلى قراهم وإلى تجمعاتهم، وكان علينا أن نثبت أن هذا يحدث بفعل عمليات عنف وبفعل عمليات ترهيب، وهذا تماما ما يفعله المستوطنون. بالإضافة إلى السياق القانوني، يعني بالإضافة وهذا مهم جدا، لأن الترهيب الذي يمارسه المستوطنون هو يرسخ أو هو مرسخ من قبل منظومة من القوانين التي أولا تمنحهم الإفلات من العقاب. ولكن عندما تنظرين مثلا إلى نظام التنظيم والبناء، مثلا إلى منع بناء المنازل، إلى نظام مصادرة الأراضي وتصنيفها على أنها أراضي دولة أو مناطق عسكرية مغلقة بسبب بهدف منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، كل هذه التدابير
2: الإفلات من العقاب وكل التدابير القانونية ودعم الحكومة لهؤلاء المستوطنين، كل ما ذكرتيه يتلخص في فيديو شاهدته يوم أمس، وأقل ما يمكن القول عن هذا الفيديو هو مستفز جدا. ثلاث فتيان من فتيان التلال يعني يتحدثون مع مواطن فلسطيني ويقول له، يقولون له ها يعني احنا رجعنا عدنا، تعرف ليش؟ لأن الحكومة فلتتنا، لأن الحكومة أصلا بتدعمنا. يعني هم يقولون ذلك، نحن نرى ذلك، التقارير توثق كل ذلك، لكن العالم لا يفعل شيء. ما هي النقطة أو ما هو الحدث الذي يمكن أن يحرك العالم؟
0: ثم تحدث آخر أيضا يختزل الإفلات العقاب. أكيد تذكرين صورة الأسير الفلسطيني الذي تعرض للاغتصاب الجماعي من قبل مجموعة من الجنود التي سربت. وهؤلاء الجنود أيضا تمت إزالة كل التهم التي كانت قد وجهت إليهم رغم تصويرهم وهم يمارسون هذا الفعل، بل وحظوا أيضا بالتأييد والدفاع والدفاع واسع ومستميت. إذن المشكلة أن
2: يحتفى بهم في المجتمع الإسرائيلي
0: يحتفى بهم. لذلك أعتقد ثمة أمور مهمة، على سبيل المثال موضوع لوائح الاتهام المقدمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أيضا أعتقد من المهم جدا ممارسة الضغط على الحكومات المختلفة من أجل تفعيل آليات العدالة الدولية. مثلا الولاية العامة أو الولاية العامة التي تسمح لهذه الدول بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. للأسف إسرائيل استثناء في الوقت الراهن، يعني حتى ألمانيا.
1: نعم، نحن بتساؤل أخير، عندما تحدثتم عن التطهير العرقي أو التهجير القسري، هل يشمل هذا مثلا أشخاص خرجوا من الضفة الغربية وكأنهم هاجروا ولا ينمون العودة؟
0: نعم، لأننا إحنا تحدثنا في تقاريرنا السابقة وصفنا أيضا التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل منذ العام 1948. هذا يشمل أيضا ممارسات تهجير مورست ضد مثلا الفلسطينيين الذين هجروا داخليا، يعني الفلسطينيين من الأراضي من القرى المهجرة على سبيل المثال، المحرومون من حقهم بالعودة. حرمان الحق العودة هو من ركائز نظام الأبارتايد الإسرائيلي. وأيضا بعد العام 1967 أولئك الذين منعوا هجروا قسرا ومنعوا من العودة إلى ديارهم. هذا التقرير تحديدا يركز على التطهير العرقي الحاصل في السنوات الأخيرة، ولكن هذا التطهير هو جزء من تطهير عرقي ممنهج يمارس منذ عقود.
2: هل يربط التقرير الحالي الآن في التطهير العرقي الذي مورس في 48 أم فقط الآن ما يحدث الآن؟
0: يعني بشكل غير مباشر طبعا، لأنك

0: تعرفين التقرير هو يركز على فترة معينة،
1: نعم.
0: ولكن عندما مثلا تحديدا عندما نتحدث عن التجمعات البدوية التي تعيش في الضفة الغربية علينا
1: هل يشمل النقب بدور ما يحصل في النقب، يعني تهجير بالجملة بالنقب وهدم بيوت؟
0: نحن مثلا بالضبط نحن مثلا تحدثنا عن أن معظم التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية هي أصلا لاجئة من النقب، هجرت من النقب بعد العام 1948 أو في العام 1948. في تقاريرنا الأخرى أيضا ربطنا ما يحدث في النقب بما يحدث في مسافر يطا، يعني الفرق هو المكان من الخط الأخضر، ولكن بالفعل الممارسات التي تمارس ضد البدو الفلسطينيين في النقب هي نفسها الممارسات التي تمارس ضد البدو الفلسطينيين في مسافر يطا وفي عين سامية.
2: نعم، إذن هذه الصورة، هذه هي الصورة مرة أخرى نلحظها من خلال من خلال منظمة العفو الدولي وتقاريرها. بدور حسن، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
0: شكرا لكما.
2: إلى اللقاء. إعلانات زهرة. نعم. ونتحول لأمور أخرى وقضايا أخرى. للأسف الصورة القاتمة لا تتوقف في الضفة الغربية، نأتي بها في كل يوم ويوم من زوايا مختلفة حتى تبقى قريبة من الأذهان.
3: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربي سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربي الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي بذول المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
8: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجد كروم. سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا. نجم 2692 مجد كروم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: إذن من واقع الضفة الغربية وتقرير العفو الدولي، نحن نريد زهرة للتو أن نتحول إلى الأمور المحلية، وربما قبل هذا نكون مع نغمات قصيرة.
1: نعم.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: وأخيراً هذا يحدث، بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعون للإفتتاح الرسمي لبتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب99.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، بطيخ 1 كيلو ب2.90 شيكل، شمام 1 كيلو ب3.90 شيكل، نكترينا 1 كيلو ب12.90 شيكل، كرز أحمر مغلف العلبة ب15.90 شيكل، جرانك حمراء، مانجا، مشمش الواحد كيلو ب15.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بنوك 700 ملل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام ال1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام ال1 ب9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا ال5 100 جرام ب19.90 شيكل. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي
8: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني

0: لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكوب القاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
2: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب14,999. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
3: سخنين راحت وج وج.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

0: إذن أسعدتم صباحا زهرة. الرياضة المحببة لديك كرة القدم لا؟
1: نعم طبعا مصطفى.
0: بتخيل 39 يوم مش هتنامي
1: ابدا ابدا ابدا، رح تدهور حالتي الصحيه مصطفى. بس انا كثير متحمسه للمونديال، انا بحب المونديال.
0: نحن متحمسون. ربما قبل ان نعطيك المقود
1: نعم.
0: زهره لحظات ولنتحدث عن مباريات اليوم ومن ثم ننتقل الى زاويه المونديال التي ننتظرها جميعا.
2: بتبعتش
3: اكيد بتربحش.
0: زميل نبيل، مباريات اليوم.
4: يسعد صباحك مصطفى، كل عام وانت بخير جميعا. هذا حدث اللي طال انتظاره. اليوم عندنا عرس عالمي واحتفال كبير راح يكون بالعالم، واحنا اول المحتفلين. طبعا في وينر، راح يكون الوينر، وعاده المباراه الاولى مصطفى، مين انت يعني سيدي العارفين، عاده بكون عندنا الوينر عاده مباراه الافتتاح، طالما ما كانت هي مباراه فيها فتور نوعا ودائما تنتهي بالتعادل بشكل عام. ولكن بما أنه المكسيك شعب مجنون وحماسي وعنده مباراة بيتية في ملعبه، اليوم في إضراب في المكسيك بالمناسبة، يعني ما في تعليم،
0: تعلم عن بعد، تعلم عن بعد.
4: والعمل كمان والتعليم مش بس عن مين يتعلم عن بعد مصطفى، لا تعليم عن رسمي ولا كمان العمل كمان يعني أوقف اليوم.
0: المباراة
4: المكسيك الوينر بعطي المكسيك 1.40، قليل للنسبة، تعادل أوف برفعوها لأربعة، وفوز لجنوب أفريقيا 7.40 مصطفى.
0: رأيك؟
4: أنا ما فيش مجال يعني المراهنة هنا، واحد سولو بس المكسيك بواسطة الجمهور راح يفوز على جنوب أفريقيا.
0: المكسيك، وأنا أيضا مع المكسيك. والمباراة الثانية،
4: المباراة الثانية راح تجمع كوريا الجنوبية بعدها صباحا، أعتقد كوريا الجنوبية مع منتخب تشيكيا. أنا تابعت كيف منتخب تشيكيا طلع للمونديال بشكل يعني استثنائي وغريب من نوعه، مفاجئ كان نوعا ما. 2.55 لكوريا، تعادل 2.95، فوز تشيكيا 2.95، بتشوف أنه متقارب وأنا بروح على تعادل.
0: وأنا تعرف شو؟
4: معي.
0: كوريا
4: كوريا كوريا كوريا، هذا أنا بتصور هيك. بننصح المستمعين يروحوا على التكهنة تبعتنا اللي عملناها حاليا.
0: لحظات ومونديال.
4: مونديال
2: إذا بتبعتش أكيد.

0: يا يا يا يا يا everybody jump.
1: سارة الكرة في ملعبك.
2: نعم إذن يعني نبيل بهاي الأجواء الحماسية والجميلة بنطلق اليوم مونديال 2026 النسخة 23 من هذه المباراة الأهم لكرة القدم للرجال في العالم. بداية بدي أرحب بزملائي هنا في الاستوديو في

0: لمة المونديال الجميلة وأبدأ مع حلو. الزميلة الجميلة أيضا ليلى قيش والزميل المخضرم نبيل سلامي.
1: إيش يعني قصدي؟ إيش يعني
0: مخضرم؟
2: ليه بس ليلى الجميلة؟
3: لحظة شوي، العمر العمر له قيمته، افتحوا لي مايكي، العمر له قيمته.
0: نعم، المخضرم في تقديم وتغطية الأحداث الإخبارية، وأيضا الزميل أدهم حبيب الله الذي غطى المونديال الأخير في قطر، وطبعا الزميل الشغوف جدا بكرة القدم والذي يعرف تفاصيل دقيقة جدا مصطفى شلعطة. أيضا نود أن نتحدث اليوم عن مسابقة توقعات المونديال التي أصبحت يعني جاهزة على منصات الشمس، تحديدا تطبيق الشمس. سانتياغو جيمينيز، كندا، ألفونسو ديفيز، أرجنتينا،
4: ليونيل ميسي، برازيل، فينيسيوس جونيور، فرانس، كيليان امبابي. نقول كل عام وانتم بخير، نبدا فيها.
0: رحب بالزميل بديع كرام ايضا.
1: هذا سيد المعركة، احنا امام معركة يا جماعة، معركة كروية وعندنا كمان معركة اخرى،
4: متعة كروية
1: وعندنا اهم شغلة بالمونديال. من اليوم تنتهي المونديال نهائيا، احنا حديثنا راح يكون عن مش بس عن المونديال، انما عن تطبيق اللي اذاعة الشمس بادرت له حتى نشغل الجمهور ونعيشوا الاجواء. واكيد بده كل واحد بيسمعنا الان يمسك تليفونه ويحضر حاله حتى ينزل تطبيق الشمس ويشارك بتكهنات والنتائج وهدفين والبطوله، واخر البطوله لنا موعد مع كل المستمعين. بديع
4: ابو فارس، بدأ يعني شوية معلومات إضافية.
1: شوت بفاول من بعيد
4: بعد اذنك. طبعا النقطة الاساسية هي انه حاولنا نلاقي محل اللي نجمع فيه المونديال، وقلنا كيف بدنا بالوضع اللي احنا عايشينه وبالظروف اللي احنا موجودين فيها نلاقي شيء اللي يجمعنا اكتر، اللي نحكي عليه اكتر، اللي نتشاركه اكتر. فشفنا انه نخلق جو منافسي، منافسي حلوي. شو توقعاتك؟ شو بيستنانا؟ شو المونديال بيقول؟ شو في عنا؟ شو بدنا نساوي بطريقة وبمحل واحد بجمعنا؟ تطبيق الشمس بعطيك هاي الإمكانية، بتقدر تفوت تشارك، وطبعا في جوائز للي بربح وللي بتكهن التكهنات الأحسن، المشاركة لكل شخص إذا بتفهم بالمونديال ولا ما بتفهم بالرياضة ولا ما إلك علاقة، في عندك مساحة حرة اللي تحكي. بفكر بهاي الجمعة يعني أنا أقل واحد عندي إيش أحكي هون، أنتوا الخبراء وأنا منكم بتعلم.
3: بس أنت صاحب فكرة التطبيق يلي جماعة رح يقلب المنافسة إنها تنتقل من قلب الملعب،
1: ما كان بالماضي،
3: تنتقل من قلب الملعب إلى المشجعين. أولا نتحدث عن تطبيق الشمس يلي هو داخل تطبيق الشمس، بتدخلوا عليه يعني تطبيق داخل تطبيق، اللي أنتوا بتتكهنوا بتربحوا جوائز، ومش بس هيك بإمكانكم تشوفوا نتائج المباريات بشكل لايف والنتائج القديمة، وتشوفوا مثلا نبيل سلامي إنه ما بيعرف يجيب التوقعات صح
1: بدون كهنت كل النتائج ليلى،
3: بس هو مش رح يكون، ما نشوف ترتيبك وما نشوف قديش ترقيمك. فعمليا هي طريقة كمان تتنافسوا مع أصدقائكم، تعيشوا أجواء المونديال بطريقة مختلفة، وبدل ما تكونوا بس عم بتشوفوا الأجواء تعيشوها من قلب الحدث بمنافسة رائعة.
4: وهي طريقة ليلة لتعويض فارق الوقت بيننا وبين الولايات المتحدة.
3: عنا شو نشتغل خلال النهار ببعضنا.
4: صح. وهون ببلش السؤال، مثلا السؤال الأول اللي بتنسأل فيه بالتطبيق، مين حسب رأيك اللي راح يفوز بالكاس؟
2: البرازيل
4: مصطفى. البرازيل. أدهم شو بتقول؟
5: صعب توقع.
4: أدهم قوي قلبك
5: وشو بدي إيش ومين راح يفوز في منتخبات كثيرة؟
3: يعني متوقع إنه أدهم يسجل اسمه مش معروف داخل التطبيق.
4: على ما يبدو يتخبى ورا محل اللي
3: يحفظ.
4: أبو فارس شو توقعك؟
1: أنا يمكن أروح على هايتي.
3: فرنسا بدون شك.
4: طيب أنا أبو النور، أنا بشكل عام بحب البرازيل كتير، هاي السنة عن غير عادي، أنا مكرر إسبانيا.
3: أنا بتوقع الوصيف إسبانيا ولا طب لا، وفي سؤال أصعب بالتطبيق.
4: بس لحظة بدنا نفهم،
5: أنت إسبانيا لدوافع طبعا على ما يبدو ترتبط يعني بمواقفها.
3: ممكن
0: تختار الرياضة.
4: وعلى فكرة يعني التوقعات،
3: نحن مجبورين نحكي رياضة شوي، إنه المنتخب الإسباني هو منتخب اليوم في ذروته.
4: صح.
3: نتحدث عن بطل أوروبا يعني.
4: صح. زهرة شو رأيك؟
0: أنا بدي الكاس يبقى مع فريق المفضل الأرجنتين.
3: يه.
1: زهرة صفرة اليوم لابسة منتخب كولومبيا.
3: أنا الوحيد اللي جاي ببلوزة المنتخبات، نحن ما نطلع قانون أصلاً في الراديو، هذول 40 يوم بكتجوا لابسين.
0: ليلى نسيت العلم اليوم في البيت. أنا اشتريت عالم كتير كبير.
3: خلونا نحكي شوية رياضة كمان عشان هيك نفوت الناس بأجواء.
1: أنا بس نركز على التطبيق، ضروري جدا، ضروري مسلي وممتع. أنا كنت بالأول هكذا، لا ما تفكروش إنه العملية صعبة يا جماعة، كل واحد حامل تلفونه اللي بعرفش فيه عنده حوالي ولد بصف سابع تامين بقدر يدله.
3: بس بدك
1: بتتسلوا كمان وبتشاركوا بالمسابقة.
3: هذا مش تطبيق جديد، أنتوا كانوا تعملوا أبديت تحديث للتطبيق.

0: تحديث التطبيق اللي عنده على التليفون تطبيق إذاعة الشمس بقدر بس اليوم يفوت عليه كمان مرة حتى يعمل تحديث وبتشوفوا كيف عندكم مونديال بتفوتوا هناك بسيط جدا للغاية. وهذا بده يكون مشروعنا على مدار شهر المونديال
1: 100%
2: أكثر من شهر أكثر من شهر
3: 39 يوم 39 يوم
1: لا القصد ما بعد بطولة كأس العالم رح نشوف
2: الرياضة كل يوم أشوف النتيجة أبو فارس وأشوف توقعاتك إذا صايبة ولا لا
3: أول شيء هذا الكاس يعني هو كاس غريب عجيب هذا نسخة فريدة يا بتنجح يا بتفشل لأول مرة عليها رهان كبير يعني طبعا ولكن بصراحة لأول مرة كأس العالم يؤخذ من الفقراء إلى الأغنياء يعني هذا الكأس إحنا بدنا نعيده عن طريق الابليكيشن عن طريق التطبيق للناس البسيطة اللي ممكن تفوز وتربح ولكن باعتقادي هذا الكأس اللي كان يميزه إنه كان للطبقات الشعبوية الشعبية
1: ليش شعر إنه راح لعند الأغنياء يعني بأي
3: أول شيء الغلاء أعتقد انه اليوم الفيفا تحول الى رمزيه تجاريه اكثر من رمزيه كرويه
1: بس هذا مش جديد نحن نتحدث عن قفزه نوعيه كانت في الاسعار من مونديال روسيا نحن بلشنا نشوف عن جد
3: صحيح.
1: من دخول السوشيال ميديا والترويج وعمليه الاعلانات نحن نتحدث من 2018 عن قفزه
3: الاسعار للتذاكر
4: الواقع الحالي اصعب
3: تذاكر اليوم اللي بنحكي عنها لمشاركه اي شخص يعني شوف عمليا اللي بديروا على المونديال اليوم هن الطبقات المتوسطه الدخل والعالي يعني اللي عمليا شفناهم في قطر
1: من
3: كمان.
1: البلاد
4: أدهم على فكرة لا مش بس من
3: يعني صعوبات إنك تشتري على فكرة إنفنتينيو مبارح تجاوز هاي الجزئية يعني هو تحدث أكثر من 20 دقيقة ولم يتحدث عن قضية التذاكر يعني اليوم إحنا بنشوف أصلا هذا المونديال إنه هو موجود في 3 دول انتوا عارفين يعني من اقصى مدينه في كندا لاخر مدينه في نيو مكسيكو
5: بتحصل على 4000 طيران اكثر من انه
1: هي قاره اول شغله نحن نتحدث عن توسيع للمونديال كثير تحدثنا عنه خلال هذا الشهر تحدثنا عن جد انه نسخه جديده بثلاث دول اللي تعتبر على مساحه قاره من جهه اخرى اول اختبار لنا لنظام 48 منتخب هل رح يكون في هناك توسيع فارق ما بين المنتخبات الكبيره او تضييق فارق يعني نحن رح نختبر كره القدم بشكل آخر في هذا المونديال باعتقادي الموضوع المادي هو دائما كان مطروح على فكرة وهذا توجه الفيفا في السنوات الأخيرة وهي واحدة من أزمة وجود بيريز حتى لو تفاقمت مصطفى هي
4: أعطيك مثال بس
1: هي بتصاعد بس حتى لو تفاقمت
3: بس هي أخذت
1: هي مش العنوان اليوم
3: أخذت
1: يعني
3: أخذت المتعة من هنا
0: لا مصطفى عنده رأي عنده موقف
4: بس أعطيك مثال في يوم مباراة البرازيل مع المغرب سعر تذكرة القطار في في في الولايات المتحدة قد يصل إلى $100
0: نعم يعني استغلال
1: أزمة مقارنة بقطر كان القطار ببلاش لكل
0: دير بالك أغلب المباراة بدها تكون بنيوجيرسي ليلى وكثير هناك من أنا كنت بالملعب اللي بدي يلعبوا فيه هذا المثل كثير هناك من الطبقات المتوسطة والعرب والجيلات العربية اللي هذولا ما عندهمش الماديات قضية الملاعب ليلى أنت كنت في قطر
1: كنت في قطر أنا مش عم غاوش أنا شايف
2: جاهز للحرب حرب المونديال جاهزت لنا
1: هذا الموضوع تحدثنا فيه خلال أسبوعين كاملين في برامجنا يعني اليوم في نحن عنا افتتاح تعالوا نتحدث عن المباراة اللي رح تجمع الأول ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي اللي رح يجمع لثالث مرة في التاريخ كأول ملعب مباراة افتتاح هو اللي تواج فيه بيليه في 1970 هو اللي توج في دييغو أرماندو مارادونا في هدف يد الله في 1986 نحن عم نتحدث عن نقل نوعية في عالم كرة القدم أبو فارس
5: ليلى وزملائنا الأعزاء دعونا أيضا نرحب بالزميل محمد خسكي معنا على الهواء صباح الخير محمد
6: صباح الفل والياسمين إليك ولجميع المستمعين والطاقم الكثير جودي فيه وكثير معلومات كرة قدم في راديو الشمس
5: توقعاتك محمد
6: توقعاتي بدي اياها تكون انا بدي الارجنتين بس بتمنع تكون البرتغال
5: يعني احنا متفقين على قضيه الارجنتين على الاقل
6: الارجنتين بتمنى البرتغال تغلب فرنسا بالنهائي
0: واو
1: انت مالك علي انت جاي اليوم رح تشوف شو رح يصير
4: كيف الارجنتين اذا البرتغال تغلب فرنسا بالنهائي
6: انا الارجنتين واعتقد كره القدم انصفت ميسي في قطر 22 واخذ كاس العالم بعد الفوز على منتخب فرنسا بركلات الترجيح وهيك من ناحية عاطفية الواحد بحب يتعاطف مع أحد اللاعبين الكبار في عالم في تاريخ كرة القدم اللي هو كريستيانو دون رونالدو وبتمنى أن تنصف المنتخب البرتغالي اللي بجوز الكل بفكر أنه بس رونالدو لا هوني بسوفيتينيا وفرنانديش وفي عندك كمان طبعا لاعبين آخرين
0: فيتينيا غونزاليش
6: نيفيس
0: نعم. على كل اليوكيم كليمنت الألماني اللي تنبأ آخر 3 مونديالات ونجح فيه تنبأ هاي المرة إنه يوصل لأن أنت ما بعدتش منتخب هولندا تبه هولندا اللوزرت هولندا مع البرتغال

0: فوز راح يكون لهولندا، بمعنى آخر خيبة أمل لرونالدو، يعني ممكن رونالدو يكون بالنهائي.
1: وإنصاف لهولندا أكثر فريق وصل إلى النهائية،
0: النهائي ثلاث مرات صحيح، بيطلع له كمان.
2: الزميل زهير بهلول معنا انضم معنا.
0: أوه أبو عادل،
2: صباح الخير أبو عادل، هاي لمة مونديال غير شكل. أبو عادل عم تسمعنا؟ إذن
1: عبالنا يرد أبو عادل، تعالوا نشوف نعم. توقعاتكم لمباراة اليوم حبايب، بما أنه هيك نحن شغلنا التطبيق فعلنا.
0: مصطفى أيدني أعتقد مصطفى خلال الوينر. أنا أرشح المكسيك اليوم فوز وصريح راح يكون.
3: وأنا أوكي. أيضا فوز صريح للمكسيك
2: على جنوب أفريقيا، على جنوب
4: المكسيك. نعم. طبعا المكسيك بفضل البيت كمان والجمهور ومنتخب
1: أنا توقعت تعادل بالمناسبة، لأنه
0: مش غريب افتتاحيات دائما
1: على كل قضية. أولا الافتتاحيات غالبا تنتهي بالتعادل، ما عدا قطر كان الفريق المستضيف الوحيد اللي خسر في افتتاحية كأس العالم ودخل
0: صحيح.
1: التاريخ
0: صحيح.
1: بالمناسبة كمان المكسيك صح من جهة أنه هن يعني عامل الأرض، لكن هذا ضاغط بشكل كثير كبير، فأنا أعتقدها تعادل. زهرة شو بتتوقعي؟
2: إيه أنا المكسيك يربح على جنوب أفريقيا، بس لكن عشان إحنا يعني
5: أنا بقول كمان المكسيك، وتاريخيا المكسيك غلبت بلعبة مشابهة صح كانت
1: بافتتاحية 2010.
2: الزميل زهير بهلول أيضا انضم إلينا، صباح الخير أبو عادل.
6: سلامات
2: لك، توقعاتك؟
6: أولا بدي أحكي كلمة على الكرنفال الذي ننتظره بفارغ نعم. الصبر مرة كل 4 سنوات. بلا شك المونديال هو أكبر حدث ثقافي رياضي في العالم، يجتذب المليارات من الناس، وبشكل تراكمي المليارات يشاهدون هذه المباريات.
2: نعم.
6: أما بالنسبة لمباراة اليوم فأنا أرجح كفة المكسيك، المكسيك كما ذكروا نعم. الإخوان
2: واضح في إجماع على المكسيك.
6: يبدو بأن هناك إجماع،
3: معناته المكسيك خسران اليوم يا جماعة.
6: الإجماع خطير. بس على فكرة المكسيك هل بذكرنا بال 99.9 بالدول العربية.
7: بس المكسيك على فكرة مع جنوب أفريقيا تعادلت 1-1 بال 2010.
1: تعادلوا
7: بالضبط، كان تعادل 1-1،
3: بس كان في جنوب أفريقيا، كان في جنوب أفريقيا لما كان المونديال في جنوب أفريقيا.
7: صحيح بالضبط، كان مباراة بدائية مع نفس المنتخب.
0: يا جماعة عامل الأرض مؤثر بهاي المباراة تحديدا بجمهور المكسيك.
7: ولكن أنا بقول لكم طبعا المكسيك فإن كان على مدار سنين النجوم الكبار، ماركيز، برشلونة، تشيتشاريتو، ريال مدريد، اليوم هيك عندهم نجوم بس مش النجوم المعروفين دوليا. ولكن انا طبعا بضم صوتي لباقي الاصوات في الاستوديو وبرشح المكسيك.
1: انا الوحيد اللي اعطيته تعادل بالمناسبه. بس بدي احكي لكم شغله عن التطبيق، مهم كثير ولكل اللي عم يسمعونا ولزملاء الباقيين. ما بكفي انك تتوقع الاتجاه الصحيح، هذا بيعطيك نقطه واحده، يجب ان تتوقع النتيجه الدقيقه. فعمليا الفوز غير كافي، بدك تحدد عدد الاهداف حتى تضاعف نقاطك في التطبيق، وهذا كمان بصعب المهمه بالذات.
7: النتيجة مع الدقيقة ولا النتيجة
1: لا
7: الدقيقة؟
1: لا لا لا دقيقة
2: يعني 3-2. لا مش لها
1: الدقيقة. هاي للبروفيشنالز خسكية، هاي بعدين بنحكي عليها تطبيق داخلي ممكن يكون.
6: أنا بدي أذكر إنه في العام 2010 مشاليلي كان أول من سجل أهداف المونديال في تلك الفترة في جنوب أفريقيا، وكان جنوب أفريقيا تحمل لا تزال تحمل ذيول الأبرتايد في تلك الفترة. أضف إلى ذلك بأنه بالمكسيك ذكرت تشيتشيريتو، أبولا تشيتشيريتو هرنانديز لعب أيضا في المنتخب المكسيكي في مونديال 1998، وأنا بثيت إحدى المباريات التي شارك بها هرنانديز، وكان ليس فقط لاعب كرة قدم جيد، أكثر من جيد، وإنما كان جميل المنظر، يعني كان شعره ذهبي يراوح الهواء والريح ويجتذب الناس الذين كانوا يشاهدون.
7: الله الله الله أبو عادل،
2: جميلة هاي الذكريات. لكن بسبب أن الوقت عن جد عمال يدركنا، بدي أتوجه للزميل أدهم حبيب الله بدقيقة واحدة فقط عن تجربتك في تغطية المونديال في قطر.
4: الفرق بين التجربتين هذه المرة أعتقد بازدواجية المعايير، يعني كأس قطر كان في بيت ضيق استضاف كل العالم في بقعة صغيرة، هذا الكأس هو أكبر أوسع وبعدد منتخبات أكبر. لربما هذه التجربة قد تنجح، نحكم عليها بعد أسبوعين أو ثلاثة أو شهر من الآن.
2: إذن كانت هاي فقرة لمة المونديال مع الزملاء الأعزاء والمهنيين جدا في تغطية البرامج الرياضية.
1: قبل ما تاخذ من 6-7 اليوم جولة رياضية خاصة، طبعا أنا وخسكي ومشجعين مهمين رح يكونوا معنا، تكونوا على الموعد.
5: مونديال سعيد
7: للجميع.
2: شكرا.
0: كل عام وانتم بخير. فاموس فاموس
2: فعلا. شكرا جزيلا.
5: يوم جديد، شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكل زملائي على الأداء، إلى اللقاء.

0: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: السامع يعلي من الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
5: انا المعشوقه السمراء، هو من اشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الاصلي، اكبس وغني.
6: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضعة لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
8: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا معدنوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا معدنوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
9: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشر صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي في حديثه لإذاعة الشمس إن المساعي الحثيثة ستبذل من أجل تشكيل قائمة ثلاثية مع بقاء الباب مفتوح لانضمام القائمة

0: العربية الموحدة، ونشد وشحاد أعضاء التجمع والكوادر من كافة الأحزاب السياسية الامتناع عن المناكفات في شبكات التواصل الاجتماعي. وإلى الجبهة الشمالية، دوت صفارة الإنذار المرة الثانية منذ صباح اليوم للتحذير من تسلل طائرة مسيرة في بلدة مزجاف عام في منطقة الجليل. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة لم تعبر الأراضي الإسرائيلية. لبنانيا، أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة بواسطة طائرة مسيرة على بلدة حزين غربي منطقة بعلبك الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من الحدود اللبنانية مع إسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 35 عنصرا من حزب الله، قالوا إنهم كانوا ينشطون بالقرب من القوات الإسرائيلية في الجنوب. وأضاف أن القوات دمرت منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع كانت مخبأة بين الأشجار، كما قتلت عنصرا في المنطقة. وأشار الجيش إلى أن قواته نفذت أيضا مداهمة لمستودع أسلحة عثرت خلاله على وسائل قتالية شملت بنادق كلاشينكوف وقذائف RPG وصواريخ. وفيما يتعلق بملف المفاوضات، أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الوفد الإسرائيلي لم يبدي أي تجاوب مع المطالب اللبنانية، فيما لم يحسم موعد الجلسة التفاوضية المقبلة. وإلى الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال موجة هجماتها على إيران، مؤكدة استهداف قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء البلاد. وفي السياق نفسه، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بمواصلة الضربات إذا لم تستجب طهران لشروط واشنطن، كاشفا عن إطلاق 49 صاروخا من طراز توماهوك إلى جنوب بغارات نفذتها مقاتلات أمريكية. وردا على الهجمات الأمريكية، أعلنت إيران توسيع عملياتها العسكرية مؤكدة إطلاق 12 صاروخا باليستيا باتجاه أهداف أمريكية في الأردن، قبل أن تعلن لاحقا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وقالت إن الهجمات أصابت 18 هدفا عسكريا رئيسيا. وفي تطور موازن، أفادت وسائل أعلام إيرانية باستهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز، فيما أعلنت قيادة خاتم الأنبياء إغلاق المضيق أمام جميع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، وحذرت من استهداف أي سفينة تحاول العبور. كما أعلن سلاح البحرية في الحرس الثوري مهاجمة سفينتين حاولتا المرور عبر المضيق. في المقابل، نفت القيادة المركزية الأمريكية هذه الرواية مؤكدة أن حركة الملاحة في مضيق هرمز مستمرة بشكل اعتيادي، وأنه لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية لهجوم إيراني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يبقى الطقس اليوم غائما جزئيا صافا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تبقى ضمن معدلاتها الموسمية في معظم المناطق. إلى هنا ختام النشرة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: صباح الخير، صباح الخير، أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا بحلقة جديدة من بيت العيل لليوم الخميس 11 من حزيران يونيو من العام 2026. بيت العائلة برنامجكم اليومي على إذاعة الشمس من الأحد للخميس، برنامج يتناول كافة المواضيع. ولكن قبل ما نبلش بمشوارنا اليوم ببيت العائلة اللي محضرين لكم فيه كثير مواضيع، أكيد هذا اليوم الخميس يشهد افتتاح مونديال 2026، هذا المونديال اللي يأتي مختلف بشكل مختلف، مونديال تاريخي على كافة الأصعدة. واستمرارا للمة المونديال من برنامج يوم جديد، أرحب بالزملاء معي هنا في الاستوديو ليلى القيش ونبيل سلامي. أهلا وسهلا فيكم.
1: يعني أمثال
0: مبسوطة أنه معي ببيت العيلة أنتو اليوم، هيك حسي غريب.
1: نحن مبسوطين جدا.
0: يعني استمرارا للحديث عن المونديال وهي الأجواء الاحتفالية الجميلة جدا، ترحيبا وافتتاحا لهذا المونديال، شو اللي بيختلف ليلى بمونديال 2026؟
1: 2026 رح تشهد تغير في حقبة كأس العالم. نتحدث عن توسيع ل 48 منتخب، 104 مباريات، عدد هائل من المباريات اللي ما كان سابقا، وهذا اختبار حقيقي كمان إذا بالفعل رح تنجح هاي الفكرة بتقليص الفوارق ما بين المنتخبات الكبيرة أو الصغيرة، أو أنه رح نشوف نتائج كبيرة ونشوف خيبات أمل كثيرة وبكاء كثير على أرض الملعب أو فارس.
2: بدون شك بدون شك، ولا يمكن أنه نفصل الجنس اللطيف النساء عن هذا المحفل العالمي، لا يعقل، مش ممكن. لنذكر العالم كله اللي بسمعنا أنه كمان في مونديال للنساء يا ابتهال، النهائي النساء كرة القدم المونديال النساء بالعالم حضروا 90,000 إنسان، 90,000 المباراة، هذا عن مئات الملايين عبر الشاشات المختلفة. هذا محفل كروي بيبعدنا كثير عن آفات العنف وعن النكد اللي منعيشه
1: للأسف الشديد. اللغة اللي بتوحد العالم،
2: وهو لغة موحدة للعالم كما ذكروا، وهو يعني مجبور مفروض أنه يبث محبة وإلفة. ويعني أنا فيش مقارنة أصلاً بين بطولة قطر اللي كانت وبين بطولة أمريكا.
0: ليش فيش مقارنة؟ إيش الاختلاف؟
2: ليلى كانت أشاهدي، لأنه هناك كان بقطر كان ببقعة ضيقة جدا، الكل مع الكل، الكل جيران، الكل جيران. بأمريكا المسافات واسعة جدا،
1: بتشعر بالحماس، بتشعر. على فكرة أنا كنت في روسيا وفي قطر،
2: مزبوط،
1: فكمان حتى كانت فروقات كتير كبيرة، يعني أنه كل المباريات في 7-8 ملاعب بقلب الدوحة، فأنت بتشوف الفانزون وبتشوف المشجعين وسوق واقف مليان.
2: استثناء لا يمكن تكون مونديال آخر بدولة صغيرة.
1: لهذا سبب أنه هو النسخة الأفضل تاريخيا.
2: هذا واحد اثنين يعني. يمكن كمان ليلى لأنه تابعت الملاعب التقنية الحديثة اللي يمكن 400 مليار استثمرت قطر فيها غير البنى التحتية، بدي شك عليها. أنا بعتقد أنه كمان في فروق راح تكون بالملاعب الأمريكية، الملاعب الأمريكية كبيرة وضخمة وتقنيات عالية. أنا كنت في ملعب الميت لايف بنيوجيرسي اللي راح يكون فيه النهائي، عاملينه نيوجيرسي نيويورك لأنه بيناتهم في نهر الهدسون فقط، يعني تقنيات عالية، ولكن هو معمول مبنيات هناك الملاعب لرياضة أخرى تختلف عن كرة القدم اللي هي البيسبول. فما بعرف عوده
1: مشهورة جدا في أمريكا.
2: نعم، الملاعب ما بعرف إذا بكون فيها نفس الراحة اللي كانت في ملاعب قطر. هذا أنا بدأ لنتابع المباراة ونشوف كل الملاعب، لأنه راح تكون الملاعب ب 16 مدينة، ب 16 ملعب.
1: صحيح. وملعب. أنا بقول أبو فارس، في فرق بين إنك تجي تبني نفسك من أجل بطولة وأن تركب بطولة على بناء قائم عندك
2: على المقاس.
1: فهذا الفرق بين إنه قطر بنت نفسها بناء على بطولة كأس العالم ولاستضافة كأس العالم، لذلك هناك المعايير كانت يعني هون دخلوا
0: في نقطة تحول
1: حتى دخلوا التاريخ، يعني في أول ملعب. نعم. طاقة بديلة اللي تم تفكيكه وأهدأه لتونس ما بعد ذلك
2: 9-7-4.
1: نعم.
2: عدا عن الملاعب بأمريكا برضو في تقنيات هائلة، مثل ملعب دلس إشي مش طبيعي، التقنيات اللي فيه اللي السقف مطاط، مش مطاط يعني قابل للطي، يعني السقف مغلق. واو. تماما. في مشكلة راح تكون في مونديال الولايات المتحدة، هي بقطر تجنبوها ليلى، عملوا المونديال بفترة شوي مريحة من حيث المناخ والطقس بشهر 11 إذا بتذكر 12 إيش عن الشكل. بأمريكا مشكلة لأنه المناخ هناك متقلب بين الشرق والغرب، وعادة عن فارق الساعات 3 ساعات،
1: كان في إعصار
2: لوس أنجلوس ومبارح الإعصار في فلوريدا، حال دون إجراء المباراة بالتوقيت المناسب.
1: نعم.
2: وين حددوا الموعد بين إنجلترا وبين كوستاريكا، أعتقد كانت مفروض أنها تلتغى، يمكن هدية العاصفة

0: الحين غيروها بمونديال، الظاهر بدين يغيروها بالدوريات، وخاصة الدوريات المنخفضة الواطية بالدوريات الأوروبية. قضية التسلل إلى الخط الواحد هذا، يعني إذا كعبه كان يعني
1: اقترح أرسن فينجر.
0: أنا أو نعم، وهذا كان لازم، أنا كان لازم هاي المرة يغيروه، لأنه صحيح. كثير ظالم وكثير مش منطقي هذا.
2: في كمان تغيير أبو فارس اللي هو بالنسبة للوقت من ثمان
1: هذا اللي بلشت أحكي.
0: أحد القوانين
1: رح يتم احتساب، يعني الحكم رح يقوم باحتساب وتحديد الفترة لأنه اللاعب أو الحارس المرمى ينفذ الطابات. هذا نقاش رياضي بحت، بس نحن عن جد ابتهال نحب كمان هيك نفوت معك لأمور ثانية اللي هي تتعلق أولا بالمنافسة الكبيرة بتصير بالمونديال، بحياة المشجعين على أرض الملعب بنشوف مباريات وتحليلات وتقنيات، لكن خارج الملعب نحن دائما بنتحدث عن المشجعين، ودائما بيكون في كواليس. إذاعة الشمس رح تغطي هاي الكواليس، وإذاعة الشمس فاتحة الباب للمشجعين بأنهم يشاركوا في منافسة داخلية عن التطبيق. بنرجع ونذكر لكل انضموا لنا في هاي اللحظات، تطبيق الشمس يا جماعة عملوا له تحديث الآن، هيك فوتوا بسرعة اعملوا تحديث، رح تشوفوا أنه في إمكانكم تسجلوا لبطولة كأس العالم هناك وتدخلوا معنا للمنافسة. شو المنافسة؟ بتقول إنكم أنتوا تتوقعوا نتائج المباريات، من هو البطل، من هو هداف البطولة أيضا، وكل مرة بتحصلوا على نقاط حسب الترتيب. إذا أصبتوا من سيفوز، يعني الاتجاه كان صحيح، بتاخذوا نقطة. إذا حددتوا عدد الأهداف فبتاخذوا 3 نقاط، وكلنا منشوف ترتيبات كلنا ومنعيش منافسة وأجواء حلوة، والأهم أنه في جوائز جدا جدا جدا قيمة راح تكون بانتظاركم يعني من تقدمة إذاعة الشمس. نتحدث عن تلفزيونات، بلاي ستيشن، آيفون، وكثير أمور في عالم
0: التكنولوجيا. البرامج ربما يعني بإذنك ابتهال راح نشكي كثير ناس، محللين رياضيين، مدربين، لاعبين مخضرمين، حكام يكونوا معنا بالتحليل، ومعنا قائمة كمان بأسماء صحفيين زملاء من الدول العربية، خاصة الدول المشاركة اللي تم المنتخبات. احنا على التواصل معهم. بظل قضية بس التوقيت المقيت هذا بيننا وبين هناك التوقيت 7 و8 ساعات، راح نوجد الطرق اللي نتغلب عليه فيها. وبنذكركم كمان ليلى وأنا كمان راح نكون في برامج على مدار الأسبوع عدا عن الزوايا الرياضية. الجمعة والسبت يكون عندنا برنامج، وبدي يكون عندنا
1: عم بيطالبونا بمسابقات رياضية، رح نشتغل كمان على الموضوع. أكيد تكونوا جزء. المشجعين ببرنامج المرتدة كمان رح يكونوا حاضرين،
0: والتكهنات طبعا وجوائز
1: شهر. رح نعمل نحن وانتو هيك هابنينج،
0: الشهر عسل هذا ما نسميه.
2: رح يكون شهر عن جد مليء بالبرامج، ومحضرين كثير مسابقات وبرامج وجوائز كمان.
0: كمقدمة برنامج للأسرة وتعنى بشؤون المرأة والبيت، الدور للمرأة، لأنه أنا بعرف في نسوان من أنا إحدى هن حكت الصبح وعندنا في الإذاعة أنه عندي راح تكون مشكلة بيني وجوزي من النوان تين.
1: طلع هذا الترند اليوم، في كثير مجموعة فيديوهات. أنا شو راح أعمل لهم اليوم؟ ما حدا يدق فيه أنا في المونديال. يعني كمان في النساء يا جماعة موجودين في هذا المحل وبيتعرضوا لضغطات.
2: بس قبل ما ننهي الفكرة لازم نحكي عن الأغاني المونديال. شو أغاني المونديال هاي السنة؟ مش كثير بالنسبة لإلي واضح الأغنية اللي راح تكون. احكي لنا عن الموضوع.
1: دالي طبعا شاكيرا، إذا بدك تحط لنا هي من موت عليها هاي الأغنية. أول شيء شاكيرا يا جماعة هي صارت النموذج النسائي الجميل، الراقص، التانجو، وكل أنواع الموسيقى اللي بتجيبها معها من المونديال. بلشت القصة بال2006 ما أخذت شهرة كافية، 2010 وكا وكا أشعلت الدنيا وصارت أكثر أغنية متداولة على اليوتيوب. مش بس رياضية،
0: كانت تشتغل بنفس في بيكي،
1: بكي حبت بكي بهذيك الفترة وتعقدت حياتها. بعدين بال2014 كانت موجودة، 2018 غابت شاكيرا وعادت اليوم بال2022. على فكرة على سيرة الأغاني رح يكون في شيء تاريخي لأول مرة ينعمل، إنه في نهائي كأس العالم 2026 رح يكون في ما بين الشوطين في عنا عرض غنائي على أرض الملعب. هذا الشيء بيصير بالفوتبول الأمريكي،
0: أكثر من الأمريكان
1: ما بعرف. شو أنا حاسس
2: هذا لأول مرة
0: الأمريكي يرقص بالشارع،
1: بس هذا حلو الملعب. هذا حلو حسب رأيك يعني تخيل فريقك خسران 2-0 تقعد تشوف إسا عرض
2: محبط
0: بروح استريح شوي.
1: مين يستريح؟
0: استريح بالله
1: نهائي مونديال. تخيل هولندا والبرتغال مثلا، هذا التوقع اللي متوقعينه. محبي الدون عم يستنوا خسران وتطلع لي إيه حدا يرقص.
0: ذكرتيني أنا إنه بدي يشاركوا 48 منتخب ومنهن يعني مغمورة ملاش اسم، في مطب ممكن يكون راح تكون مفاجآت. بس أنا بدي أقول إنه المنتخبات الست التالي إذا ما كانوش هن بآخر مربع بتكون هي مفاجأة هذا المونديال. أنا بقول فرنسا وإسبانيا هذول جوز، أرجنتين البرازيل هذول جوز، البرتغال، وبدي أضيف عليهن ألمانيا أو لا ألمانيا أو إنجلترا. إنجلترا كمان
1: بس بيزعلوا منك.
0: لا إنجلترا

0: كيف هذا المتكهن تكهن انه هولندا؟ هل تعود هولندا؟ متعود هولندا ممكن على المكسيك وعلى القارة؟
1: ما انت تتوقع ان يكون الحصان الاسود؟ الحصان الاسود لكم لكل المستمعين يعني هو المفاجأة.
0: الحصان الاسود بهي البطولة انا لا ارشح كرواتيا، كانت
1: لا يمكن احتسابها كحصان اسود، وصلت الى نهائي.
0: بقدر اقول المغرب قد تكون حصان اسود، ما بعرف، مش شايف انه في حصان اسود، ممكن يكون هذا مفاجئ ويصل للنهائي، ديري بالك.
1: انا اتوقع هولندا. مع مين بيلعب؟
0: هولندا مع النرويج.
1: النرويج اتوقع النرويج راح تكون الحصان الاسود.
0: بعتيش كمان ممكن يكون عندنا مباراه مع مصر، راح يكون النرويج اعتقد مباراه صعبه.
1: اعتقد النرويج ممكن تفاجئ.
2: يعني حوار عن جد جميل جدا وشيق، واكيد في مساحه. انا محضره حالي، انا بستنى
0: كولومبيا كمان.
2: انا لابسه اصفر اليوم،
1: اخذت على كولومبيا يعني.
2: احنا بانتظار طبعا التحليلات الرياضيه ببرامجكم الرياضيه اللي راح تكون طيله شهر كامل.
0: بس
2: الله يسعدك ابو فارس. بس قبل ما ننهي عن جد هاي الفكره، انا بما انه بيت العيله واجواء عائليه واجواء مجتمعيه كمان، احكوا لنا عن جو المونديال في مجتمعنا، كيف الناس قاعده بتستقبله، كيف بتتوقعوا هيك الاجواء.
1: انا سالت الناس وكان عندنا حديث رياضي يوم الاحد في المنصه، والناس انقسمت بين قسمين، بين الناس اللي عن جد محافظه على الحماس الحقيقي بانه بالاخر هي كاس عالم مش مهم وين النسخه، انا اللي باللي بشوفه اللي بالكواليس وعيش الحدث نفسه، وبين الاشخاص اللي عندهم يعني طابع سياسي كمان، عمل ضغوطات والحروبات الاخيره اثرت على هذا الانتماء، فعمليا في انقسام بالشارع. بس انا بخبرك اليوم كل المدارس راحت، الاطفال لابسي بلوزات المنتخبات اللي بتشجعها، اعلام في كل مكان، سيارات، راح نشوف جمعات.
2: في شيء جميل، في شيء جميل،
1: في لغه لكره صح. القدم في هذه الحياه لا يتغلب عليها اي شيء، أكيد. لا ظروف
0: نعم
1: ولا حروب
2: أكيد.
0: بس بنتعمل نعم. كمان نعم. دعوة مثلا وصلاة أنه ما يصير ولا أي حدث لا سمح الله أمني أو يعطل المسيرة ويخرب الطعام.
2: هذا أملنا، يعني هذا أملنا دائما،
0: ويعقل إنه الرئيس تبعي هناك.
1: الله يعقل يا رب. على رأيه ما بيدفع $1000 ليحضر لعبة.
0: بدفعش $1000.
1: هو يصرح ما بدفع $1000. كيف لو 32,000 دولار كانت وصلت النهائي كأس العالم.
0: لا وصل $100,000 النهائي الفاينال بين نيويورك نيكس بكرة السلة مع سان أنطوني. 100,000 في نيويورك، مش معقول.
2: زملائي الرائعين، أنا جدا انبسطت بوجودكم معي هون في الاستوديو في بيت العيلة. شكرا جزيلا. شكرا
0: سلامات.

إذن افتتاحية مميزة وأجواء مميزة فعلا بانتظارنا هذا اليوم هذا المساء بافتتاح مونديال 2026. كنا معك هيك بافتتاحية من بيت العيلة بانتظار هذا الحدث المميز. كانت معنا الزميلة ليلى القيش والزميل نبيل سلامي. بيت العيلة مكمل معكم مستمعتنا ومستمعينا بفقرتنا المتنوعة. رح يكون معنا العديد من الفقرات اليوم اللي محضرين لكم إياها طبعا زي ما عودناكم دائما هيك مواضيع رائعة بانتظاركم اجتماعية تتعلق بالأسرة وبالعائلة. وأكيد رح يكون خلال هذا الشهر العديد من المحطات كمان اللي بتتحدث عن العائلة وكيف الرياضة عن جد ممكن إنها تكون محطة تجمع للعائلة هيك نقطة التقاء جميلة في المونديال اللي ممكن تعيشها العائلة خلال هذه الأيام الجميلة.

0: تحياتي لكم أينما كنتم، في أماكن العمل، على الطرقات، وفي البيوت، وفي كل مكان في هذا العالم. أكيد يعني نفتتح بيت العيلة. تحيات أيضا للزملاء اللي بيشاركوني في هذه الحلقة. يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم من وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. بعد الإعلانات رح نرجع لحتى نكون هيك مع استعراض للمواضيع اللي رح نتحدث عنها اليوم ببيت العيلة. مواضيع جميلة جدا، ابقوا على السمع.
1: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
2: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
2: منطلع السمكات من بحر كفرمندا، منقدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. افطنت فيش بحر بكفرمندا،
7: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي، كفرمندا، المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
9: الشمس دائماً.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع ابتهال حسن.

عدنا من جديد من بعد الإعلان 11:23 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس بيت العيلة. يبدأ معكم مشواره من الآن وحتى الواحدة في المواضيع المتنوعة اللي رح نتناولها اليوم خلال هذه الساعتين. رح نكون مع يعني مواضيع متنوعة. رح نحكي عن تطور الطفل ولكن من ناحية المساعدة في أعمال المنزل. رح نحكي كمان عن ورق الدوالي, هذا يعني الحضور الجميل في مطبخنا اللي ليس فقط كطبق موسمي محبب بل أيضا كوجبة لها فوائد غذائية. رح نحكي عن طرق التخزين اللي تحتاج إلى معرفة لحتى نحافظ على قيمتها وطعمها وسلامتها. رح نتحدث عن أمسية عرفان نوار البيارة اللي تهدي تقديرها للفنان الفلسطيني الكبير سليمان منصور أحد أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني. رح نتحدث عن هذه الأمسية ورح نحكي كمان عن موضوع طبعا بما أن أيام قليلة ونستقبل العطلة الصيفية, رح نحكي عن تشغيل أبناء الشبيبة من أي عمر يسمح لهم بالعمل, ما هي ساعات العمل القانونية وكيف نحمي أبنائنا من الاستغلال تحت هذه يعني تحت عنوان هذه التجربة أو العطلة الصيفية. من المواضيع اللي رح نتناولها أيضا اليوم الساعة الذكية, التمرين والساعة الذكية بين التحفيز القياس والهوس بالأرقام. موضوع مهم جدا, كثير من الناس بيرتبطوا وبربطوا إنجازهن الرياضي بالأرقام على الساعة الرياضية. رح نحكي عن هذا الموضوع. أجمل الأوقات إذن بتمنى لكم إياها مستمعتنا ومستمعينا برفقتنا. رح ننتقل للموضوع الأول, رح نحكي عن مشاركة الطفل في الأعمال المنزلية وكأنها يعني تبدو وكأنها مساعدة للأهل فقط ولكنها في الحقيقة هي جزء مهم من تطوره. لما بيرتب الطفل

0: لعابه، يضع ملابسه في السلة أو يشارك في تحضير الطاولة، فهو لا ينفذ مهمة فقط بل يتعلم المسؤولية، التنظيم، الاستقلالية والانتماء. ولكن هون في بيكون مشكلة لما بتكون توقعاتنا أكبر من عمر الطفل، أو لما بنطلب منه بطريقة بتحول المشاركة إلى صراع ما بيننا وبين الطفل. رح نحكي عن هذا الموضوع مع ميساء أبو سني غنطوس، معالجة وظيفية ومرشدة أهل في مجال تطور الطفل. أهلا وسهلا فيك ميساء.
1: أهلا ابتهال، كيف حالك؟ يا هلا.
0: الحمد لله أنا منيحة، كيفك أنت؟
1: تمام، نشكر الله.
0: أهلا فيك ميسا. بداية ميسا، يعني بهذه المرحلة طبعا اللي بيكون فيها يعني الطفل في بداية يعني هيك نشوءه، وممكن إنه يشاركنا في أعمال المنزل، ليش المشاركة من الطفل مهمة؟
1: عمليا المشاركة طبيعة الطفل زي ما انت حكيتي بالضبط بالشرح بالأول، هي مش مجرد اشي اللي احنا عم نعمله عشان كأنه بس يساعدنا، هو عمليا هون عم بيكون في عنده كمان تمرين للمهارات الحركية، ممكن يساعده كمان بكل ما يتعلق بالتركيز والانتباه، وهذا اشي اللي هو كتير عم نلاقيه آخر فترة بسبب الشاشات، انه في فرط حركي عم بوصلنا كتير هيك أطفال مع مشاكل فرط حركي وتشتت، وطبعا بتزيد بالطفل بانه هو يشعر حاله انه هو واثق من حاله، انه هو كفوق، انه هو قادر يكون مستقل، وانه هو منتمي لهاي العيله ومنتمي لتفاصيل البيت.
0: جميل جميل.
1: من انا بس هقول انه يعني ممكن طفل زي ما حكيت انه مثلا يشارك بانه يجهز اكل او يجهز طاوله الطعام، بس هو مش بيكون عم بس عم بيساعد، في هنا قيمه بكثير اعلى من المساعده، في هنا قيمه كمان لإله مناسبه اكثر تشجعه اكثر.
0: نعم جميل جدا، يعني بالأساس هي القيمة اللي تعطى هي عن جد تساهم في بناء ثقته في نفسه، في ثقة الطفل في نفسه. طب ميسا، يعني من أي عمر عن جد نبدأ نشارك الأطفال في الأعمال المنزلية اللي عن جد كمان ما يحسوا الأهل كمان إنهن قاعدين بطلبوا من أبنائهن أشياء اللي هن ما بيقدروا يقوموا فيها؟
1: طلع يقول لك انه الاشي ببلش بكتير اصغر من شو الواحد بفكر. ما في حاجة الطفل يكون عنده مهارات الحكي مثلا او حتى المهارات الحركية الكاملة مثل المشي لتنه يقدر يساعد بانجازات المهام البيت. يعني بقدر اقول لك على بنتي الصغيرة ليا، من وهي بلشت توقف على جيل 9 أشهر بلشنا نشغل على انه مثلا تطلع اغراض من الغسالة، او مثلا تجر معاي سلة الغسيل من غرفة لغرفة. فالشيء بالاخر هو انه هي ملائمة التوقعات والمهام لا قدرات الطفل المرحلة التطورية اللي هو موجود فيها. من جيل جدا صغير.
0: جميل جدا. طب بهذا الجيل كمان ميسا في كثير امهات اللي ممكن انها تقول هاي المساعده ممكن انها تعيقني مثلا او تاخذ معي وقت كثير، كيف ممكن هيك تتعامل مع الموضوع؟
1: اولا مهم كثير هذا الاشي اللي عم تحكيه، بالفعل احنا هيك شوي صغيري كثير بنكون بالدوينج كمان كامهات، وانا كأم بفهم هذا الاشي، بهمنا نخلص المهام تبعنا سريع
0: بالضبط، يعني انه انا موجوده بال زي ما قلتي بالضبط بالدوينج، انا مركزه اسا بشغله البيت، ما بدي تشويش، ما بدي مساعده، خلص بس اتركوني. كيف ممكن انه يكون في هيك تلاؤم ملائمه بين هدول الاشيين؟
1: انا دائما بقول للام انه هذا هون عم نحكي على استثمار اللي انت بتحطيه، اوكي، وبعدين بعد بفتره انت رح تلاقي المنتوج تبعه. يعني انت بدك تعطي شوي، بدك تعطي اكم من شكل بالاستثمار عشان تقدري يرجع لك هذا المردود. بحاجه الام شوي صغيره توقف. يمكن كمان انا كثير مرات لما يجوا عندي مثلا على تطور الطفل ونشوف انه في كثير هيك صعوبات بالاستقلاليه عند الطفل، فاول إشي بحكي مع الام وين انت قادري تستني شوي اكثر. مرات الصبح مثلا هو مش وقت اللي هو مناسب اسا احنا نكون بطيئين ونستنى، لانه عندنا لازم نروح وعندنا كثير مهام وعندنا وقت المحدود اللي لازم نعمل فيه اشياء. فبصير اقول معه اوكي بلكي اكثر بالليل بعد الحمام، بلكي بعد الحمام نجرب اكثر نفوت الطفل باشياء اللي هو يقدر يعزز فيها استقلاليته. مرات كمان بكتشف ايش الام بتحب تعمل، وهذا يكون المفتاح. مثلا الام اللي هي بتحب المطبخ، فأنا كتير مرات بقولها تعالي نجرب نفوت الطفل على المطبخ، لأنه لما هي عندها هناك رغبة الطفل بشكل يعني أوتومات هذا الإشي دغري بنتقل له، وكمان هو بصير عنده رغبة لأنه بشوف قد أمه مبسوطة وقد أمه مرتاحة بهاي الفعالية. فمهم دائما كمان المطلح اللي أنا دائما بستعمله هو إنه التحدي الصح just the right challenge كمان للطفل وكمان للأم، وهذا إشي جدا مهم، هذا مفتاحنا.
0: جميل جدا ميسا. بالنسبة للأعمال المناسبة لكل عمر، إذا حكينا عن الأعمال حسب الأعمار،
1: بدي أعطي هيك بشكل عام. طبعا بالآخر برجع وبقول كل طفل فيه له وتيرته، كل طفل له احتياجاته،

0: أنا شو هيك في أشياء اللي بحب أستعملها بفترات حسب الأجيال. تعال نقول عادة أنا بشوف الاستقلالية تبلش الإميات عادة عجيل سنة لسنتين، ببلش هيك شوي الطفل يمشي فبصير في أشياء اللي يقدروا يعملوها معه أكثر. كنت بحب مثلا انه بما انه كمان احنا بهاي الاجيال مثلا مقبلين على فطام على الحفاض، فانا كثير بنصح الاميات واحدة من الاشياء اللي يعملوها مثلا انه ما يغيروا حفاض، يعطوا الطفل امكانية انه هو يروح ويرمي الحفاض تبعه بالزبالة. هاي هذا قد ببين اشي بسيط قد ببين اشي صغير، بس هو اشي اللي كثير عم بعطي للطفل رسالة انه انت مسؤول على فضلاتك ولقدام. هذا الاشي كثير بنشوفه كمان مع الفطام. ممكن كمان نعطيه مثلا يمسح الطاولة او يمسح الازاز، حتى لو انه مش بالجولة العالية اللي احنا بدنا اياها، بس انه هو يحس حاله انه عمل، اهم لي كانه الصيرورة من النتيجة. الجيال الاكبر، جيال مثلا السنتين لثلاث سنين، انا بتوقع منه مثلا يرتب الالعاب، بس طبعا لما اعطيه مهمة اللي هي كتير واضحة، يعني مش باجي بقول له رتب غرفتك، انما مثلا بقدر اقول له اسا انت لازم تجمع كل السيارات او اسا انت لازم تجمع كل الحيوانات، وهيك احنا كمان
1: واضحة ومفصلة
0: تصل على اشياء ذهنية اللي مناسبة له.
1: صحيح.
0: اجيال اللي هي اكبر 3 إلى 5 سنين، هنا هيك بحب استعمل بالعكس اشياء اللي هي اكثر طويلة، مهام شوي اكثر معقدة، اللي فيها تعال نقول صيرورة مراحل ومش بس مرحلة واحدة او تنتين. مثلا ممكن انه نحضر معه وجبة صغيرة، مثلا نحضر بانكيك مع بعض او نحضر سلطة مع بعض. ممكن اطلب منه مثلا وانا عم بعد ما اغسل مثلا ينشر معي الاواعي، او يحاول مثلا يطلع كل الكلسات بقلب الاواعي ويجمعهم بمحل واحد، اللي هون كمان احنا عم نشتغل على موضوع الفارز او على موضوع الالوان وتنسيق الالوان.
1: اذا مثلا
0: كثير
1: احنا بالاساس ميسة بتعرفي شو هي المرحله التاسيسيه بهدول الاجيال. اذا عن جد تمكننا انه احنا نشعل الحماس عند ابننا يساعدنا في هاي المرحله، فاعتقد انه لقدام بيكون اهون. والسؤال هو عن جد كيف اخلي طفلي يتحمس للمشاركه؟
0: واو، هذا اولا سؤال كتير مهم، لانه بفكر بالذات هيك بمفهوم الوالدية هيك العصري تبعنا، احنا مرات في زي هيك تخابط افكار من محل معين، احنا حابين نعطي لطفلنا زي جودة حياة حلوة، راحة بمحلات معينة، بنقول انه على قد هيك بستصعب باشياء تانية وعنده كتير محفزات بخلال النهار، فزي كأنه بدنا نروقه ونهديه وما بدنا نخسر عليه كأنه مشاريع. من محل تاني كمان في إسا زي المونتيسوري اللي هي ترندز اللي هي كتير منيحة من ناحية هيك طرق تعليم جديدة وبديلة اللي فيها بتشجع الاستقلالية تبعت الطفل. فأنا دائما هيك بقول أول إشي كتير مهم لما إحنا بدنا نشارك الطفل بالمهام، دائما هي جملة هيك للكل، نعطي سيطرة، سيطرة كمان إلا وسيطرة كمان للطفل. يعني أولا الأم تبلش من المحل اللي هي قادرة تحس انه هي قادرة اصلا هون تعطي شوي من وقتها، قادرة تعطي من تركيزها للطفل. اذا هي مثلا صعب عليها موضوع التوسيخ فما ببلشش معها على المطبخ، لانه هذا إشي اللي على الاغلب يجيب معه توسيخ. فبنبلش بالمحلات اللي الام قادرة تسيطر فيه، وكمان هون نعطي السيطرة للطفل. اذا بدك تشتغلي على إشي خاصه نفرض بالغسيل، فانا بعطي الطفل اذا هو حابب يعمل نفرض يفرز يعني يطلع الكلسات او مثلا يطلع المناشف. اوكي. الإشي الثاني في كثير أطفال بحاجة لأنه نبادر معهن بالبداية، يعني إحنا نبلش معهن بالذات مثلا بترتيب الألعاب، بنشوف هذا الإشي الطفل كثير مرات صعب عليه ينهي، فإحنا منصير زي كأنه أو إحنا منصير نرتب محله ونوبقه، أو إنه أصلا هو بيشوف شوي أنت هذا الإشي بيصير لأنه بتكمل للعبة تانية وإحنا عم نضب عنه. كثير مرات بساعد إنه إحنا نبلش نبادر معه، مثلا أنا بدي أضب، طلع أنا إذا أضب كل الطبات وإنت بتضب كل السيارات، ونبلش نضب الطبات وشوي شوي نشوف إنه الطفل بصير في عنده مشاركة. والإشي الأخير اللي كمان كتير بحبه هو إنه الطفل بتذكر بالآخر المدح تبعنا، ومش أي مدح، يعني إذا إحنا نقول له مثلا واو برافو شاطر ممتاز، أوكي أنا عم بمدحه، بس هون المدح كتير كتير هيك عام وكبير، وهو مش رح يتذكر إنه إحنا عطيناه هذا المدح عشان نجح بكذا وكذا وكذا. فأنا دائما بقول للأم لحظة تعال نفكر وين أنت عم تمدحي، عشو ما أحلى مثلا، بس ثبت كل
1: يكون في مدح للعمل نفسه، للأداء
0: بالضبط، للأداء للطريقة للطيرورة تبعته. هذا إشي كتير مهم.
1: جميل.
0: وكمان هيك إشي صغير تيب صغير ده أقول إنه زي ما حكيت قبل إحنا هون عم نطلع الطيرورة ما عم نطلع على المنتوج النهائي. فأهم إشي طبعا لما الطفل يخلص هذا المنتوج ما نستعجل نصلشه، ما نكون مشغولين كمان إنه نصححه بقلب الطيرورة هاي، ما نقولش كل وقت لا بس مش هيك ماما، بس مش هيك استنى ماما أنا بعمل عنك. أوكي. كثير مرات بسمع هاي الجمل، وما نكون مشغولين إنه نسرعه، لأنه هو عم بتعلم مهارة جديدة فبساعدش نقول له يلا سريع سريع سريع سريع استضب هيك أو اعمل هيك. هذا
1: لا يكون في صبر، نوع من الصبر والتأني أكيد
0: طبعا.
1: ميسة يعني

0: كثير فيه هيك مواضيع اللي عن جد بهذا السياق ممكن إننا نتحدث عنها عن جد بحلقة مخصصة يعني عن هذا الموضوع، وأنا بسعدني جدا إنه عن جد يكون فيه هيك أكثر متاح وقت لهذا الموضوع، لأنه مهم جدا لكثير إمهات قاعدة بتسمعنا خلال هذه الدقائق. يعني بدي أشكرك على هذا الحديث. ميسة أبو سني غنطوس، معالجة وظيفية ومرشدة أهل في مجال تطور الطفل، شكرا جزيلا.
1: شكرا ابتهال، شكرا لك على الامكانيه ونحكي عن هذا الموضوع.
0: شكرا شكرا لك، تحياتي. من أهم المواضيع أكيد لكثير أمهات اللي بسمعونا حالياً وبوافقوني أكيد، يعني تشجيع الأطفال على المساعدة والمساهمة في أعمال المنزل هو شيء جداً مهم اللي كل بيت بيحتاجه أكيد، من أجل كمان وجود هيك بيئة مرتبة، وأيضاً من أجل تقوية ثقة الطفل بنفسه من مراحل كثير صغيرة، من مراحل الطفولة المبكرة. هذا الحديث كان مع ميسة أبو سني غنطوس. رح نطلع إعلانات ومن بعده راجعين لحتى نكون مع فدوى مواسية مهندسة الغذاء لحتى نحكي عن تخزين ورق الدوالي. ابقوا معنا.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز، بيت البن، الناصرة، عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض
3: لشتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك
4: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني
0: مش حاجة ترجعوا بالزمن مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90 أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90 حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90 سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90 مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90 الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة
1: مجموعة المشهداوي
5: الجمهور متحمس المنتخبات عم تطلع الملعب القاعدة جاهزة الفرن شغال هتافات الجماهير بأعلى صوت وإيطاليا عم تدخل لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة بيتزا مع دانوت من تنوفا بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار تنوفا في كل بيت طيب
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني انا اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات
7: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر
8: الشمس دائما
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام الشمس مصداقية ومسؤولية
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع ابتهال حسن
10: عودة من بعد الإعلانات 11:40 دقيقة الساعة الآن في استودياتنا في إذاعة الشمس كل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم في أماكن العمل في البيوت على الطرقات وفي كل مكان في هذا العالم أجمل التحيات لكل المستمعين اللي من بداية مشوارنا على السمع تحيات أيضا لكل المستمعين اللي انضموا في هذه اللحظات مشوارنا ببيت العيلة مكمل معك وحتى الساعة 1:00

0: طبعا في هذا اليوم المميز افتتاح مونديال 2026، وطبعا مهم دائما التذكير تنزلوا تطبيق الشمس او تعملوا له تحديث اذا انتم نزلينه. هناك في مسابقات لتوقعات مونديال الشمس اللي موجوده اونلاين، لعبه التوقعات لكاس العالم 2026 اللي بتجمع نقاط، بتنافس الكل على الترتيب، واهم شيء العديد من الجوائز بانتظاركم. مهم أحكي كمان إنه في كثير برامج بتستناكوا على الشمس طيلة هذا الشهر، فخليكوا على السمع دائماً. يلا إلى موضوعنا التالي. إذن موضوع ورق الدوالي، موسم ورق الدوالي الآن وموسم التخزين بالتحديد، يعني هذا الطبق اللي هو مش مجرد طبق ننتظره في موسمه، بل هو جزء من الذاكرة الغذائية في بيوتنا. فيه طبعا نكهة أرضنا ونكهة هذا الموسم الصيفي الجميل أو الربيعي كمان، يعني ما بين الربيع والصيف، هذا الطقس العائلي اللي كمان بيكون هيك جميل جدا. ولكن بالنسبة للتخزين بين المرطبانات أو التفريز أو الحفظ بالمي وملح، كمان كثير في أسئلة عن طرق تخزين ورق الدوالي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بفدوى مواسي، مهندسة الغذاء. أهلا وسهلا فيك ست فدوى.
1: تحياتي وأحلى موسم.
0: صحيح، أحلى موسم. يعني عن جد هذا الموسم قبل هيك ما تشتد حرارة الصيف بيكون هيك إشي مميز فيه، طعمة ورق الدوالي بتكون غير.
1: صحيح طبعا، لما بيكون فريش طعمه يختلف نهائيا. بس أنا بدي أقول ملاحظة كان لي إياها واحد من اللي عنده كروم عنبه اللي هني للدوالي، إنه السنة الموسم بلش متأخر وراح يستمر لمتأخر. فاللي بعدها مش مشتريه في وقت.
0: يعني عادة بيضل الموسم لأي شهر، لأي يعني فترة؟
1: هو بشكل عام يعني كمان شهر بخلص، بس قال لي صاحب المزرعة إنه رح يستمر لشهر 8.
0: بسبب التغيرات
1: اللي جاء. تقلبات صغيرة. أيوة بالضبط. يعني فالسنة الموسم رح يمد معنا إن شاء الله.
0: ست فدوى، يعني بما أنك طبعا في هذا العالم، عالم الغذاء، بأي فترة، هل في فترة مثلا اللي بيكون ورق الدوالي فيها أكثر حموضة أو أكثر تركيز بالطعم من غيره، يعني أو في اختلاف مثلا لطعمات ورق الدوالي بين مثلا الأنواع أو المناطق؟
1: هو الأشياء بتعلق أكثر بالنبتة نفسها، بنوع الـ ورق العنب. ففي ورق العنب اللي بيقولوا له ابو ريحه، في بيقولوا له حمازه.
0: صحيح.
1: يعني في انواع اللي بيكون فيها حموضه اكثر.
0: مزبوط.
1: انا حسب رايي الحموضه برضو بتنحل باشكاليه الملح، اسف الليمون او ملح الليمون. فلما بنضيفها احنا يعني رجعنا الحموضه اللي احنا بنحبها. حسب رايي جوده الورقه اكثر.
0: ايش هي افضل؟
1: لا ما تكونش خشنه، يعني ما تكونش خشنه
0: اللي ورق ناعم.
1: يكون ورق ناعم صغير. إيه بشكل عام من راس الطلق، يعني بلقطوا ما بلقطوا من الورق القديم. بيقولوا له راس النسر.
0: من راس الطلوق.
1: من راس الطلوق. هني هاي بيكون طري وبيكون يعني أزكى.
0: جميل، يعني شهيتين على ورق دوالي صراحة.
1: دائما سبحان الله.
0: ست فدوى، إذا حكينا عن فوائد ورق الدوالي احكي لنا أكثر عنها.
1: هي بالعموم ورق الدوالي غني جدا بالألياف. يعني الألياف كثير بتعطي إحساس بالشبع، قليلة السعرات الحرارية، طبعا برضو فيها فيتامينات ومعادن بما إنها هي ورقيات، فيها كلوروفيل، مغنيسيوم. فهي من ناحية أكثر فيتامينات معادن ألياف. سعرات حرارية تقريبا قليلة جدا. فهي جيدة طبعا.
0: جميل جدا. إذا بنحكي طبعا عن موسم التخزين لورق العنب أو ورق الدوالي، شو أفضل طريقة لتخزين ورق العنب؟
1: هو بالعموم عملية التجميد هي أفضل طريقة اللي بتحافظ على القيمة الصحية والغذائية بتاعت الأغذية، بالإضافة للطعم واللون. يعني أكثر عملية حفظ هي التجميد، وبنفس الإشي بالدوالي. فأفضل طريقة لحفظ الدوالي للحفاظ على اللون والنكهة والطعم هي عملية التجميد.
0: وكيف بيتم عملية التجميد؟ هل بيكون في سلق للدوالي قبل؟

0: ولا في تغسيل؟
1: هي بالعموم هذا السؤال بنسأله كثير وبتفاجئوا اني انا بصفحتي لما بنشر اني بلف دوالي اني مباشرة من الفريزر ببلش الف. انا ما بسلكه
0: لانه بيكون طري قابل للف،
1: لانه بعد ما تتجمد سبحان الله في ظهر اسمها انومالية الماء او شذوذ الماء. بما انه عندنا خلايا نباتية وهي بالداخل يعني اغلبها مي، المي لما بتجمد بيكبر حجمه عكس كل المواد في الطبيعة. يعني لما تجمد بيصغر حجمها، المي بيكبر حجمه، فبتنفجئ لما الخلية نفسها أو السائل الخلوي السيتوبلازما بيكبر حجمه، الغشاء بتمزق تاع الخلية وبترى الألياف. فأنت لما تيجي يعني بتكون طرية، مش حاجة للسلك. احنا شو بدي ليش بدي أسلك الدوالي أنا؟ صحيح. يعني بطبخها بسلكها مشان أعرف ألفها ما تحل. بقدر ألفها بس إذا لفتها بتمسكش بتفرط.
0: صحيح مزبوط،
1: مش طرية لأنها.
0: صحيح. بالنسبة
1: بعد عملية السلك بتصير طرية، يعني كميها بتكون كأنها مسلوكة،
0: فأنت ما بتسلقيها قبل
1: يعني فيش حاجة فيش حاجة لأخرى مرحلة إضافية. اللي أصلا بتغلبني لما بسلكها بلزكني الورقات ببعض. لما بفكها وهي مجمدة بتكون زي دفتر، يعني تنسلخ ورقة.
0: صحيح.
1: ورقة.
0: صحيح صحيح.
1: بكون أسهل أخرى.
0: ست فدوى كيف بتضبيها بالفريزة؟ يعني هل بأكياس؟
1: طريقة الحفظ. طريقة الحفظ هي بالبداية أنا مهم جدا تكون الورقة نظيفة. طبعا بغسلها، مهم جدا أنشفها نهائيا، بحطها أنا برتبها بشكل هيك أسطواني، بلفها بنيار بورق شكلها بالعبراني
0: فضي؟
1: لا لا اللاصق، مش اللاصق،
0: ورق الزبدة قصدك؟
1: لا نيار نتسماد بيقولوا له
0: ورق النايلون أو
1: أي ورق النايلون. أيوه هي في النايلون اللي هو مهم جدا، وأنا أفتل فيها أضغط وأخرج الهواء، مهم جدا طرد الهواء. ثانيا بكتب عليها في الملصقات التاريخ منين المصدر. أنا مرات بجيني هدايا، مرات بطلع الكوتس بجيب، مرات بطلع الفراديس بجيب، فمشان أميز برضو أول شيء بالتاريخ. القانون بقول first in first out، اللي خزنته في البداية أطلعوه في البداية مشان ما يصيرش عندي أشياء تاريخها من سنتين ومن ثلاث، لأن الأشياء يعني الأوراق الدوالية يعني تحفظ لمدة سنة بالتجميد.
0: لمدة سنة
1: ممكن تمد أخرى شوي، والتجميد المفروض إنه تقريبا يعني بيخربش الأكل، بس يعني مع الوقت ببدأ تأثر الطعم. وما بيخرب، يعني إذا أنا طبخته بعد سنتين بعد سنة ونص ما بيأثر علي أنا من ناحية صحية.
0: نعم بتضل
1: فوائد، الطعم بيكون أقل يعني أقل، ببدأ يتأكسد شوي بصير أقل الطعم والنكهة. يعني
0: كيف بتعرفي إنه الورقة بلشت تتأكسد وبلشت عن جد تتلف؟
1: إذا تغير اللون، إذا شفنا فيه عفن، ريحة، هاي الشغلات.
0: بالنسبة لمثلا في ناس اللي هن بيضبوها بالثلاجة بورق ألمنيوم مثلا أو بيكبسوها يعني بورق ألمنيوم، هل هذا كمان
1: ممكن؟ هي نفس المبدئية نفس الطريقة يعني، بس أنا يعني بلفها بشكل رول، اللي لما بفكها بتفك يعني زي الدفتر هيك، بتكون ورقة ورقة، بتكون يعني
0: حلو.
1: بتكون أسهل للاستعمال لما أنا بدي أفكها وألفها.
0: حلو حلو. في كمان طرق للكبس اللي هي كمان مفضل انه مفضل على غيرها؟
1: طرق الحفظ الاغذي هي متعدده، والشيء بتعلق في الذوق الشخص نفسه، بتعلق بالظروف. ممكن انا يعني انا في عندي فيديو للف ورق الدوالي اخذ 4 مليون مشاهده.
0: واو.
1: اللي هي في الفريزر كثار على قولي طب واللي ما عندهمش كهرباء. يعني في كثير متابعين عندي من الضفة.
0: نعم صحيح.
1: أنه بدنا طريقة بدون كهرباء. ثانيا كثير بيقولوا لي الفريزرات
0: صغيرة ما بتكفي
1: توسع مش كل شيء نجمده.
0: صحيح.
1: ففي طريق تاني اللي طريقة الكبس بالتخليل، وعندنا الطريقة الثالثة اللي هي كثير سهلة، أنه يعني أهم إشي تكون الورقة نظيفة وناشفة 100%. بحطها بمرتبانات، بضغطها رص يعني فوق بعض فوق بعض الورقة، وبصير أضغط اللي أطلع كل الهواء وأسكره. يعني تقريبا بدون رطوبة بدون أكسجين، فهي ممكن يحفظ لمدة طويلة برضو بدون براد. ممكن في عملية التخليل إن أنا أحط نفس الشيء، أرتب مجموعة أوراق في كل مرتبان برضو براس، وأحط فيها محلول ملحي اللي هو مكون من 1 كاس مي، 1 ملعقة كبيرة خشني ملح خشن آسف، 1 ملعقة صغيرة سكر، وملعقة صغيرة خل. بحط هذا المحلول طبعا جدا يكون مرتبان معكم وبسكر عليه طبعا يكون محكم الإغلاق.

0: الاغلاق ما يكونش مجال لدخول الهواء. مهم المركبان معقم ومهم ما يكونش بلاستيك. لانه البلاستيك مع الخل مع الحامضيه بتفاعل وبصير عندنا ميكروبلاست بفوت على الاكل. فالله بعينكم مرتبانات بتاعت المربى تاعت جمعينهن كمينهم كل مرتبانات كزاز غالية جمع صح. مرتبانات الأشياء تشتروا منها حافظوا عليهم بتتخلل فيهم كل سنة.
1: وبالنسبة للطبخ يعني شو طريقتك المفضلة في طبخ ورق الدوالي؟ هل بتضيف إضافات مميزة ولا كيف بكون؟
0: أنا حقيقة بحب أضيف عليها ليمون. بحب أضيف عليها كرفي جوزة الطيب عود كرفي جوزة الطيب كثير بجيبها على فكرة. طبعا ملح زيت زيتون مهم جدا نغطيها بورق اخرى مشان ما في بيقولوا لي كيف بيسودش الاسوداد هذا اول شيء مش تلف بس احنا هيك بنتضايق بالنظر وبسبب التلامس مع الاكسجين لما تركشف الاشياء للهواء فكون مغطينها بطبقه من الورق ونحاول طول الوقت تكون مغطيه ونحط عليها شويه زيت زيتون فهيك اقل ممكن يصير
1: الورق فبتضل لونها اخضر اكثر يعني
0: اكثر لون اخضر.
1: جميل جدا حديث شهي ولذيذ جدا وجميل. بدي أشكرك ست فدوى مواسية مهندسة الغذاء شكرا جزيلا على هذا الحديث. بتمنى لك أوقات جميلة جدا. شكرا تحياتي.
0: إن شاء الله حبيبتي مع السلامة.
1: شكرا. ساعتنا الأولى من بيت العيلة خلصت. تحدثنا فيها عن العديد من المواضيع اللي كانت معنا خلال هذه الساعة. افتتحناها طبعا بحديث جميل جدا مع زملاء ليلى القيش ونبيل سلامي عن المونديال اللي ينطلق اليوم.
2: حبيبي ومسهل عيون حبيبي.
1: تحدثنا أيضا عن موضوع مساعدة الأطفال في الأعمال المنزلية. وأخيرا تحدثنا عن ورق الدوالي أو ورق العنب فوائد وطرق التخزين الأفضل في هذا الموسم. ساعة ثانية بانتظارنا بعد نشرة الأخبار بنرجع وبنلتقي فيكم. إلى اللقاء.

0: الفرصة الأخيرة قبل إغلاق المعرض، تخفيضات جنونية وأسعار لا تصدق في معرض محسني حشمال مفني حيفا. كل المنتجات يجب أن تباع بأي سعر. غسالة ويربول 8 كيلوغرام فقط ب 399 شيكل، ثلاجة إلكترا 4 أبواب 600 لتر فقط ب 1590 شيكل، فرن إلكترا ستانلس ستيل صناعة إيطالية فقط ب 990 شيكل، ثلاجة إلكترا منزلية 450 لتر فقط ب 390 شيكل، غسالة ميلي 8 كيلوغرام فقط ب 2490 شيكل، غسالة إلكترا 10 كيلوغرام فقط ب 499 شيكل، غسالة إلكترا 8 كيلوغرام فقط ب 199 شيكل، ثلاجة عملاقة 4 أبواب 852 لتر مع كيوسك وموزع مياه فقط ب 1990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلوغرام ب 590 شيكل، غسالة سامسونج عملاقة 11 كيلوغرام فقط ب 770 شيكل، فرن قائم مع موقد مدمج فقط ب 149 شيكل، نشافة ملابس إلكترا 10 كيلوغرام فقط ب 199 شيكل، فقط الآن في محسن حشمال مفني حيفا والسابق رقم.
1: سخنين راح تفحفح،
2: مسافرين مصيفين،
3: بس مع مغارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة،
3: السلام،
2: اليونان،
3: أجرم،
2: سينا،
3: بينا
2: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
4: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عامك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي
8: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
9: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17.6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع UMI group.co.il.
10: الشمس دائماً

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية الأخيرة جعلت أي وقف لإطلاق النار منعدم الجدوى عمليا، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات التصعيد ومحذرة من أن استخدام أراضي بعض دول المنطقة في عمليات ضد إيران يضعها في موقع المشاركة في العدوان. كما أكدت طهران أنها ستواصل تحييد مصادر الهجمات في إطار ما وصفته بحقها في الدفاع عن النفس. في المقابل، نقلت شبكة CNN عن مصدر دبلوماسي أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة رغم تبادل الضربات العسكرية، مشيرا إلى أن المفاوضات تواصلت طوال الليل ولم تتوقف بفعل التصعيد الميداني. إقليميا، أدانت قطر الهجمات الإيرانية

0: على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرت أنها خرق واعتبرتها خرقا فاضحا للقانون الدولي، داعية إلى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر، ومجددة تضامنها مع الدول الثلاث. في الأردن، أعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، ومشددا على أن المملكة لن تسمح بانتهاك مجالها الجوي من أي جهة كانت. من جهته، أكد قائد مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، وأنها سترد على أي تهديد يستهدف أمن البلاد أو وحدة أراضيها، مشددا على أن خصوم إيران فشلوا في تحقيق أهدافهم، وأن طهران ستواصل الدفاع عن سيادتها واستقلالها. في جبهة الشمالية، أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة بواسطة طائرة مسيرة على بلدة حزين غربي منطقة بعلبك، الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتر من الحدود اللبنانية مع إسرائيل. بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 35 عنصرا من حزب الله، قال إنهم كانوا ينشطون بالقرب من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأضاف أن القوات دمرت منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع كانت مخبأة بين الأشجار، كما قتلت عنصرا في المنطقة. وأشار الجيش في بيان له إلى أن قواته نفذت أيضا مداهمة لمستودع أسلحة عثرت خلاله على وسائل قتالية شملت بنادق كلاشينكوف وقذائف RPG وصواريخ. في الأخبار المحلية، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي في حديثه لإذاعة الشمس إن المساعي الحثيثة ستبذل من أجل تشكيل قائمة ثلاثية، مع بقاء الباب مفتوح لانضمام القائمة العربية الموحدة. وناشد أبو شحادي أعضاء التجمع والكوادر من كافة الأحزاب للامتناع عن المناكفات في شبكات التواصل الاجتماعي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء اليوم غائمة جزئيا إلى صافية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تبقى ضمن معدلاتها الموسمية في معظم المناطق. ختام النشرة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: مرحبا مرحبا من جديد، أهلا فيكم مستمعاتنا مستمعينا بساعة ثانية من بيت العائلة. لليوم برنامجكو اليومي على إذاعة الشمس من الأحد للخميس اللي بيكون معنا العديد من المواضيع فيه. طبعا اليوم بكون معكو برفقتكو، وأكيد باقي الأيام مع الزملاء الأعزاء رانيا العالم وإيال حديد. العديد من الموضوعات أيضا بالساعة الثانية بانتظارنا. بعد شوي رح يكون معنا حوار عن أمسية اللي أمسية عرفان نوار البيارة. رح نحكي طبعا أيضا بساعتنا الثانية عن تشغيل أبناء الشبيبة خلال العطلة الصيفية، هذا المجال اللي يفتح أيضا لأبنائنا اللي ممكن إنه يندمجوا في سوق العمل خلال العطلة الصيفية. رح نحكي عن هذا الموضوع، عن حقوقهن، عن إيش الأشياء اللي بنفع إيش الأشياء اللي ما بنفع يقوموا فيها، من أي جيل مسموح يشتغلوا، ساعات العمل، كل ما يتعلق بهذا الموضوع رح نتطرق له. رح نحكي كمان من هيك من كثر الحماس والتشوق للمواضيع بالساعة الثانية بلشنا نخربط. طيب رح نحكي كمان عن موضوع الساعات الذكية والرياضة. كثير من الناس اللي بيكونوا مرتبطين بالبيانات على ساعاتهن الذكية وبتعلقوا فيها بأدائهن الرياضي على الساعة الذكية، وكثير كمان بنشوف هيك ستوريز مصورين الساعة الذكية والكالوريز اللي حرقوها. هذا إشي حلو كثير طبعا، وبدلنا قديش عن جد أنجزنا بالتمرين الرياضي، ولكن إذا اعتمدنا على إنجازنا وعلى أرقام هيك أكثر من شعور جسدي وشعور بالرضا عن النفس، بيكون في هيك خلل في المعادلة. إذن مواضيع جدا شيقة راح تكون معنا بساعتنا الثانية من بيت العيلة. قبل هيك تعالوا نكون مع جديد القيصر. قبل يومين كان في نشر ومقابلة معه كانت رائعة حقيقة.
1: راح اتجنن والله لأجيبك.
0: تعالوا نكون مع كاظم الساهر إلا أجيبك.

0: بيت العالم كمل معكم مستمعتنا ومستمعينا على أنغام جديد القيصر كاظم الساهر. وطبعا يعني هاي الأغنية الجديدة جاءت بالتزامن مع مقابلة وصفها الجمهور بأنها عن جد وثيقة إنسانية وتاريخية، لقاء الفنان كاظم الساهر القيصر مع أنس بوخش في برنامج بودكاست أي بي توكس اللي لاقى تفاعل كثير واسع على منصات التواصل. هذا اللقاء شمل تصريحات عن جد لافتة أثارت اهتمام الناس، كان أبرزها طبعا حديثه عن لقائه بالفنان فيروز واستعادته لذكريات الطفولة إلى جانب روايته لقصة إنقاذ والدته لوالده من الإعدام بعد اعتراضها لموكب الرئيس العراقي. كمان تحدث عن حياته الشخصية، عن موقفه من الزواج، عدد من المحطات الشخصية والفنية اللي لاقت صدى واسع بين الجمهور. فعلا كان لقاء امتد لأكثر من ساعتين، لقاء جدا كان هيك مؤثر إن نشوف القيصر بكل قلقه، يعني القلق قال إنه لا يستطيع التخلص من قلقه الدائم ومن أيضا تأنيب الضمير. كان لقاء لافت حقيقة بالنسبة لإلي، وكان لقاء جدا مهم في فهم القيصر. بيت العائلة مكمل معكم طبعا بعد الإعلانات، رح نكون مع أولى موضوعاتنا لهذه الساعة. رح نتحدث عن أمسية من تنظيم جمعية الثقافة العربية بالاشتراك مع جهات أخرى، رح نتحدث عنها بعد الفاصل، ابقوا معنا.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل.
3: لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسة.
7: زوروا فروع محسنة أورا والتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
8: محسنة أورا،
6: ضوي بالأبيض.
9: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13 ستي خاضعة لشروط.

0: ضد الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: حديثنا التالي رح يكون عن أمسية لتنظمها جمعية الثقافة العربية وجاليري المطحنة ومسرح السرايا. هذه الأمسية عرفان نوار البيارة يافا تهدي عرفانها وتقديرها إلى الفنان سليمان منصور. هذه الأمسية اللي كانت يوم أمس في تمام 6:30 مساء في جاليري المطحنة. عرفان البرتقال وشجره وبياراته وقطافه وسلاله وعرفان النوار وهذا العرفان امتنان لمن حمل الرسالة وحفظها في مخيلة الأجيال ووفاء لمسيرة فنية وإنسانية مشرقة والنوار بشارة لما سيأتي. جميل جدا. إذن لنتحدث عن هذه الأمسية أرحب بيوسف طه مدير جمعية الثقافة العربية. أهلا وسهلا فيك يوسف.
1: حياتي أختي لك ولكافة المجتمعات والمجتمعين.
0: يعني هاي الأمسية مميزة جدا وجميلة لأنها تحمل طبعا هذا العرفان للقامة الفنية سليمان منصور. احكي لنا أكثر عن الأمسية بداية.
1: صحيح، يعني صراحة كان لقاء مؤثر جدا. تشرفنا في جمعية الثقافة العربية مع شركائنا في مسرح السرايا العربي في يافا وجاليري المطحنة في تكريم القامة الفلسطينية الكبيرة الفنان سليمان منصور، يعني الذي خصنا صراحة بزيارة رغم ظروفه الصحية والوعكة الصحية التي مر فيها في الفترة الأخيرة، إلا أنه أصر أن يحضر إلى يافا، يافا التي أحبها ورسمها وعبر فيها أيضا عن يعني في رسوماته بشكل دائم. وكان صراحة لقاء مؤثر جدا مع أستاذ سليمان منصور يوم أمس، حضور كبير.
0: أتوقع ذلك، يعني أنه كان جدا مؤثر ومهم
1: صراحة. يعني كان هنالك يعني دموع عند البعض والحضور كان حضور كبير، وأعتقد أنه يعني فعلا هذا جزء من رد الاعتبار لشخصية وقامة يعني ومساهمة أستاذ سليمان منصور في المشهد الثقافي والفن الفلسطيني وحفظ الرواية التاريخية والمشهد الفلسطيني. صراحة رسومات أستاذ سليمان منصور وصلت العالمية وهي موجودة فعلا في أذهان أبناء الشعب الفلسطيني سواء في الشتات والمهجر. عبر عن ماذا نحن، عن هويتنا، عن كياننا الفلسطيني في كل المحافل الدولية. وهو يعني يوم أمس عبر في كلمته أنه تكرم ويعني جاب تكريمه في كل مناطق العالم، إلا أن هذا التكريم في مدينة يافا التي أحبها ورسمها
0: مختلف.
1: هي يعني فعلا تكريم مختلف وهو الأغلى على قلبه، فهذا فعلا يعني مؤثر جدا ويعني لنا الكثير.
0: ليش بالذات يعني سليمان منصور يحمل هذه المركزية في الذاكرة الفلسطينية وفي ذاكرة الفن الفلسطيني؟
1: سليمان منصور استطاع أن يعبر عن الوجدان الفلسطيني، عن الصمود، عن الجغرافيا الفلسطينية، عن المدينة، عن القرية، عن المرأة. يعني هو استطاع أن يشمل فلسطين، كل فلسطين في رسوماته. وبصراحة يعني كان هنالك يعني تعبير ولوحات لازالت راسخة فينا كأجيال فلسطينية متعاقبة مثل جبل المحامل. كل هذه الرسومات صحيح. فعلا صاغت وعينا يعني منذ أن كنا أطفال. صحيح. هي جزء من صياغة الوعي الفلسطيني. وصراحة هو ليس فقط سليمان منصور.

0: نحن كشعب فلسطيني مقصرون جدا بحق مثقفينا وفنانينا، وهنالك بشكل دائم يعني فقط عندما يعني لا سمح الله يتوفون يعني نبدأ في تكريمهم والحديث عنهم، لا يعني نحن نؤكد على يعني أهمية رد الاعتبار لهؤلاء الشخصيات في حياتهم وفي مسيرتهم، وأنهم فعلا قدموا الكثير لنا على المستوى الثقافي والفني، وفعلا نرى هذا المسار من تكريم ومن إعادة العرفان والجميل لهذه الأشخاص يعني جزء من مسارنا وتخطيطنا للمرحلة المقبلة، وإن شاء الله نقدر نكمل يعني في المرحلة المقبلة أيضا.
1: يعني هذا نشاط جدا مهم، ويعني كما قلت يوسف هو جزء من يعني رد العرفان اللي أكيد لا نستطيع أن نوفي حقه، ولكن نوع من إعطاء يعني تسليط الضوء على أعمال هذه القامات التي ما زالت موجودة بيننا. يعني احكي لنا أكثر عن الأمسية، يعني تتحدث عن الرموز، تتحدث عن الفن التشكيلي، الفن المختلف ربما، احكي لنا أكثر عن الأمسية من ناحية التنظيم، من ناحية على ماذا احتوت، وهل هناك أيضا استمرارية لهذه الفعالية؟
0: يعني حاولنا في الأمسية بصراحة نشدد بشكل أكبر على مسيرة وعلى مسار وعلى حياة الأستاذ سليمان منصور، فعلا كجزء من يعني مسيرة العرفان لهذه الشخصية. كان هنالك حوار معه طبعا حول يعني مسيرته من الطفولة وحتى يعني وصل إلى ما وصل إليه الآن، وأيضا كان هنالك يعني طبعا مداخلات أكاديمية حول الفن الفلسطيني والفن التشكيلي الفلسطيني ومساهمة سليمان منصور في الفن الفلسطيني الرئيسية. بصراحة كان حوار مؤثر، وكان هنالك طبعا عرض ل رسوماته ولكل الفن الذي قام فيه بالذات، يعني هنالك رسومات عديدة تخصصت يعني خصصها ليافا أستاذ سليمان منصور ولبرتقال يافا وللمرأة اليافية أيضا كانت حاضرة، وسيرته الذاتية وكتابه الأخير الذي صدر أيضا على مركز الدراسات الفلسطينية. يعني حاولنا أن يعني نشدد على مسيرته على حياته، وصراحة يعني تحدثت معه بالأمس أيضا عن يعني النجوب معه إن شاء الله لبلاد، وهو متحمس جدا وحابب أن يلتقي فعلا يعني كافة المناطق، وحبينا كمان أن يكون في حيث اللقاء القادم.
1: هذا
0: يعني
1: سؤالي كان
0: أولي وفقا يعني لصحته إن شاء الله للصحة، وأن يكون معنا أيضا قريبا في حيفا.
1: هذا أملنا يعني، ونحن على أحر من الجمر يعني لهذا اللقاء المهم جدا اللي يتيح كمان الفرصة لسكان المنطقة وفي حيفا أيضا للقاء الفنان سليمان منصور. يعني هذا تعاون جدا مهم بين جمعية الثقافة وأيضا جاليري المطحنة ومسرح السرايا، قديش مهم هذا التعاون ما بين الجهات مختلفة يوسف، من ناحية تنظيمية يعني من ناحية حشد أيضا.
0: صحيح، أنا أعتقد أنه يعني أمامنا في هذه المرحلة بالذات في ظل كل التحديات التي يعني تواجهها مؤسسات الثقافية والفنية في الداخل، على فكرة ليس فقط في الداخل أيضا في القدس وفي الضفة، هنالك تحديات متشابهة إلى حد كبير، ونحن نسعى في جمعية الثقافة العربية لتوسيع هذه الشراكات بحد أكبر، وهذا جزء طبعا من يعني مسار استراتيجي نعمل على توسيع هذه الشراكات والتعاونات. لدينا تعاون قادم أيضا مع جمعية وذوق السراج في تنظيم عمل فني في مدينة حيفا في الأسابيع القريبة القادمة، وهنالك يعني نشاطات مستمرة بالتعاون مع مؤسسات ثقافية وفنية في الداخل، وهذا جزء بصراحة من مسار الاستراتيجي وتخطيطنا لتوسيع شراكاتنا، لأننا يعني لا نستطيع وحدنا أن ننجح في تعزيز المشهد الثقافي والفني في الداخل، وبحاجة لهذه الشراكات لأنها فعلا تقوينا جميعا وتزيد من أدواتنا وقوتنا. فيعني هذا جزء فعلا من عملنا في المرحلة المقبلة.
1: جميل جدا، بكل تأكيد يعني طبعا الذاكرة يجب أن تحفظ، ومن حقها علينا كأبناء هذه الذاكرة أن نعمل من أجل حفظها ومن أجل أيضا إحياء. دائما بقولها يوسف، لما في فعاليات ثقافية، لما في تنظيم هذه الفعاليات الثقافية، معناته ما زال هناك خير عن جد فينا، وإحنا ما زلنا شعب يعني حي
0: بالذات
1: في هذه
0: المرحلة، بالذات الآن جدا.
1: نعم.
0: يعني الرواية

0: ذاكر الجماعية والثقافي والفن.
1: نعم.
0: فظل كل هاي التجديدات على كل نوع نشاط سياسي، وهيك يبقى الفن والثقافي والوعي هو فعلا
1: مؤشر
0: المدلاك المركزي للحفاظ على
1: طبعا
0: هويتنا وعلى ثقافتنا
1: طبعا
0: وعلى انتمائنا وبقائنا في وطننا.
1: طبعا بكل تأكيد. بدي أشكرك يوسف طه، مدير جمعية
0: شكرا
1: الثقافة
0: لك.
1: العربية. شكرا،
0: شكرا.
1: تحياتي.
0: تحياتي.
1: شكرا.

يعني ما فيش أجمل من أغاني أعراسنا عن جد القديمة، ما في أجمل من ذاكرتنا الشعبية اللي عن جد اليوم استبدلناها بالأغاني يعني اللي الصاخبة، ولكن أغانينا الهادئة اللي مليئة بالمعاني الحقيقية، المعاني الشعبية اللي بتعبر عنا عن جد كمجتمع، ما في أجمل وما في بديل عن هذه الأغاني الجميلة. طيب بيت العيلة مكمل معك وبفقراته المتنوعة، موضوعات جميلة جدا بانتظارنا. بعد شوي رح نكون بحديث مع عزيز بسيوني حول تشغيل أبناء الشبيبة خلال العطلة الصيفية. كثير من أبنائنا اليوم في جيل اللي يسمح لإلهن الانخراط في سوق العمل خلال العطلة الصيفية، رح نتحدث عن حقوقهن خلال هذه الفترة، من أي جيل مسموح يشتغلوا، ساعات العمل اللي مسموح يشتغلوها، وشو حقوقهن بالضبط في أماكن العمل خلال العطلة الصيفية.

0: طبعا هذا تذكير انه اليوم ينطلق مونديال 2026، افتتاح مونديال 2026. هذا الافتتاح اللي رح يكون طبعا من قلب القارة الأمريكية، هذا الحدث الهام اللي بيجي هذه السنة بشكل مختلف. طبعا احنا في إذاعة الشمس محضرين لكم الكثير من البرامج اللي تواكب المونديال، تتحدث عن المونديال. رح يكون في العديد من المسابقات، أجواء احتفالية رائعة جدا، وطبعا أهم إشي وحدث المونديال اللي هون في إذاعة الشمس رح يكون هو المسابقة على تطبيق إذاعة الشمس. إذا مش منزلين التطبيق نزلوه، إذا مش عاملين له تحديث حدثوا مسابقة توقعات مونديال الشمس اللي هي صارت موجودة على التطبيق، اللي تشمل طبعا العديد من الجوائز بانتظاركم.
1: Une porte bleue, un mur de chauffe-en-vue. Ta voix descendait des balcons fleuris. Le soir, sentait le café

0: صابر الرباعي تحت الياسمين، أغنية جميلة جدا أطلقها مؤخرا ياس صابر الرباعي. فاصل إعلاني ومن بعدها راجعين لحتى نكون عن موضوع تشغيل أبناء الشبيبة خلال العطلة الصيفية، ابقوا معنا.
1: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز احمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمي 3505. حاضر للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: سخنين راح تلمع لمع.
5: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
6: زوجية.
5: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
7: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي التلاتي 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل التلاتي 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
9: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
0: أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا. رجعنا من بعد الإعلانات. بيت العيلي مكمل معكم بموضوعاته المتنوعة. رح نطلع لحتى نستمع إلى مقابلة مسجلة من بيكيور ليزر، من بعدها رح نكون مع عزيز بسيوني لحتى نحكي عن حقوق العمل لأبناء الشبيبة في فترة العطلة الصيفية. ابقوا معنا.
10: جاي بوكرتو كودم كول ماما تسافة كل بسدر
11: ברוך השם.
10: יופי. ביק יור לייזר גאי, אתה יודע זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע, מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
11: אז בעצם ביק יור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
10: יפה.
11: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
10: איזה כיף.
11: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים,
10: יפה,
11: שסוגרים מסתכרת מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
10: כן,
11: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר. לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילאי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
10: איזה כיף, ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית, אנחנו
11: בשמחה.
10: בכיף. חוסם, שו אכברק?
12: אסברד,
10: הלאה. الله يسعد قلبك اول شيء. حسام جمال من حيفا صحيح؟
12: مزبوط.
10: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟
12: هلا
10: اول شيء سمعنا، احكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت انك انت بدك تحكي لنا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكي لنا شوي.
12: اول شيء صباح الخير.
10: صباح الفل.
12: انا اول شيء بلشت اللقاء تبعي مع البيكر ليزر انه اول شيء اشتريته لعندي، لان انا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
10: حلو، تحكي لنا شو عن المرض، ايش هذا؟
12: هو التهاب المفاصل كثير، او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخده بلش من التخذ.
10: اذا كيف سمعت جاي لياد هميتها مع مخشيره زي ماكسيم،
12: المهم انه
10: بكم عائشة لياد هميتها. تمشيخ.
12: ومن ناحية تانية، لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
10: مين بيرش ميشيل؟ نعم،
12: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
10: طيب،
12: فعنده وجع العمود الفقري. قلت له يا أبا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا، بالأول بديش.
10: أها.
12: أنا شفت لك الجهاز، جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
10: حلو.
12: اليوم أبوي بعد ما جربه، صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
10: كل احترام. يعني قديش؟ وإما كمان؟
12: وإمي نفس الشيء، الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
10: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
12: طلن من فوق السنة.
10: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
12: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق

0: لأبناء الشبيبة وخلال العطلة الصيفية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. أرحب بعزيز بسيوني رئيس كتلة الجبهة ودائرة تعميق المساواة في الهستدروت. أهلا وسهلا فيك عزيز.
1: سلامات ابتهال إليك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: تحياتي لك. يعني احنا على مشارف العطلة الصيفية اللي طبعا كثير من أبناء الشبيبة ينتظرونها من أجل الانخراط في سوق العمل وخوض هذه التجربة بداية وقبل كل شيء، من أي جيل يسمح قانونيا بتشغيل أبناء الشبيبة؟
1: أولا نسمحنا لطلابنا الصيفية تكون سالمة وآمنة وممتعة بنفس الوقت. نعم. طبعا نتيجة لظروف الاقتصادية الصعبة كثير من أبناء الشبيبة بحاولوا ينخرطوا في سوق العمل لسد الاحتياجات البيت إن كان وكمان لزيادة المصروف أو لتحويش المصروف خلال السنين. الجيل اللي مسموح فيه للعمل من خلال فترة العطلة الصيفية هو من جيل 14 سنة وما فوق.
0: نعم. نعم.
1: خلال السنة الدراسية، وهنا بصير كمان في خربطة المهم التأكيد عليها، خلال السنة الدراسية مسموح يشتغلوا من جيل 16 وما فوق، اللي ما يكونش من خلال ساعات الدوام المدرسي، يعني بعد ساعات الدوام المدرسي.
0: يعني مسموح العمل خلال العام الدراسي من جيل 16 سنة فما فوق، وفي العطل الصيفية بجيل 14 سنة.
1: صحيح.
0: جميل. طيب هل مثلا ساعات العمل مقيدة ولا كيف؟ احكي لنا أكثر عن ساعات العمل.
1: طبيعي في تحديد لساعات العمل اللي يسمح فيها إنه يشتغلوا فيها أبناء الشبيبة خلال فترة العطل الصيفية. مسموح يشتغلوا 8 ساعات في اليوم، إذا محل الشغل بيشتغل لست أيام أسبوعية، إذا محل الشغل بيشتغل 5 أيام بالأسبوع مسموح يشتغلوا 9 ساعات في اليوم، بشرط أن لا يتعدى مجموع الساعات في الأسبوع لـ40 ساعة أسبوعية.
0: نعم.
1: فهذه يعني هاي القاعدة الأساسية، إنه 40 ساعة بالأسبوع وثمان ساعات أو 9 ساعات حسب طبيعة مكان العمل بيشتغلوا. ممنوع يشتغلوا ساعات إضافية حتى لو أنه أبناء الشبيبة موافقين. طول ما هني تحت 18 سنة ممنوع يطلب منهن أنه يشتغلوا ساعات إضافية، ممنوع يشتغلوا بعد 8 ساعات أو بعد 9 ساعات حسب. وأيضا لازم يكون في لهم استراحات، الاستراحة هي بعد 6 ساعات، يعني هالاستراحة قانون الاستراحة هو قانون يسري على الجميع. استراحة بعد 6 ساعات بتكون لمدة 45 دقيقة اللي منها نصف ساعة متواصلة.
0: نعم.
1: فلهيك يعني كمان انه في ساعات ممنوع يشتغلوا فيها، ساعات الليل مثلا ممنوع يشتغلوا فيها ابناء الشبيبه اللي فوق 16 سنه بيقدروا يشتغلوا يعني بس بالعطل الصيفيه. كل فتره بتم تعديلها انه بيشتغلوا لحد منتصف الليل، بشرط انه كمان قلنا انه ما يتعداش، يعني مش انه يشتغلوا خلال النهار ويشتغلوا منتصف الليل، انه مجموع الساعات باليوم يكون 8 او 9 ساعات بحسب طبيعه مكان العمل. وايضا القانون واضح هنا انه اللي بيشتغلوا بساعات الليل بعد الساعه 11 وظيفه صاحب العمل انه يهتم بانهم يوصلوا على بيتهم سالمين. وظيفته انه هو يوصلهم على بيتهم سالمين، مش يتركهم او حتى مثلا يقولهم اقعدوا استنوا عبين ما نخلص ورديتنا. يعني لازم بعد انتهاء ورديتهم بعد الساعه 11 يتم توصيلهم، يعني لحد اقصى يعني ربع ساعه انتظار طبيعي، اما مش انه يقولهم مثلا اقعدوا استنوا، مثلا انتم مش عم تشتغلوا اقعدوا استنوا عبين ما نخلص شغلنا ونروحكم. فهذا كمان يعني امر مهم التاكيد عليه. مهم التاكيد انه ابناء الشبيبه حتى لو هن تحت ال 18 سنه، وهنا بصير كثير مغالطه بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: انه لازم يصدروا قسيمه راتب التلوش.
0: هذا سؤالي، يعني هذا سؤال جدا مهم بالنسبه لقسيمه الراتب.
1: صحيح. هسه هنا يعني في كثير بفكروا انه عشان انا تحت 18 سنه مش لازم اصدر قسيمه راتب. حتى في اصحاب عمل بغلطوا بهذا الجانب.
0: نعم.
1: ولهنا مهم التاكيد انه اي عدم اصدار قسيمه راتب تعتبر مخالفه جنائيه، اللي كمان عن كل قسيمه راتب احتمال انه صاحب العمل يدفع تعويض لأبناء الشبيبي او يدفع مخالفه تصل لحد 5000 شيكل، وتعتبر مخالفه جنائية. وهنا مهم التأكيد انه يعني كل الوقت اللي صاحب العمل بيقدرش يصدر فيها قسيمة راتب وبتعذر عن انه يصدر فيها قسيمة راتب، هنا كمان لا ابناء الشبيبة ولا الاهل لازم يكون في ضي احمر اللي يفحصوا من خلاله ليش صاحب العمل، معناته يا طبيعة العمل لانه في اعمال محظورة اللي ابناء الشبيبة بيقدروش يشتغلوا فيها. فهنا مهم يفحصوا انه ليش صاحب العمل بدوش يصدر قسيمة راتب، وممنوع حتى لو انه يوم واحد القانون بيجبره انه يصدر قسيمة راتب لابناء الشبيبة.

0: حتى لو انه اشتغل يوم واحد وحتى لو هو تحت 18 سنة.
1: نعم نعم أستاذ عزيز، يعني حكيت عن أعمال أنواع من العمل اللي هي محظورة وأنواع أخرى متاحة، احكي لنا أكثر عن هذا الجانب، شو الأشياء اللي ممكن يشتغلوا فيها، أي مجالات؟
0: أولا يعني كل الأعمال اللي بمواقع البناء، المواقع البناء في يعني أمر الساعة اللي بتحتلم كل 5 سنوات بتم تجديده، اللي ممنوع يتم تشغيل شباب تحت 18 سنة في مواقع بناء. كمان نتيجة لأنه ظروف الطابع موضوع يعني ورشات البناء هو يعني فيها خطر، وفيها كمان اللي بطلبوا منهم المصادقة للعمل من ارتفاع اللي يجيبوا تأهيل لأنهم بيقدروا يشتغلوا عن ارتفاع، وقانون العمل من ارتفاع هو قانون اللي فوق 18 سنة، هذا التأهيل يعطى لكل الشباب اللي فوق 18 سنة. نعم. فحتى لو انه طبيعة العمل جوا طبيعة يعني حتى لو انه مثلا بده يعني آمني او خفيفي او حتى لو انه صاحب العمل هو قريبي او حدا من العيلة او جاري، هون القانون واضح يمنع دخول ابناء الشبيبة لورشات البناء والعمل في ورشات البناء، ممنوع يشتغلوا بمواد فطري، مواد اللي ممكن تكون مفرقعات او ممكن تكون مضرة او ممكن تكون مثلا حتى التبغ، حتى يعني كل موضوع انتاج المواد اللي التدخين، وحتى العمل في محلات الاراجيل اللي هن بيكونوا عرضة فيها لدخان ولا اشياء اللي بتضر صحتهم، فكل عمل اللي بيأثر على نموهن وبضر صحتهم ممنوع يشتغلوه تحت 18 سنه، ممنوع يشتغلوا في اماكن اللي فيها حراره مرتفعه جدا، يعني قبال الفرن مثلا يشتغل مخابز. ممنوع يشتغل مخابز مثلا قبال الفرن اللي هو يعني معرض للحراره، او حتى في برد قارس اللي مثلا يشتغلوا في برادات مثلا المنتجات المجمده، فيعني في كمان ممنوع يشتغلوا بكل مواضيع الانابيب بالصرف الصحي اللي او حتى باقسام من المستشفيات اللي فيها هن عرضه لنقل العدوى،
1: يعني باختصار كل يعني المجالات اللي ممكن تعرضهن جسديا الى مخاطر. بدي أشكرك، يعني حديث جدا مهم حول هذا الموضوع، الأستاذ عزيز بسيوني رئيس كتلة الجبهة ودائرة تعميق المساواة في الهستدروت، شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا.
0: شكرا لك.
1: تحياتي. هيك وصلنا سريعا إلى ختام بيت العيلة لليوم، بتمنى تكونوا عن جد حبيتوا موضوعاتنا لليوم، طبعا حكينا عن الأطفال، حكينا عن مشاركتهم في الأعمال المنزلية، حكينا عن ورق الدوالي أو ورق العنب كجزء من مطبخنا وذاكرتنا الغذائية في بيوتنا، حكينا عن أمسية للفنان الفلسطيني سليمان منصور، حكينا كمان عن تشغيل أبناء الشبيبة، وطبعا كانت في بداية مشوارنا لليوم فقرة هيك جميلة جدا عن المونديال، افتتاح المونديال 2026.
2: We are ready.
1: طبعا كل الشكر أكيد لفريق العمل اللي رافقني خلال هذه الحلقة، الزميل خليل حداد يشاركني في إعدادها، الزميل إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام يشرف على هذا البرنامج، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن، نلتقي يوم الخميس القادم، إلى اللقاء.

معرض تخفيضات جنونية وأسعار لا تصدق في معرض محسني حشمال مفني حيفا. كل المنتجات يجب أن تباع بأي سعر. غسالة ويربول 8 كيلوغرام فقط ب 399 شيكل. ثلاجة إلكترا 4 أبواب 600 لتر فقط ب 1590 شيكل. فرن إلكترا ستانلس ستيل صناعة إيطالية فقط ب 990 شيكل. ثلاجة إلكترا منزلية 450 لتر فقط ب 390 شيكل. غسالة ميلي 8 كيلوغرام فقط ب 2490 شيكل. غسالة إلكترا 10 كيلوغرام فقط ب 499 شيكل. غسالة إلكترا 8 كيلوغرام فقط ب 199 شيكل. ثلاجة عملاقة 4 أبواب 852 لتر مع كيوسك وموزع مياه فقط ب 1990 شيكل. غسالة سامسونج 9 كيلوغرام ب 590 شيكل. غسالة سامسونج عملاقة

0: 12 كيلوغرام فقط ب 770 شيكل. فرن قائم مع موقد مدمج فقط ب 149 شيكل. نشافة ملابس إلكترا 10 كيلوغرام فقط ب 199 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال مفني حيفا والسابق ربحان.
1: أنا المعشوقة الصمراء ومن إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: 2640 شيكل بس؟ عم تمزحوا، تاخدوا كل هاي العدة؟ والله يا بلاش، بس في طه عربية، بطارية 2.5 أمبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومشحيزة دي سي جي 405، كل هذا بشنطة ديفولت وبس ب 2640 شيكل، يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحملة، اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري، طه عربية وأولاده اسم بتقدر تعتمد علي.
2: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
2: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن حزب الله اللبناني أن قواته قصفت تجمعاً لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة طير حرفة جنوب لبنان للمرة الثانية بصلية صاروخية. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة بواسطة طائرة مسيرة على بلدة حزين غربي منطقة بعلبك الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتر من الحدود اللبنانية مع إسرائيل. في وقت سابق من صباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 35 عنصرا من حزب الله. قال إنهم كانوا ينشطون بالقرب من القوات الإسرائيلية في الجنوب، وأضاف أن القوات دمرت منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع كانت مخبأة بين الأشجار، كما قتلت عنصرا في المنطقة. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية الأخيرة جعلت أي وقف لإطلاق النار منعدم الجدوى عمليا، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات التصعيد ومحذرة من أن استخدام أراضي بعض دول المنطقة

0: العلاقة في عمليات ضد إيران يضعها في موقع المشاركة في العدوان. كما أكدت طهران أنها ستواصل تحييد مصادر الهجمات في إطار ما وصفته بحقها في الدفاع عن النفس. في المقابل، نقلت شبكة CNN عن مصدر دبلوماسي أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة رغم تبادل الضربات العسكرية، مشيرا إلى أن المفاوضات تواصلت طوال الليل ولم تتوقف بفعل التصعيد الميداني. إقليميا، أدانت قطر الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت واعتبرتها خرقا فاضحا للقانون الدولي، داعية إلى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر، وجددت تضامنها مع الدول الثلاث. في الأردن، أعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 صاروخاً أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، وشدد على أن المملكة لن تسمح بانتهاك مجالها الجوي من أي جهة كانت. من جهته، أكد قائد مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، وأنها سترد على أي تهديد يستهدف أمن البلاد أو وحدة أراضيها، مشددا على أن خصوم إيران فشلوا في تحقيق أهدافهم وأن طهران ستواصل الدفاع عن سيادتها واستقلالها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء اليوم غائمة جزئيا إلى صافية مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تبقى ضمن معدلاتها الموسمية في معظم المناطق. إلى هنا هذه الجولة. للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. 1:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

في هذا البرنامج نتابع في محاور محلية وكذلك قطرية في الحلبة الحزبية السياسية، وواضح أن هنالك توجه الآن وضغط يمارس على رئيس الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة. كنا قد تابعنا قبل يومين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل سيتنافس نتنياهو أم لا، أم هو سينسحب في مرحلة لاحقة؟ وفي المقابل حزب الليكود يؤكد أن رئيس الحكومة سينافس في الانتخابات القريبة. وفي الساعات الأخيرة أيضا حديث عن إمكانية إلغاء الانتخابات التمهيدية، وكل هذا في إطار الحراك الذي تشهد الحلبة الحزبية السياسية في البلاد، إذا كان بشكل عام، بما في ذلك متابعة لما يحدث في مجتمعنا العربي. وأيضا سنكون في نتائج الجلسة التي

كانت يوم أمس في المحكمة، والدكتور حسام أبو صفية ظهر من على الشاشات في صورة هزت الرأي العام، وهو معتقل طبعا منذ أشهر أو أكثر، ومصلحة السجون تقول أنه يعامل كمقاتل غير قانوني، والمحكمة العليا نظرت أيضا في طلب إطلاق سراحه. سنتابع أيضا في هذا المحور بعد قليل.

0: وفي محور آخر أيضا في بعد قليل أو جلسة لمجلس الوزراء، والجلسة كما يبدو في نوفا جليل، ولكن من بين القرارات التي ستتخذ هناك أيضا مليارات الشواقل ستصرف لزيادة أو المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية. وكنا قد تابعنا أيضا قرار إسرائيلي بإعادة بناء قاعدة عسكرية في مخيم جنين، والجيش يقول إن هذه الخطوة تأتي بدافع عدم استخدام منازل الفلسطينيين، وبالتالي تكون قاعدة عسكرية في قلب المخيم لأول مرة منذ اتفاقية أوسلو. ولكن نبدأ بملف الطبيب حسام أبو صفية المحامي ناصر عودي الذي يترافع عن الدكتور حسام، معي الآن على الخط الهاتفي دكتور حسام، دكتور ناصر، أستاذ ناصر عفوا، تحياتي لك.
1: تحياتي لك لجميع المستمعين.
0: رتب لنا الأوراق، أين تقف قضية دكتور حسام؟
1: نعم، بالأمس عقدت جلسة في المحكمة العدل العليا لمناقشة الاستئناف الذي قدمناه كطاقم دفاع ضد استمرار احتجازه. المحكمة سمعت ادعاءات المحامي، إضافة إلى ذلك النيابة قدمت مواد سرية تدعي أنها تثبت بأن الدكتور حسام يشكل تهديد على الأمن العام والسلم العام. لم يتخذ قرار نهائي، نحن بانتظار صدور قرار نهائي خلال الساعات أو الأيام القريبة.
0: نعم، وأنتم استأنفتم على بمفهوم تطالبون بإطلاق سراحه بشكل فوري وليس على ظروف اعتقاله أو أي أمر آخر.
1: صحيح، أنا أذكر بأنه الدكتور محتجز حسب قانون المقاتل غير الشرعي، بناء على هذا القانون يمكن الاستمرار باحتجازه دون أي سقف زمني. وبالتالي الاستئناف هو على الاحتجاز، نحن ندعي بأن هذا الاحتجاز غير قانوني وتعسفي. بالإضافة إلى ذلك الدكتور هو يعني نقل إلى العزل الانفرادي قبل حوالي أسبوع، طرحنا هذا الأمر أيضا خلال محكمة العدل العليا، لكن للأسف المحكمة أقرت بأن هذا الفورم أو هذه الجلسة لا تناقش ظروف الاعتقال. إضافة إلى ذلك الدكتور يعاني من أمراض مزمنة، هو محروم من الحصول على العلاج، لم يتم فحصه من خلال طبيب المعتقل حتى هذه اللحظة. نحن نشكل ضغط كبير على النيابة وعلى المحكمة أيضا من أجل إعطاء أوامر للسجن وللأطراف المختصة لفحص الطبيب ومنحه الأدوية التي بحاجة إليها.
0: نعم، وهو يواجه لائحة اتهام أم هو كالمعتقلين الإداريين بدون لائحة اتهام واضحة؟ يعني أنت كمحامي لأي مدى مطلع على التفاصيل وما هي المخالفات المنسوبة إليه فعليا؟
1: نعم، يعني بحسب هذا القانون هو قانون يشبه الاعتقال الإداري، بحيث يتم احتجاز الشخص دون تقديم لائحة اتهام، لا هو ولا طاقم الدفاع يمكن أن يطلع على المواد السرية الموجودة، وبالتالي حتى من ناحية الدفاع هو أمر جدا صعب وشائك، لأننا لا نعلم ما نواجه داخل هذه المواد السرية، والتي من السهل جدا يعني أن يتم تدبيرها من خلال الأجهزة الأمنية. وهذا بالإضافة للدكتور، مهم التنويه، هنالك 13 طبيب فلسطيني تم اختطافهم من مستشفيات القطاع ما زالوا محتجزين، إضافة إلى 1300 فلسطيني من القطاع محتجزين وفق هذا القانون دون أي سقف زمني، وبمعظمهم لا يحصلون على التمثيل القانوني، وبالتالي حتى صوتهم لا يصل لا إلى الإعلام ولا إلى الجلسات المحاكم.
0: نعم، والمحكمة العليا المفروض أن تصدر قرار بماذا؟ يعني هي قد تستجيب لطلبكم، قد تأمر مثلا بأن يعامل كأسير عادي، يعني ما هي التوقعات وما هو سقف التوقعات أصلا في هكذا ملف؟
1: يعني المحكمة عليها أن تقرر ما إذا كان هذا الاعتقال قانوني أو لا، وبالتالي إذا قررت بأنه غير قانوني يتم الإفراج عنه، ولكن إذا وافقت على ادعاءات النيابة وأجهزة المخابرات يتم المصادقة على الاستمرار باحتجازه. تجربتنا تقول بأن هذا النظام القضاء الإسرائيلي يعطي دائما الغطاء للأعمال التعسفية والخطوات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية على اختلاف أنواعها وأذرعها. نحن غير متفائلين، ولكن علينا أن نستخدم جميع الأدوات القانونية المتاحة على الأقل حتى نحرج هذا النظام القضائي الذي يدعي المساواة.

0: إعلامي ولكن لا يؤثر إطلاقا على القرار الإسرائيلي حتى الآن؟
1: سؤالك مهم جدا. أيضا الطبيب الدكتور بالأمس تساءل قال أنا قمت بعمل الإنساني، أنا قدمت العلاج للمرضى، أنا طبيب أطفال، قدمت العلاج لمئات المصابين نتيجة الحرب التي كانت في قطاع غزة، والسؤال لماذا أنا هنا، لماذا أترك هنا؟ وأنا أنضم إلى سؤالك أيضا، والطبيب ينضم إلى سؤالك، لماذا يترك هنا في ظل أن الجميع العالم الذي يدعي الإنسانية يرفع يديه ولا يحرك ساكنا عندما يتم اعتقال الدكتور نتيجة تقديم العلاج بالخدمة الإنسانية؟
0: ونحن نذكر طبعا الصور التي والفيديوهات التي كانت تنشر وكان ينقلها دكتور حسام من المستشفى ويصف الحالة الصحية بالأساس، ولكن دعني أسألك إلى أي مدى، وأنت تعلم أستاذ أنه يستغل كل شيء، أنه في بعد 7 أكتوبر عدد من الرهائن الإنسانيين احتجزوا في مستشفيات في قطاع غزة، وأنه بعض المستشفيات تحولت إلى قواعد يعني لحماس ولعناصرها، نتحدث عن أقبية وأروقة، وبالتالي استخدمت هذه المستشفيات كغطاء، وهذا الادعاء الذي تستخدمه إسرائيل في كل موقع، هل هذا يعني أيضا يرد في ادعاء الدولة لماذا يحتجز طبيب ومدير مستشفى؟
1: يعني هذا الملف بما أنه ضمن قانون الاعتقال للمقاتل غير الشرعي مفروض عليه منع النشر، وبالتالي لا يعني أنا لا أمكنني أن أشارك التفاصيل أو أتطرق لها، بس أنا بوضح لك من ضمن 14 طبيب فلسطيني المحتجز لم يوجه لأي منهم أي تهمة أو شكوك حول تعامله مع أي من هذه الأمور اللي أنت ذكرتها. هذا الاعتقال هو جزء من الخطة الممنهجة لتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، تدمير المستشفيات، اعتقال الأطباء وهم من أمهر الجراحين الفلسطينيين، مثل تدمير الجامعات الفلسطينية واغتيال المحاضرين، مثل تدمير المتاحف بقطاع غزة وأيضا نهب المقتنيات التاريخية والمهمة. هذا جزء من المحو التي تنتهجه السلطات ضد المدنيين والمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
0: على كل إذا أنتم تنتظرون الآن قرار المحكمة العليا، هل هنالك سقف زمني أم هذا قد يأخذ أيام ربما أسابيع لا أعلم، ما هي توقعاتك؟
1: ليس هنالك سقف زمني، قد يكون خلال اليوم أو في بداية الأسبوع المقبل.
0: على كل سنتابع، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي إلى اللقاء.
1: تحياتي لك.

0: نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبريني.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل 90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل 90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.

إذن كان هذا المحلل لشؤون السياسية البرلمانية شالوم يروشالمي في قراءة تحليلية. ولماذا ذهبنا إلى هذه الحلبة؟ لأن الحلبة الانتخاباتية ليست فقط القائمة المشتركة بثلاثيتها أو برباعيتها، هنالك ما يتحرك قطريا وسيؤثر على الجميع، خاصة مع علامة الاستفهام التي برزت في اليومين الأخيرين. ترامب يقول في مقابلة تلفزيونية أمريكية أنه لا يعرف إذا كان نتنياهو سيتنافس. هذا دفع الليكود إلى إعلان رسمي أنه ينافس على منصب رئيس الحكومة القادم. ولكن القضية الأبرز في الساعات الأخيرة أن نتنياهو يدفع باتجاه إلغاء الانتخابات التمهيدية للبرايمرز داخل حزب الليكود، وهو حزب كبير، حزب حاكم 150 ألف عضو منتسب لهذا الحزب، وهو يريد السيطرة على كل القائمة من خلال ما يسمى بلجنة تنظم المقاعد. وهذا حصل في السابق في حزب العمل وقبله في ماباي، هم الذين اخترعوا يعني هذه الطريقة. ونتنياهو الذي جاء في حينه الولايات المتحدة أراد الانتخابات التمهيدية لكي يضمن تمثيل، ولكن اليوم كما يقول يروشالمي بعد 40 عام هذه الطريقة تبدو فاسدة أو برؤية بوجهة نظره، ولا تأتي بالأشخاص الذين يستطيع من خلالهم أن يصل مرة أخرى إلى سدة الحكم. هنالك العديد من الأحزاب في الساحة السياسية التي لا تعمل وفق منظومة البرايمريز الانتخابات التمهيدية، بما في ذلك أحزاب كانت أو تريد أو تطمح في أن تصل إلى الحكم، إذا كان أيزنكوت وإذا كان لابيد وبنت ليبرمان وحزب بنغفير وغيره، يعني لا انتخابات هناك، هم الذين يحددون من يكون في القائمة، قائمة المرشحين للكنيست. ولكن هذا ما يحدث الآن في الحلبة الحزبية السياسية، ونتنياهو سينافس، ولكن هل سيفوز؟ وهو يريد أن يؤجل الانتخابات إلى أقصى حد حتى نهاية أكتوبر كما استمعنا. بهذا نصل إلى ختام البرنامج. أشكر زميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابي عويس، في غرفة الأخبار زهرة سعيد. تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
8: سخنين راحت وج وج.
9: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.

أخيراً هذا يحدث. بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للإفتتاح الرسمي لبتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.

0: الفرصة الأخيرة قبل إغلاق المعرض، تخفيضات جنونية وأسعار لا تصدق في معرض محسني حشمال مفني حيفا. كل المنتجات يجب أن تباع بأي سعر. غسالة ويربول 8 كيلوغرام فقط ب 399 شيكل، ثلاجة إلكترا 4 أبواب 600 لتر فقط ب 1590 شيكل، فرن إلكترا ستانلس ستيل صناعة إيطالية فقط ب 990 شيكل، ثلاجة إلكترا منزلية 450 لتر فقط ب 390 شيكل، غسالة ميلي 8 كيلوغرام فقط ب 2490 شيكل، غسالة إلكترا 10 كيلوغرام فقط ب 499 شيكل، غسالة إلكترا 8 كيلوغرام فقط ب 199 شيكل، ثلاجة عملاقة 4 أبواب 852 لتر مع كيوسك وموزع مياه فقط ب 1990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلوغرام ب 590 شيكل، غسالة سامسونج عملاقة 11 كيلوغرام فقط ب 770 شيكل، فرن قائم مع موقد مدمج فقط ب 149 شيكل، نشافة ملابس إلكترا 10 كيلوغرام فقط ب 199 شيكل، فقط الآن في محسن حشمال مفني حيفا والسابق ربحان.
1: دخولية بس ب 25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: ثمانية أولى والتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد. محسنة أورا ضوي
1: بالأبيض. ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة بي
5: كيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بي كيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
4: أوكي زبطة تمام.
6: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام واحد ب 9

0: 40 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا ايطاليه شلشاتها اوفيم 320 او 340 جرام الوحده ب 9 شيكل و90، جبنه عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحمله حتى 13/6 خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي
2: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
5: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
4: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
6: الشمس دائما
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث العمل. أصيب عامل في 54 من عمره بجراح متوسطة إثر سقوطه خلال عمله في شارع أورن بمدينة عكا، ونقل إلى المركز الطبي للجليل لتلقي العلاج. وفي حادث عمل منفصل، أصيب عامل في 42 من عمره بجراح وصفت بالمتوسطة إثر سقوطه عن علو خلال أعمال ترميم في جادة حين بمدينة كريات بيالك، ونقل إلى مستشفى رمبم لتلقي العلاج. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية الأخيرة جعلت أي وقف لإطلاق النار منعدم الجدوى، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات التصعيد ومحذرة من أن استخدام أراضي بعض دول المنطقة في عمليات ضد إيران يضعها في موقع المشاركة في العدوان. كما أكدت طهران أنها ستواصل تحييد مصادر الهجمات في إطار ما وصفته بحقها في الدفاع عن النفس. في المقابل، نقلت شبكة CNN عن مصدر دبلوماسي أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة رغم تبادل الضربات العسكرية، مشيرا إلى أن المفاوضات تواصلت طوال الليل ولم تتوقف بفعل التصعيد الميداني. إقليميا، أدانت قطر الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها خرقا فاضحا للقانون الدولي، داعية إلى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر، وجددت تضامنها مع الدول الثلاث. في الأردن، أعلن الجيش أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية، وشدد على أن المملكة لن تسمح بانتهاك مجالها الجوي من

0: من أي جهة كانت. بدوره أكد قائد مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، وأنها سترد على أي تهديد يستهدف أمن البلاد أو وحدة أراضيها، مشددا على أن خصوم إيران فشلوا في تحقيق أهدافهم وأن طهران ستواصل الدفاع عن سيادتها واستقلالها. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن حزب الله أن قواته قصفوا تجمعاً لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند منطقة أرجمن في محيط بلدة طير حرفة جنوب لبنان للمرة الثانية بصلية صاروخية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، فيما تبقى ضمن معدلاتها الموسمية في معظم المناطق. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بنمسها عليكم. الحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهواء، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين.

0: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ميل للتنتين ب 25 شيكل. مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90. مطري شامبو غسول هواي 700 ميل ب 10 شيكل. ورك تواليت تاتش 32 لفة ب 25 شيكل. وكرسي بحر الأربعة ب 100 شيكل بس.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
1: أنا المعشوقة الصمراء هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: سخنين راح تفحفح
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: أحسن تئورة والتمتع من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد. محسن تئورة ضوي بالأبيض.
1: مذاق أصيل ونكهات مميزة مع إلها مثيل تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز الناصرة عمارة طه عربي. بيت البن حكاية وفن.
2: الشمس دائما
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير.

0: بأعلى صوته إيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربية سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربية الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافلي. طه عربية وأولاده اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
8: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
9: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
8: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
10: الشمس دائماً.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

في عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير ما تحكي معي، في عيون عند الناس ما خلت وعي، وردت وقالت

0: الفرصة الأخيرة قبل إغلاق المعرض، تخفيضات جنونية وأسعار لا تصدق في معرض محسن حشمال مفني حيفا. كل المنتجات يجب أن تباع بأي سعر. غسالة ويربول 8 كيلوغرام فقط ب 399 شيكل، ثلاجة إلكترا 4 أبواب 600 لتر فقط ب 1590 شيكل، فرن إلكترا ستانلس ستيل صناعة إيطالية فقط ب 990 شيكل، ثلاجة إلكترا منزلية 450 لتر فقط ب 390 شيكل، غسالة ميلي 8 كيلوغرام فقط ب 2490 شيكل، غسالة إلكترا 10 كيلوغرام فقط ب 499 شيكل، غسالة إلكترا 8 كيلوغرام فقط ب 199 شيكل، ثلاجة عملاقة 4 أبواب 852 لتر مع كيوسك وموزع مياه فقط ب 1990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلوغرام ب 590 شيكل، غسالة سامسونج عملاقة 11 كيلوغرام فقط ب 770 شيكل، فرن قائم مع موقد مدمج فقط ب 149 شيكل، نشافة ملابس إلكترا 10 كيلوغرام فقط ب 199 شيكل، فقط الآن في محسن حشمال مفني حيفا والسابق ربحان.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مدارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
4: السلام،
3: اليونان،
4: السلام،
3: سينا،
4: سينا،
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
7: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء

0: مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 14/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: بيلا تشاو. وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت دمج الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن المواجهة مستمرة مع حزب الله، كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات تطوير واسعة لمدن وبلدات شمالي إسرائيل، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في مدينة نوفا جليل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. قال الرئيس اللبناني جوزيف عوني أن بلاده لن تنسحب من المفاوضات مع إسرائيل، مطالبا بإنهاء العداء معها رغم الضغوط. وشدد عون على ضرورة إنهاء حالة العداء بناء على انسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن الهجمات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر على حد قوله. وأكد عراقجي خلال مهاتفة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحمل واشنطن مسؤولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة في المنطقة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية الأخيرة جعلت أي وقف لإطلاق النار منعدم الجدوى عمليا، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات التصعيد، ومحذرة من أن استخدام أراضي بعض دول المنطقة في عمليات ضد إيران يضعها في موقع المشاركة في العدوان. في السياق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق. وقالت الهيئة إنه جراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية في المنطقة، وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية سيبقى المضيق مغلقا حتى إشعار آخر. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الجابريات بمدينة جنين. وقال الجيش في بيان له إن الانفجار وقع أثناء نشاط عملياتي لقواته في مدينة جنين. وأضاف أن الضابط والجندي أصيبا جراء انفجار العبوة الناسفة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.
1: المشهد.

0: الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 22، في النقب 20 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. فخذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
6: بدون ما تفكر
7: ولا تحتار،
6: سوبر ستار
7: هو ملك الأسعار.
8: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد كروما حتى يوم الأحد 14/6. بندورة خيار بتنجان الواحد كيلو بشيكل وتسعين، بصل زهرة بطيخ الواحد كيلو باثنين شيكل وتسعين، ومشمش وخوخ الواحد كيلو بتسعة شيكل وتسعين.
9: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد، خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد كروم.
7: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
10: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
11: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
10: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
12: الشمس دائماً.

0: نائم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
1: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
2: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسان.
3: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
4: محسنة أورا،
2: ضوي بالأبيض.
5: من طلع السمكات من بحر كفرمندا، من قدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. افطنت فيش بحر بكفرمندا،
6: بس منأكد لك انه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم واسماك المندلاوي. اختار السمكات واحنا منحضر لك اياهم بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك اياهم مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم واسماك المندلاوي، كفرمندا المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.
7: طه عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب، قرميد، عدي، ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 64-64-98 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
8: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
9: 2640 شيكل بس؟ عم تمزحوا، تاخدوا كل هاي العدة؟ والله يا بلاش، بس في طه عربية، بطارية 2.5 أمبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومجهزة دي سي جي 405، كل هذا بشنطة ديفولت وبس ب 2640 شيكل، يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحملة، اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويز. طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربية وأولاده، اسم بتقدر تعتمد علي.
0: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
10: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
11: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا،
12: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي عبر الويز. الناصرة عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
13: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: فظيعين
1: اسم الله. يعني عن جد
2: بس شو؟ انا عبالي وجه تحيه.
3: الفرصه الاخيره قبل اغلاق المعرض، تخفيضات جنونيه واسعار لا تصدق في معرض محسني حشمال مفني حيفا. كل المنتجات يجب ان تباع باي سعر. غساله ويربول 8 كيلوغرام فقط ب 399 شيكل، ثلاجه الكترا 4 ابواب 600 لتر فقط ب 1590 شيكل، فرن الكترا ستانلس ستيل صناعه ايطاليه فقط ب 990 شيكل، ثلاجه الكترا منزليه 450 لتر فقط ب 390 شيكل، غساله ميلي 8 كيلوغرام فقط ب 2490 شيكل، غسالة إلكترا 10 كيلوغرام فقط ب 499 شيكل، غسالة إلكترا 8 كيلوغرام فقط ب 199 شيكل، ثلاجة عملاقة 4 أبواب 852 لتر مع كيوسك وموزع مياه فقط ب 1990 شيكل، غسالة سامسونج 9 كيلوغرام ب 590 شيكل، غسالة سامسونج عملاقة 11 كيلوغرام فقط ب 770 شيكل، فرن قائم مع موقد مدمج فقط ب 149 شيكل، نشافة ملابس إلكترا 10 كيلوغرام فقط ب 199 شيكل، فقط الآن في محسن حشمال مفني حيفا والسابق ربحان.
4: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحمله.
5: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
4: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات نجراريم، مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات، كمان تركيب فافيغرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
7: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
10: سخنين راح تلمع لمع.
11: ادخلي بس ب 25 شيكل.

0: اتخذ هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخف هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي، نجم 2692. راخف هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أعلن ترامب عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرق الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. وقال ترامب إن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الهجمات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر على حد قوله. وأكد عرقجي خلال مهاتفة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تحمل واشنطن مسؤولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية الأخيرة جعلت أي وقف لإطلاق النار منعدم الجدوى، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات التصعيد ومحذرة من أن استخدام أراضي بعض دول في المنطقة في عمليات ضد إيران يضعها في موقع المشاركة في العدوان. في السياق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق. وقالت الهيئة أنه جراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية في المنطقة، وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية سيبقى المضيق مغلقا حتى إشعار آخر. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن المواجهة مستمرة مع حزب الله، كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات تطوير واسعة لمدن وبلدات شمالي إسرائيل، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في مدينة نوفا جليل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لن تنسحب من المفاوضات مطالبا بإنهاء العداء مع إسرائيل رغم الضغوط. وشدد عون على ضرورة إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بناء على انسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي في الجيش الإسرائيلي بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الجابريات بمدينة جنين. وقال الجيش في بيان له أن الانفجار وقع أثناء نشاط عملياتي لقواته في المدينة، وأضاف أن الضابط والجندي أصيبا جراء انفجار العبوة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، في تل أبيب ويافا 22، النقب 20، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

الحادي عشر من حزيران 2026، مرحبا للجميع. عادي ياسين في غرفة الكنترول معكم، دوري للداوي وعراء يوريشي نبدأ.

أي نعم، 11/6 يوم الخميس، واليوم مش أي خميس. الليلة على الساعة 8 مساء تنطلق احتفالات افتتاح كأس العالم، الحدث الرياضي اللي كل 4 سنوات العالم بصفن سوا فيه، بيكون متبع مع الشاشة أكتر من أي لحظة مرت عليه، إلا إذا في ناس مسافرة وعم بتشوف هذه المباريات لايف. الله يهدي البال. توقيت صعب بعرف، في ناس بتعملها وبتصحى على 12 و3 الفجرا عشان تشوف المباريات، ممكن في ناس رح تعطل كمان عن الشغل أو يقلب ليل نهاري ونهاري وليلي. طيب، في حماس؟ متشوقين؟ تعال نحكي. تأسس أول اتحاد رسمي لكرة القدم في إنجلترا سنة 1863 وبحمل أسم The Football Association، يعني تعتبر إنجلترا مهد كرة القدم الحديثة بقوانينها المعروفة اليوم، مع أنه كتير في كتير قوانين جديدة تغيرت وابتداء من هذا المونديال. نحكي عن بالأساس قانون الخمس ثواني. أسس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في باريس بتاريخ 21 أيار 1904. فيفا هو اختصار للأسم الفرنسي فيدريشن، هاي بالإنجليزي بنحكيها فيدريشن، انترناشنال اوف فوتبول اسوسيشن. غلط يا عادي، مش اوف فوتبول، إلا هي عم بحكي كتير عادي. فش اوف من الإنجليزي اللي دي اي دو هاي. يعني باختصار، تعال احنا عرب، تعال نحكي عربي مش احسن والطف. ممتاز، بمعنى الاتحاد الدولي لكرة القدم. مبسوط؟ منيح، يا ريت سامعينك المستمعين. كانت الدول المؤسسة للفيفا هني فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، اسبانيا، السويد وسويسرا. وأقيم أول كأس عالم للرجال سنة 1930 في الأورغواي. أول منتخب توج بكأس العالم كان الأورغواي سنة 1930. كأس العالم يقام كل 4 سنوات كيف معروف من عام 1930، باستثناء بنحكي عن فترة الحرب العالمية الثانية. ولغاية اليوم بال 2026 البرازيل هو المنتخب الأكثر فوزا بكأس العالم برصيد 5 ألقاب.

وكمان في حضور تاريخي، حضور عربي تاريخي يا جماعة. المونديال هذا بال2026 فيه أكتر نسبة عرب أو تمثيل عربي بالتاريخ، مشاركة 8 منتخبات عربية. نحكي عن السعودية وتونس، الأردن، القطر، المغرب، العراق، الجزائر ومصر. مليارات البشر رح يتابعوا، وناس رح تفرح، ناس رح تزعل، ناس رح تتوقع، وناس رح تكتشف من أول مباراة إنه كل توقعاتها كانت غلط. والحقيقة إذا في إشي علمتنا إياه كرة القدم عبر كل هاي السنوات، فهو إنه أجمل الأشياء فيها إنها ما بتمشي حسب الخطة. منتخبات كبيرة بتسقط، ومنتخبات ما حدا كان حاسب حسابها بتفاجئ العالم. وهنا يا جماعة خطر لنا سؤال حلقتنا لليوم، ومش بس مربوط بكرة القدم، بالحياة كلها. احنا كبشر منحب نعرف، منحب نتوقع، منحب نخطط، منحب نعرف شو جاي علينا. لكن بنفس الوقت يمكن جزء من جمالية أو جمال الحياة إنه مش كل إشي معروف. يمكن المفاجأة هي اللي بتخلي اللحظة أحلى، ويمكن مرات بتكون أصعب. فسؤالنا، فإذا كانت عندك أو عندك القدرة تعرفوا شو جاي عليكم بالمستقبل، تختاروا تعرفوا ولا لا؟ ولا بتتركوا الأيام اتفاجئ؟ هذا سؤال حلقتنا اليوم على 0460-101. اتصالاتكم، آرائكم، تجاربكم على الهواء مباشرة معنا هنا في الشمس برأي ريشي. ومثل دايما هون ما في حدا على رأي ريشي.

رحلة كلها توقعات، كل واحد عنده منتخب مرشح، كل واحد عنده توقعات، وكل واحد مقتنع أنه عارف شو رح يصير. لكن إذا الحياة علمتنا إشي واحد كيف ما ذكرنا، فهو أنه أكثر الأشياء اللي بتغيرنا هي الأشياء اللي ما كنا متوقعينها. هذا بأخذنا وبرجعنا لسؤال حلقتنا لهذا اليوم. لو بإيدك تعرف شو جاي عليك، بتختار تعرف ولا بتترك الأيام تفاجأك؟ إذا كان بإمكانك تعرفوا أحداث السنة الجاي، بتعرفوها ولا بتختاروا إنه لا؟ إذا كان بإمكانك تعرفوا نتيجة قرار مصيري قبل ما تاخذوا، كنتوا بتحبوا تعرفوا ولا لا؟ ولا جمال الحياة بالنسبة إلك إنها تضل مليانة مفاجآت؟ نستنى اتصالاتكم 0460 10 101. منذكر بسؤال حلقة الأساسي والرئيسي، لو بإيدكم تعرفوا شو جاي عليكم، بتختاروا تعرفوا ولا بتتركوا الأيام اتفاجئكم؟ خبرونا. رقم التليفون 0460 10 101. بانتظاركم يا جماعة الخير.

0: الليلي. فلو بإيدنا نعرف شو جاي علينا منختار نعرفه ولا ما منختار نعرفه ولا منترك الأيام تفاجئنا؟ 04-60-10-101. في ليلة واحدة الليلة على 8 مونديال، على 8 عادي بأشر لي على 10 المباراة عادي الافتتاحية على 8. بحكي لي شو بدنا شو بدنا بالافتتاحية؟ طيب يا أخي لا في ناس بهمها هاي الاحتفاليات يا عادي. ماشي الحال. هذا تشوف شاكيرا. أوكي ما هي كل 4 سنين بتطل عليك يا خيا. هيك لكان. طيب وخطيبتك زعلت منك انت عارف. استنى شاكيرا بلم. تخزوش بمزح. 04-60-10-101. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
1: انت سلامات.
0: سلامات انت على الهواء تفضل. مين معنا؟
1: هلا ريمون. ريمون من الشمال.
0: هلا يا ريمون شو اخبارك؟
1: هلا بيك.
0: هلا عزيزي تفضل.
1: يا اخي يا اخي العزيز يعني في الدنيا كلها كل واحد بيتمنى شو بده بس ربك مشان بخطط وربك بخطط اشي ثاني
0: ونعمة بالله هذا اكيد.
1: منيع يخطط منيع يبرمج منيع يتأمل بالخير بس بده واحد يشد.
0: اي نعم.
1: ومرات تجيك مفاجآت او الاحسن او الاسوأ وهي الحياة.
0: نعم. انت كنت بتحب تعرف انت هات نبسطها جدا جدا جدا بسيط. بتحب تعرف نتيجة المباراة قبل ما تبدأ ولا لا؟
1: لا بحب المفاجآت.
0: بتحب المفاجآت يعني ما بتحب ريمون؟
1: بحب اللي برام احسن بس مرات بصنص في مرات بيجي صنص يعني أكيد. بيكون لعبة فيها برنتات وواحد هاي مش علينا. أنا بقول مش علينا بس هاي الصنص هاي الفوتبول.
0: تعال تعال أخذك لمستوى أعلى شوي. بتحب تعرف شو رح يصير مع أولادك بالمستقبل عشان تعرف كيف تخطط؟
1: ألوه
0: شكرا. شايف شايف اسمع
1: أنا واقع أنا واقع أنا واقع.
0: لا فاهم.
1: أنا بتمنى الخير بتمنى من الخير.
0: شايف التناقض تبعنا مش عمالي بتهمك
1: لا.
0: أبدا
1: الدنيا هيك الأخلاق هي خير هيك الدنيا أخلاق مفيش شيء 100% بس عند رب العالمين.
0: اي نعم بس لو اولادك بس لو لو لو, لو اولادك كنت بتختار تعرف شو بصيرهم بصير فيهم في المستقبل
1: ان شاء الله يكون عندي حس 7 بالساسي.
0: ايوه
1: بتمنى كثير بتمنى وبدعي ونعرف حسب الله حسب الدعاء حسب التوفيق.
0: طيب شو ايش اشي تعال نسميه اخر مفاجاه غيرت او قلبت حساباتك؟
1: عندي كان طموح انه اقطع التقاعد وارتاح شوي. أجت مفاجأة سلبية كثير.
0: تحب تشاركنا ولا بتفضل تحفظ؟
1: بلا مش متوقع صار حادث طرق.
0: نعم.
1: والحمد لله الحمد لله كنت فضل صعب والحمد لله ربنا ربك كبير.
0: الحمد لله ألف سلام عليك.
1: الحمد لله كنا مخطين إشي وصار إشي ثاني بس دائما الحياة مستمرة بدك
0: بدنا نرضى
1: تشد حالك وتتشد حالك وتتتابع حالك وبيتك بتغلى بس كله بتعوض بتعوض.
0: أي نعم. بدي أشكرك ريمون شكرا لإلك.
1: هلا هلا
0: الله يخليك. سلامات سلامات. اي نعم يا جماعه. طيب نعرف نتيجه مباراه؟ لا منحب نتفاجئ لكن بخصوص اقربائنا محيطنا ممكن الجواب يكون انه مع انه المكتوب مكتوب للمؤمن بهذا الامر. على 04-60-10-101 وسؤالنا الرئيسي لو بيدك تعرف شو جاي عليك بتختار انك تعرف او بتختاري تعرفي ولا منترك الايام اتفاجئنا؟ على 04-60-10-101 احفظوا السؤال حضروا اجابتكم احكوا معنا احنا جاهزين لاستقبال اتصالاتكم.
2: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
3: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجريبي بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكسر جهاز كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر 3414 3414

0: 4.
1: أوكي زبطة تمام.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05 33 77 95 70.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض
3: دانيا نجرارين، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجرارين مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجرارين مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجرارين، قوة على الطريق. في معرض مفروشات بيتي عندنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني. والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
6: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. لبن جد أو الروحة 1.5 لتر ب10 شيكل. لبن التريو 750 جرام ب17 شيكل و90. حليب تنوفا 1 لتر التنين ب10 شيكل. ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل. زيت دوار الشمس 3 لتر التنين ب50 شيكل. ذرة بريزي 600 جرام التنين ب10 شيكل و90.
3: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
5: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
7: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: دخولية بس ب25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة، عمارة طه عربية.
3: أنتم تستمعون إلى عرق ريشة مع دوريد للتعويض.

برأيكو جمال الحياة إنها معروفة ولا مجهولة؟ إذا رجع فينا الزمن في إشي كنا منحب إن نعرفه مسبقاً؟ هل صارت المفاجآت الحلوة أكتر ولا المفاجآت الصعبة أكتر؟ ولا ممكن نسأل هل التخطيط الزايد ممكن يريح الإنسان أو ممكن يتعبه؟ لو بإيدك تعرف شو جاي عليك بتختار تعرفه ولا ما بتختار، ولا بتترك الأيام تفاجأك؟ على 0460-10-101 بانتظار تليفوناتكو آرائكو وأصواتكو يا جماعة. الاتصال السابق اللي كان معنا سألته بخصوص المباريات، إذا بتحب تعرف نتيجة المباراة بخصوص المونديال أو أيًا كان، الجواب كان لا، لكن بخصوص أولادنا عائلاتنا أقربائنا هل منحب نعرف شو بيصير بأولادنا مع أولادنا في المستقبل؟

0: بنكمل مع الاتصالات ونقول مرحبا لمن. الله يزيدك. هلا مين معنا؟
1: احكي معك إناس.
0: إم سارة. هلا إم سارة، كيفك إناس؟ شو أخبارك؟
1: سارة يا دوري.
0: هلا فيكي.
1: دائما بحكي معك بتغلط بالاسم.
0: ما دائما بسمعها هيك سارة، ما بعرف ليش.
1: لأنه متعودين، مش متعودين على اسم ولد، إنه كا
0: إم كارا. مزبوط، يعني إنه أيوة. في مرات بصيب مرات بخيب، يعني أنا إنسان أعذريني مش AI. تمام؟
1: لا عادي، مش أنت الوحيد.
0: أوكي. ف كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: متحمسة أنت من اللي بتابعوا المونديال؟
1: إيه، بحب أحضر الفوتبول، مع إني بأمنش كثير بالنتائج.
0: بمعنى إيش؟
1: هذا جدال بدي يفتح كثير وسيع، بس بدي أحكي لك إنه أنا بآمن إنه مرات بيكون في لعب بنتائج اللعبة نفسها.
0: نعم،
1: عندي إيمان فيك، بعرف كل واحد ومعتقداته،
0: لكن بالحياة ما في لعب بالنتائج.
1: بس أنا صراحة بحب أحضر اللعب الحلو. مرات بتكون حتى لو إنه فرق زي ما حكيت إنها مش معروفة وإشي، بتحضر اللعبة بتشدك إنك
0: وتقلب الموازين. طبعاً
1: بالضبط، ومرات بتحضر لفرق عريقة وبتمل. كل شيء موجود بالفوتبول حلو.
0: أحد الفرق العريقة صلها مونديالات تنين مش موجودة على الساحة.
1: بالضبط، وما هيك الناس بتشجعها بس على الاسم.
0: يعني إيطاليا يعني
1: إيطاليا ما فتتش بالمرة،
0: لا هذا المونديال ولا اللي سبق، ما كانتش موجودة.
1: بالضبط، وكانت تلعب كتير حلو.
0: في السابق كان في أيام المجد أكتر. صحيح. اليوم اختلفت الموازين. بتحبي تسمعينا رأيك بالسؤال الأساسي للحلقة؟
1: هو أنا اتصلت عشان السؤال الأساسي.
0: بسعدني.
1: إذا بتحب تعرف الأشياء
0: اللي شو جاي علينا، كنت بتختاري تعرفي ولا؟
1: مع إنك أنت حكيت جملة هي اللي خلتني أبصر. أنت قلت مع إنه كل إشي مقدر ومكتوب كأنه، صح؟
0: هذا إيماني الشخصي أنا، تمام؟
1: بس أنا بآمن بشي تاني. يعني إسا أنا بآمن بالقضاء والقدر، وأنا مسلم الحمد لله، بس أنا بآمن إنه ربنا عطى البشر الناس عقل وميزهم عن كل الكائنات عشان إشي معين.
0: نعم.
1: اللي هو إنه أنا بصيرش يصير معي كذا وكذا وكذا وأحكي هيك ربنا كاتب، لا، لأنه ربنا ميزنا بالعقل، عقلنا هو اللي بيعطينا نغير أقدارنا.
0: هنا فتنا على الموضوع الجدلي، هل الإنسان مسير أم مخير؟
1: إنه بحب أو بحبش، لا، ما هو هذا بوصل للنتيجة اللي بدي أحكي لك إياها. كل إنسان في عنده فضول يعرف الإشي، بس إذا أنا بدي أعرف كل إشي، في أشياء معينة بكون كثير مشدودة حابة على وائني أعرف، بس بتتضح لقدام لا، منيحني أنا معرفتش، لأني ما كنتش راح أفعل هاي النقطة أكثر.
0: نعم.
1: فلما أنا أكونش عارف إيش مخبالي راح أسعى أكثر.
0: بدي أسألك نفس السؤال اللي سألته للمستمع اللي كان معنا من شوي، شو آخر مفاجأة قلبت موازين حياتك أو كل حساباتك؟ إذا جا عبالك تشاركينا.
1: صراحة بتذكرش إشي معين، أنا بتذكر حدث واحد مثلا، أنا بحكي مثلا لو إني كنت أعرف إنه ما كانش راح يصير هيك مثلا،
0: كنت بتغيري؟
1: كنت بغير، إنه صار شغلي مع ابني وهو صغير.
0: No.
1: إنه قاعد على جزاز كان تحت غطا ومش مبين. فهذا أنا بحكي مثلا لو كنت أعرف، مع إنه أنا مرقت عن نفس الغطا.
0: No.
1: وربنا سلم مثلا أنا ما صديش إشي، بس صار الإشي مع ابني الحمد لله. بس لا، نرجع للنقطة.

0: النقطة الأساسية الأساس. أنا اليوم مثلا أنت عندك امتحان، لو أنت عارف راح تأخذ فيه 90 أو 70 أو 50، مش راح يكون عندك حافز، ما أنت عارف النتيجة، مش راح يكون عندك حافز عشان تدرس له أكثر. مظبوط. إحنا بنآمن إنه بدنا العلامة، العلامة مش هي الهدف من الامتحان. الامتحان أنت لما بتدرس له بتتعلم أشياء أكثر، كل ما بتدرس أكثر بتعرف أشياء أكثر، مع إنه ممكن أنت تدرس كثير شغلات ما تجيش بالامتحان، بس حياتك بتفيدك أكثر من إنه كانت موجودة بالامتحان أو لا.
1: يعني نعم، انت عم تحكي على يعني اسعى وتوكل، المكتوب هو مكتوب لكن انه مطلوب منك كبشر كانسان.
0: انت ممكن تنول اشياء اكثر من ايش انت استنيت.
1: نعم.
0: يعني مش بالضروره بس النتيجه اللي انت بتوصلها باللحظه نفسها، مرات كثير انت بتعمل اشياء بتلاقي نتيجتها بعدين، بعد بفتره، بعد بعمر. انا ابني كان يعني موجود معي بالسياره، على فكرة أولادي حتى مع أنهم صغار طوالي قالوا لا بديش أعرف لقدام.
1: هالجوابهن إيش أعمارهن؟ مثير.
0: بيانكا صف تاني بعد ما صارتش 8 سنين، كارا صف سابع بعد ما طبقش 12. يعني 13.
1: أنا موجود، أنا موجود على مكبر الصوت، سامعيني ولا لا؟
0: سامعينك.
1: كارا شو أخبارك؟
0: كارا ولد
1: متأسف بعذر. كارا شو أخبارك حبيبي؟
2: الحمد لله
1: تمام. أنت بأي صف؟
2: سابع.
1: طيب أنت سمعت السؤال وما كنتش بتحب تعرف إذا في إشي باستطاعتك إنك بتقدر تعرف، وكنت بتختار إنه لا؟ كنت بتختار إنه ما تعرفه؟ طب ليش هيك بتفكر؟ ما عندكش فضول تعرف إيش ممكن يصير في المستقبل؟ مش سامع منيح أنا يا أم كرم.
2: فش داعي يعرف.
1: أوكي ممكن أتفهم وجهة النظر، لكن كان مهم لإلي إنه من جيل صغير أسمع صوته. وأخته إيش اسمها؟
0: بيانكا. شو؟
1: بيانكا، شو رأيك يا بيانكا؟
3: أنا رأيي ما أدري أشوف المستقبل لقدام، لأنه مثلاً يكون حدا عامل مفاجأة، أنا أكون يعني أعرف هيك، إنه ما أتحمس لكثير، يبطل للحياة صعبة، ما يكون في مفاجأة حلوة، لأني أكون أعرف.
1: انت يا بيانكا كتير كتير حلوي ورأيك كتير حلو، وانا مبسوط انه انا حكيت معك ومع اخوك، ورأيك كمان مقنع لإلي. شكرا لإلك. اسم الله عليهم. ما نغشها امكارة، يعني ما شاء الله عليك على الترباي والوعي اللي عندهن.
0: ومحمد حبيبي شارك في مجال
1: سريعا بكل حب. يلا تفضل.
0: يلا.
3: انه لا ما
0: حبش
3: في المستقبل، لأنه نقدر احنا قبل المستقبل نقدر نخزن معلومات بعقلنا، وتقدر تفيدنا باليوم الأساسي اللي احنا أصل فيه. يعني أنا اليوم كان علي امتحان بأشياء ما كنت أعرفها بس حليت. أسا اليوم كنت ألعب أطفال، أسا صار أطفال، أسا قلت اليوم تعلمنا إنه
1: نحط عليه
3: مي، رحت حطيت عليه
1: مية
3: وظلت
1: أعمله
3: صار
0: صالح
3: للعب
0: وهي تيأس قاعدة العب.
1: ما شاء الله عليهم.
0: يعني هاي من أفضل دورير.
1: ما أحلاهن. الله يخلي لك إياهن يا رب.
0: يكتسب مهارات، وإحنا كبشر ليش ما نعرف بكرة؟ ما هو بكرة بيجي بدنا نحس بفارمته، بدنا نعيشه.
1: نعم.
0: إذا عرفنا شو ممكن يصيبنا الخمول ونستنى عشان يصير، ما هو بيصير واحد
1: صح
0: اثنين
1: صح،
0: ما هو بيصير
1: يعني
0: 3 4 يعني. فلا خلينا نسعى.
1: نلخصه ببيانكا اللي حكته انه احنا عم نستنى المفاجآت، والمفاجآت فيها متعة. هاي بلغتي انا بنقلا عنها.
0: ان شاء الله ربنا يبعث للناس كل خير.
1: شكرا.
0: ونسعى دائما للخير.
1: امين.
0: ونبعد عن الاشياء السيئة.
1: امين.
0: اللي عم
1: بتصير. شكرا لكم. عم اهلكم بالسيارة. عم اهلكم.
0: شكرا.
1: يلا سلامات.

0: مين معنا؟
1: كيف الحال؟
0: تمام؟
1: تحكي رحاب.
0: هلا يا رحاب، أخبارك؟
1: الحمد لله تمام. كيف
0: شو كنت؟ رأيك بالحلوين أطفال إم كارا اللي سمعناها؟
1: حلو حلو، عندهم جرأة أني بقدر يحكوا،
0: صح؟
1: عندهم شجاعة كتير حلو، يعني كيف حكوا كتير حلو، ما أنا مش مستعدين لا هيك شيء وهي راديو.
0: صحيح صحيح، ما شاء الله عليهم. أقنعوك
1: هذا بدل على أنه عندهم ثقة بنفسهم. يعني
0: أقنعوكي رحاب ولا كيف؟ ولا عندك رأي مخالف؟
1: لا كل كلام من كمان كتير حلو.
0: طب هات
1: لأن أنا ما بتفقاش، أنا ما بتمناش إني لو قدام أعرف شو بده يصير، اللي كانت بربي بده يصير.
0: يعني لو لو, لو خيروكي ما بتختاري إنه الإجابة نعم، إنه ما بتفضلي إن ال ال ال ال يكشف عليك المستقبل؟
1: لا، لأنه أنا دائما إيش بخطط له بزبطش معي.
0: ولا وليه هالتشاؤم هذا؟ بالعكس تفعلوا بالخير تجدوه. ليه
1: ما هو أنا عشان هيك أنا متفائلة بالخير بس ما بخطط. أنا عشان هيك أنا متفائلة إنه أنا شو كاتب ربي بدي يصير.
0: فهمت عليك.
1: وهذا كله بصير مع خير الحمد لله. ولا مرة الحمد لله تفاجأت بإشي مش مزبوط، لأنه خلص اتكال على رب العالمين.
0: ما في إشي بفاجئك؟ ما في إشي بفاجئك؟
1: لا فيش إشي بفاجئني. شو مكتوب ما فيش منه مهروب، أنا عندي هيك بآمن فيه هذا الشيء.
0: لا مهرب من
1: مثل المكتوب. مثل ما بيقولوا الإنسان بنكتب له برحم أمه لما يكون عمره 120 يوم برحم الأم بيكون مكتوب له، يا ما بيكون غني غني، يا بده يكون فقير، يا بده يكون هاي بنكتب له من عند رب العالمين.
0: بس المثير لإلي هو سؤال جانب، هاي معلومات، هاي المعلومة هل هي عقائدية أم روحانية أم من وين أجت؟ يعني بجد عم بسأل مع 120 يوم.
1: هيك أنا سمعت، أنا بعرفش إنه شيء خلقاء من رب العالمين.
0: أوكي. شيء هيك. لا يجدر إنه
1: هذا اللي بعرفه.
0: وليش يعني بدي أفهم؟
1: أوكي. وهذا اللي أنا معمني فيه.
0: نعم. رحاب شكرا لك.
1: أهلين بك.
0: رح أتابع المباريات الليلة، نسيت أسألك.
1: أنا هاي شغلات ما هي شغلات.
0: ما إلك فيها.
1: لا.
0: ماشي الحال، شكرا لك.
1: يا هلا بك.
0: سلامات سلامات. مرحبا لمن سريعا، مين معنا؟
2: يعطيك العافية.
0: الله يزيدك، يا هلا فيك، مين معنا؟
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين. أسعد بنقول أبو وجد من سخنين.
0: أسعد لأي درجة أنت من اللي بسمون المحروقين لمشاهدة مباريات المونديال؟
2: مش محروق، بحب كرة القدم، خاصة اتحاد أبناء سخنين، وبالمونديال أنا دائما بأيد البرازيل.
0: برازيلي دائما. بدنا نحيي زميلنا جاكي خوري، مرحبا. ما بحكي لي اجى يسلم بالستوديو، فكرته سمع صوت البرازيل رفع ايده، فكرته انه مشجعي البرازيل، ولا بحكي لي بداني تحت الهواء انه ما الي اي دعوه وخص بالفوتبول وكره القدم. فكرته من المؤيدين معك. تحيه ابو بولس زميلنا جاكي خوري. طيب عزيزي،
2: البرازيل دائما وجودها بالمونديال بتضفي معنى رونق ثاني للمونديال كلياته.
0: نعم.
2: معروف انه عندهم لاعبين بمستوى عالي جدا وفن في اللعب.
0: البرتغال والارجنتين واسبانيا وفرنسا
2: كمان. كمان في فرق، كمان في فرق. نعم. منافسه كبيره، بس كل انسان بميل لفرقه معينه.
0: بس الجماليه اليوم الفرق العربيه اللي موجوده في المونديال ولا لا؟
2: طبعا كثير مبسوطين انه في عدد كبير من الفرق العربيه
0: اكثر مره على
2: طبعا بنرفع راسنا فيه.
0: صحيح صحيح،
2: نرفع راسنا فيه لأول مونديال للعدد الكبير من الفرق العرب.
0: صحيح.
2: نتأمل النجاح إن شاء الله كمان بالمونديال كمان كثير.
0: نعم.
2: وصلت الدرجات متقدمة.
0: صحيح. طيب إذا كان بإمكانك تعرف أحداث السنة الجاي على الأقل، كنت بتعرفها بتختار؟
2: أنا بدي أقول لك إشي تاني بالنسبة للتوقع أو حب التوقع.
0: نعم.
2: هذا ميل طبيعي عند كل إنسان، يعني يوم
0: الفضول بالفطرة
2: إنه بالضبط وضع اللي بنسميه يعني بالعلم النفس حسر فداؤوت، عدم الوضوح، ولا إنسان بحب يفوت عليه. يعني إذا أنت بدك تسافر اليوم على دولة تعرف فيها إشي، بتروح تسأل ناس سافر أو بتحاول تفوت على الإنترنت أو على معلومات تسأل شو إيش أدير بالي، إيش بتخاف من أي إشي اللي هو ما كنت تجربته قبل بمرة. فلذلك عدم في حتى بعلم بالتربية في بحث عمل في هذا الموضوع اسمه عنوانه بالعبراني اتسبيا ماكسيمات عصماء، والتوقع الذي يحقق نفسه أو يثبت نفسه ويتحقق.
0: نعم.
2: فأخذوا مجموعة طلاب باحثين وأخذوا من راحوا على المدرسة، سألوا المعلمين مين الطلاب اللي مش ناجحين، قالوا لنا دول المجموعة، أخذوهن لسنة، قالوا لي احنا بدنا نعملهن بهاي السنة دروس تقوية، سنة كاملة نعملهن دروس تقوية ونتوقع انه تجيب نتائج ايجابية. اي
0: نعم.
2: فاخذوهن ما عملوا لهن ولا شيء. بعد سنة رجعوا جمعوا المعلمين قالوا لهن احنا عملنا خلال الفترة دروس، بعد الدروس دروس تقوية لهذول الطلاب عشان قدموا، حصلنا شعرنا انه عندهم قدرات وانهم راح يجيبوا يغيروا كثير بعلاماتهم. أتركوا الموضوع كمان سنة ورجعوا عملوا بحث الحقيقي، لقوا نظل الطلاب كثير وضعهم تحسن في المدرسة، تحققت التوقع منهم. ليش؟ من ناحية التربوية بتقول هذا الإشي إن معلمين غيروا وجهة نظرهم عن نظل الطلاب، فتحقق الإشي وصاروا طلاب مناح، صاروا طلاب متوسطين أو لا، صاروا يجيبوا علامات. فإحنا ورات توقعاتنا ممكن نجيبنا لمحل إنه تتحقق مظبوط، بس مش دائما. كل إنسان بحب دائما الخير، بحب الأشياء الإيجابية، بتهرب من الأشياء السلبية.
0: بدي أشكرك على كل اللي ذكرته، يعني هيك وضحت الصورة كمان من جوانب، من زاوية مهنية أكتر وعلمية، وصلت الضوء بشكل مختلف وراقي. يعني شكرا لك. شو بدي أحكي لك؟
2: العفو، يعطيك العافية، نهارك سعيد أنت والمستمعين.
0: وإلك كمان، شكرا عزيزي، شكرا.

0: في يا جماعة مسابقة توقعات مونديال الشمس صارت أونلاين. يعني لعبة لطيفة، لعبة توقعات لكأس العالم لهاي السنة بال 26. يعني بنتوقع نتائج المباريات، بنجمع نقاط وبنتنافس مع الكل حسب التنافس، بيكون الكل على الترتيب بمعنى. وأهم إشي يا جماعة، في كتير جوائز بتستناكم طبعا، منها مادية، يعني إذا حابين تعرفوا أكتر في تلفزيونات، في نينجا بلاي ستيشن، وفي كتير كتير كتير مفاجآت هناك. فباختصار سجلوا، فوتوا على هاي اللعبة من خلال تطبيق الشمس، شاركوا المسابقة بمجموعاتكم طبعا، مجموعات العيلة والأصحاب كتير ما شاء الله عليكم، فأنه يلا عليهم إلا ما تربحوا هذه الجوائز، إلا ما يكون يعني، فكثفوها بيكون منيح. مسابقة توقعات مونديال الشمس موجودة أونلاين. لو بيتكم تعرفوا شو جاي علينا في المستقبل، بتختاروا تعرفوا ولا ما بتختاروا؟ بتتركوها للأيام تفاجئنا تفاجئكم، خبرونا 04-60-10-101، احكوا معنا.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار.
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار،
6: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. لبن جد أو الروحة 1.5 لتر ب10 شيكل، لبن بيريو 750 جرام ب17.90 شيكل، حليب نوفا 1 لتر التنين ب10 شيكل، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل، زيت دوار الشمس 3 لتر التنين ب50 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام التنين ب10.90 شيكل.
7: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
4: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
6: من طلع السمكات من بحر كفرمندا، من قدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. افطنت فيش بحر بكفرمندا،
7: بس من أكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي، كفرمندا المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.
8: مطعم دنيانا، أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
9: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودي، خدمة وأسعار بدون منافس. 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده.

0: كبيرة واسمي بتقدر تعتمد عليه.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
4: زوجية.
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين كورس في الناصري وشفا عمر.
5: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحملة.
6: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
10: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
9: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
11: أنتم تستمعون إلى عرأي ريشة مع دورير للدعوي.
12: لو بإيدك تعرف شو جاي عليك، يعني كنت بتختار تعرف ولا لا، ولا بتترك الأيام تفاجئك؟ كل هذا بدنا تسمعونا أراءكم وأصواتكم على 0460101. يلا

0: بلاش منا 0-4-60-10-101. مرحبا لمن؟ لا. انت على الهواء. مرحبا.
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا تفضلي.
1: يك العافية.
0: الله يزيدك. هلا مين معنا؟
1: معك مرام من جداد ودعاء من جداد.
0: كمان مرة الأسم؟
1: مرام من جداد ودعاء من جداد. أنا مرت أخوي بالسيارة. هلا. ما نستغني عن راديو الشنطة.
0: الله يخليك شكرا لك. هلا فيك تفضلي.
1: موضوع البرنامج أنا مع إني أعرف.
0: مع شو كنت بتختاري تعرفي؟
1: شو رح يصير معي بكرة وحتى لو بعد سنة كمان يكون أفضل. وش الواحد يضل صدمات ويتفاجأ.
0: طب واللي بحكي لك انه هذا منافي للمكتوب؟
1: ليش منافي؟ بالعكس الواحد يكون محضر نفسيته.
0: لانه بتعرف
1: مرات الواحد يكون عنده احساس ويصير هذا الاشي فخلص يكون عارف اهون.
0: شو ايش كنت بتختار؟ نسلم جدلا تمام. ايش كنت بتختاري اول اشي انك
1: تعرفي؟ من ناحية مهنية شو رح يصير معي وانا بالاخر اصفي. من ناحية اجتماعية من كل اشي يعني من كل نواحي الحياة.
0: كان بيأثر على مجريات حياتك بس يمكن يمكن الأمور تختلف. يمكن إذا عرفتي هذا بيأثر عليك سلبا.
1: بالعكس الواحد يعرف خلص من الأول قصر الطريق.
2: خلوه يشد يكون الإشي
0: متعلق بإيه؟
1: شو يكون الإشي بس طبعا. أوكي. أنت تعرف أحسن ما ظلك تعرف أنت تمشي مثلا بالحياة وتتعب وتتعب الأخر مثلا.
0: نعم.
1: بعدك تجي مكز هاي الندمة. لا خلص من الأول الواحد يكون عارف أفضل.
0: بتحب تعرف
1: يريح نفسيته.
0: هات نشوف إذا رح يوافقوكي أو يعارضوكي أنت واللي معك بالسيارة.
1: يلا هي معي.
0: ضلي معنا مش روح محل.

0: لا يا اوكي شكرا لك. 0460101 مين معنا؟ مرحبا لي معنا. يا هلا تفضل.
1: معك محمد مستعان الشمال.
0: هلا يا محمد شو عزيزي كلنا سمع تفضل.
1: اذا كانت اللعبة بادية وخلصت عرفت نتيجتها انت ما حضرتهاش بتصير رح تحضرها؟
0: اذا عم بتقول اذا خلصت اللعبة وما حضرتها
1: وانت عارف وانت عارف النتيجة تبعتها المكتيك غلبوه لو عاد بتروح تحضرها ولا خلاص.
0: سؤالك البسيط المهم جدا مثير وهذا ممكن يعكس على أسئلة أكبر من هيك في حياتنا. رأيك أنت إيش؟
1: لا لا أنا برأيي بحكي لك عن تجربة شخصية. أنا فتت مشروع عمار ودور وكنت أشتغل كنت عامل حساباتي بتكلفني إنه إكس مبلغ معين معي نص المبلغ بشتغل وبروح وخلص كم سنة بحشر حالي وبخلص عمار وبساوي
0: حلو.
1: نص الطريق أنا كلفني المشروع تقريبا أكثر بكثير ما كنت عامل حساباتي
0: عشان
1: كثير أشياء ما كنت عامل حساباتها زيادة بزيادة. ومن الجهة الثانية أنا كنت أشتغل بمدير الشركة اللي من أكبر شركة معروفة بالبلاد.
0: أوكي.
1: فبنص شغلي أنا صار معي إشي بالشغل وأنا تركت الشغل لأنه بمشيش مع مبادئ يعني مبادئ أنا إحنا كعرب
0: مفهوم
1: فتركت الشغل. فأنا بالعكس كمان كله التقوات اللي عندي كنت عامل حساباتي معاشي قال لي كتير لأني تركت رحت على إشي ثاني وأقل لأنه تركت وقبلش. فلو أنا كنت أنا بعرف أنه بدي يصير معي هيك وأنه يكلفني بفوت على هذا المشروع أنا فوت عليه فوتش عليه
0: يعني منه. يعني يعني عم بتقول عندك أفضلية إنك كنت بتحب تعرف.
1: لا ما أعرفش لو إني بعرف إن بتصير معي هيك مستحيل أعمل مستحيل أعمل المشروع اللي كنت أفوت عليه مستحيل أفوت على هاي الشركة مستحيل. بس أنا بالعكس يعني شديت عهاري بزيادة خنقت فترة مادية مظبوط بس أنا حياتي تحسنت وصلت لوضع اللي خلصت المشروع اللي كنت بدي إياه ورحت على شركة ثانية اللي مبادئ الصعبة مع مبادئ قدمت فيها وانا بدي اقدم فيها كل يوم بدي اقدم فيها قاعد بالعكس يعني بالعكس خلي المفاجاه تيجي
0: برحابة صدر
1: رحابة صدر تيجي وبدي النتائج تيجي احسن لما انت بتعرف ايش
0: اشكرك شكرا كثير على صراحتك شكرا لك الله يخليك سلامات سلامات. للتليفون الجاي معنا دقيقه واحده فقط. مرحبا لمن؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم دقيقه بعد اذنك مين معنا؟
2: سليم من النافع شو أخبارك؟
0: هلا يا خليل أخبارك أنت؟
2: سليم
0: عفوا
2: كيفك يا غالي؟ إن شاء الله بخير.
0: تمام يلا مباشرة ضل معنا 45 تاني تفضل.
2: المنتخبات كلها على هب الاستعداد. أنا بعرفش عن إيه بتحكي وإيش فتحت الراديو. إن شاء الله بكون من جهاز حلو ومستمتع فيه. 48 فريق جاهزين للمونديال. وقفول من الحرب بدنا الحرب والأردن أول مرة بتفوت. إيطاليا ما فاتتش الشيلة
0: صحيح.
2: شو كمان 8 فرق عربية إن شاء الله بتوقع لهم إن شاء الله يعني تقدم ويصلوا لمراحل منيحة
0: إن شاء الله.
2: ومنصور عباس مع مين بلعب؟
0: نعم
2: منصور عباس مع مين بلعب؟ مع الوسط العربي ولا مع مين؟
0: لا لا سياسيا منصور عباس اختار لوحده
2: مين بلعب للصالح مين بلعب
0: لوحده هذا العام لوحده.
2: يا الله ما انا عارف يا عمي يا دكتور منصور مش عارف انت مع مين انا مش عارف
0: عزيزي انا مجبور انهي خلال 5 ثواني المكالمه لضيق الوقت.
2: العربي قاعد بينزف دم ومنطالب المشتركين انها تتحد مش عارف انت مع مين بتلعب يا بتلعب على الخط يا بتلعب مش عارف مع مين
0: في ثلاثه امام واحد. نعم نعم
2: قادر اعرف انت مع مين شرفت تقول لي انت مع الوسط العربي ولا مع مين
0: عزيزنا. بدي اشكرك جزيل الشكر لضيق الوقت كنت بحب اكمل نحكي مع بعض عم اهلك على الطريق وشكرا
2: ان شاء الله. شكرا
0: مع السلامه. هنا تنتهي حلقتنا. شكرا لعدي ياسين خليل حداد ياسمين عابد كنت أنا معكم بإعداد هذه الحلقة وتقديمها دوريد للداوي. يا جماعة كونوا بخير ما تسهروا كتير الليل يا جماعة يعني مستنيتنا ليلة طويلة. مونديال 2026 الافتتاحية الليلة على الساعة 8 المباراة الأولى الساعة 10 مساء بتوقيتنا. كونوا بخير والتشجيع خليه يكون بنزاهة يا جماعة الخير. سلامات.

0: وأخيراً هذا يحدث. بشرى سارة لأهل الشمال، أنتم مدعوون للافتتاح الرسمي لبتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف، وبهذه المناسبة تنزيلات على كل المحل 30% تخفيض حقيقي. أهلاً وسهلاً بكم في افتتاح بتيل وأربان في مفروشات القاضي كفر ياسيف الشارع الرئيسي.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
3: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. لبن جد أو الروحة 1.5 لتر ب10 شيكل، لبن بيريو 750 جرام ب17.90 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 2 ب10 شيكل، ربطة طحين مان 10 كيلو 2 ب50 شيكل، زيت دوار الشمس 3 لتر 2 ب50 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام 2 ب10.90 شيكل.
0: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: أكثر مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة صومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجد كروم، المفرق الشرقي. راخفة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أعلن ترامب عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. وقال ترامب إن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر على حد قوله. وأكد عراقجي خلال مهاتفة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تحمل واشنطن مسؤولية وتداعيات إجراءاتها الخطيرة. في السياق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق. وقالت الهيئة إنه جراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية في المنطقة، وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية سيبقى المضيق مغلقا حتى إشعار آخر. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن المواجهة مستمرة مع حزب الله، كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات تطوير واسعة لمدن وبلدات شمال إسرائيل، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في مدينة نوفا جليل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. هذا وعقدت الحكومة جلسة استثنائية في مدينة نوفا جليل، بحيث تم خلالها المصادقة على خطة قدمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش لتطوير لواء الشمال للسنوات القادمة بميزانية تصل لحوالي 4 مليارات شيكل. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لن تنسحب من المفاوضات مع إسرائيل، مطالبا بإنهاء العداء معها رغم الضغوط. وشدد عون على ضرورة إنهاء حالة العداء بناء على انسحاب إسرائيل ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي في الجيش بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الجابريات بمدينة جنين. وقال الجيش إن الانفجار وقع أثناء نشاط عملياتي لقواته في المدينة، مضيفا أن الضابط والجندي أصيبا جراء انفجار العبوة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. لقيت امرأة تبلغ من العمر نحو 80 عاما مصرعها فيما أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما جراء انفجار بالون غاز في البلدة القديمة في مدينة القدس. وقالت نجمة داود الحمراء أنه تم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى هداسة وهو بحالة خطيرة ويعاني من حروق في جسده.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة

19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 22 درجة مئوية، في النقب 20، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، معكم على مدار الساعة في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية يرافقني عدي ياسين. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية: ترامب يهدد سنقصف إيران الليلة، ويهدد أيضا باحتلال جزيرة خرج، هل انهارت المفاوضات أم هي رسائل أمريكية لطهران؟ بالتزامن اجتماع أمني إسرائيل الليلة لمناقشة التطورات في المنطقة. نتنياهو في مدينة نوف هجليل يؤكد استمرار المواجهة مع حزب الله، ويطلق مشاريع جديدة للبلدات الشمالية. في الحصاد أيضا، إسرائيل تقيم لأول مرة قاعدة عسكرية في منطقة أي في جنين منذ اتفاق أوسلو. في الشأن السياسي الداخلي، إلى أين وصلت مساعي تشكيل القائمة المشتركة؟ هل تعثرت المساعي في ظل حالة الغضب الشعبية من خلافات الأحزاب؟ حياكم الله. إذن مستمعي في الحصاد الإخباري، ونبدأ من التطورات في المنطقة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران بقوة شديدة الليلة. ترامب أعلن أيضا عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. إلى أين ستسير الأمور والتصعيد بعد ليلة دامية بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، وهل انهارت المفاوضات؟ دعونا نستمع إلى ما قاله قبل قليل الأستاذ حسن ميمنة، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، في حديث لإذاعة الشمس.
1: المفاوضات لن تكن يوما جدية، أقصد بذلك أن المواقف التي اتخذها كل من الجانبين بشأن مضمون التفاوض لم تتبدل حتى بعد مضي أكثر من شهرين من تبادل الرسائل. وبالتالي الغرض الحقيقي للمفاوضات كان مسألة تسويف العملية العسكرية التي كانت لا شك مقبلة، لأن الجانب الأمريكي الإسرائيلي تعرض بالفعل لفشل في الجولة الميدانية الأولى. إذن يبدو بأن اختبار إيران خلال هذه المرحلة الثانية بعد الجولة الميدانية الأولى، وهي مرحلة حصار اقتصادي ومرحلة تضييق على إيران، الأمريكيون اختبروا إيران، بل تابعوا كيف تصرفت إيران تحديدا في ردة الفعل على الهجوم الإسرائيلي عليها بعد أن بشرت هي بضربة نصرة لحزب الله في الجنوب اللبناني. ويبدو بأنهم قد تبين للأمريكيين بأن إيران غير جاهزة لمواجهة، لذلك نرى المزيد من التصعيد.
0: أفهم من كلامك بأن المواجهة التي كانت بين إسرائيل وإيران كشفت حقيقة الأمر للولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران عاجزة عن الرد؟
1: ساهم

0: بذلك بالتأكيد،
1: لأن
0: إيران كانت قد توعدت وتوقعت من خلال التوعد بأن إسرائيل سوف ترتدع، أو على الأقل لن تتمكن من ردة فعل تسمح لها بالعودة إلى قواعد الاشتباك كما كانت سابقا. أي أن المواجهة بين إسرائيل وإيران قد أدت إلى خسارة، وإن كانت خسارة مرحلية لإيران، سمحت للولايات المتحدة بإضافة ذلك إلى سجل ردة الفعل الإيرانية على المناوشات المختلفة الأمريكية، وصولا إلى الاقتناع بأن إعادة التأهيل لا تجري كما يريد الإيرانيون، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذا. طيب، التردي الإيراني.
1: ماذا عن التوقيت؟ يعني الجميع يتحدث كأس عالم، الجميع يتحدث عن مفاوضات، عن انتخابات نصفية، هل التوقيت وهذه الظروف والمناسبات تؤخذ بعين الاعتبار؟ لأن التهديدات هذه توحي عمليا بعودة خيار الحرب.
0: نعم طبعا، مسألة الانتخابات النصفية ربما بشأنها الكثير من المغالطات هنا، لأن الفشل الميداني، أي عدم تمكن الجانب الأمريكي الإسرائيلي من إسقاط النظام في طهران، هو بذاته عبء كبير على الانتخابات. أي أنه من شأن الجمهور الناخب أن يسائل الرئيس، لو الحرب انتهت على ما هي اليوم، لو افترضنا جدلا بأن المفاوضات قد نجحت والحرب انتهت، من شأن الجمهور الناخب أن يسائل الرئيس ما كان جدوى هذه الحرب التي لم تأتي بالجديد، لأن المضيق كان مفتوحا قبلها، ولأن المفاوضات كانت جارية قبلها. إذن من مصلحة الرئيس الأمريكي الإقدام على ضربة جديدة في قبل الانتخابات، وذلك للسعي وإن كان سعيا واهما.
1: وهل يأخذ بعين الاعتبار هل يأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط التي ارتفعت؟ يأخذ بعين الاعتبار أيضا اليوم يعني تهافي آخر أيضا للسعر صرف الدولار؟ يعني واضح أولا انعكاسات ما حصل الليلة وفي الأيام الأخيرة كان سلبا على الأسواق، وهذا لربما أيضا له أثر على الناخب الأمريكي.
0: طبعا طبعا، ولكن هذا ثمن محسوب للتو. أي أن الناخب الأمريكي يعاني للتو من تضخم مرتفع، يعاني للتو من ارتفاع شديد في أسعار الوقود، والأسواق المالية يبدو بأنها تفاعلت مع الحرب بشكل مختلف، هبوط والصعود وذبذب في الأسواق. يبدو بأن دونالد ترامب ومن يحب بدونالد ترامب قد استفادوا منها إلى درجة ما، ولكن المسألة هنا هي بأن الثمن الاقتصادي السياسي الانتخابي للحرب مدفوع للتو. أي أنه في حال أقدم دونالد ترامب على الضربة، ليس فقط على ضربات بطبيعة مناوشات، ولكن على الضربة التي هو يريد لها أن تكون قاضية، وفشل، فإن الخسارة للتو ثمنها مدفوع. أما إذا نجح في تلك الحالة قد يحقق إيجابيات.
1: الولايات يعني أفهم من كلامك إذن حول هذه التطورات، استمعنا إلى ما قاله الأستاذ حسن ميمنة، لا سيما ونحن نتحدث عن تصعيد لافت وترقب، وأيضا اجتماع مرتقب للكابينت الأمني في إسرائيل لمتابعة وأيضا تناول كل التطورات في إيران وما حصل أيضا من تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران. نبقى أيضا في السياق، وبعد تهديد ترامب باحتلال جزيرة خرج التي يسعى للسيطرة عليها، دعونا نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن عن هذه الجزيرة وماذا تعني.
2: تقع جزيرة خارج وتلفظ بالفارسية خرج في شمال الخليج العربي قبالة السواحل الإيرانية، وهي واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية في قطاع الطاقة الإيراني. الجزيرة صغيرة نسبياً من حيث المساحة، لكنها تعد العصب الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية. فمنذ سبعينيات القرن الماضي تحولت جزيرة خارج إلى مركز ضخم لتخزين وتصدير النفط، حيث تضم مرافق بحرية وخزانات عملاقة قادمة على استقبال ناقلات النفط العملاقة. وتشير تقديرات متخصصة إلى أن معظم صادرات النفط الإيرانية تمر عبر هذه الجزيرة، ما يجعلها عنصراً حيوياً في الاقتصاد الإيراني. فإيران تعتمد على هذه المنشآت لنقل ملايين البراميل من النفط يومياً إلى الأسواق العالمية، خصوصاً في آسيا. كما تتمتع الجزيرة بموقع جغرافي مهم في قلب مسارات الملاحة النفطية في الخليج، الأمر الذي يمنحها أهمية استراتيجية ليست لإيران فقط، بل لأسواق الطاقة العالمية أيضا.

0: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن. نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجراريم مجدل عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
6: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ملي التنتين ب 25 شيكل. مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90. مطري شامبو غسول هواي 700 ملي ب 10 شيكل. ورك تواليت تاتش 32 لفة ب 25 شيكل. وكرسي بحر الأربعة ب 100 شيكل بس.
3: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
5: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو. بس في طه عربي سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس. وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربي الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام. تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 64648890 وعبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي وأولاده اسم تعتمد عليه. خاضع لشروط الحملة.
8: مطعم دنيانا أفخم جلسة عقبال بحر أسور عكا، ويا سلام على الأكلات الشهية وعلى الخدمة الملوكية. مطعم دنيانا عكا.
9: سخنين راحت وج وج.
10: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
11: الشمس دائماً.

حياكم الله مستمعي من جديد في الحصاد الإخباري. نواصل وإياكم في ملفاتنا. على وقع التطورات في الجبهة الشمالية، عقدت الحكومة الإسرائيلية اليوم جلسة استثنائية في مدينة نوف هاجليل، حيث تم خلال الجلسة المصادقة على خطة قدمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش لتطوير لواء الشمال للسنوات القادمة بنحو 4 مليارات شيكل. دعونا نستمع إلى حديث نتنياهو اليوم خلال هذا.

0: هناك عدة مظاهرات في آخر أسابيع. هذا الأمر يعني لم يصل حتى الآن للمينستريم الحريدي بالفعل. ولذلك أيضا يعني عدا عن المظاهرات هناك أيضا أدهم في هذا المساء ثلاث حفلات مركزية كبيرة في مركز البلاد ليال جولان ويعني لمفننون آخرون إسرائيليون في تل أبيب وهرسلية وبتعتكفة. وبالفعل هذه المظاهرات مع هذه الحفلات جاءت ب يعني تصاعد أزمة السير في هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي نال جبرين. شكرا شكرا جزيلا لك. وإلى ملف آخر، في تصعيد لافت في الضفة الغربية، إسرائيل تقيم أول قاعدة عسكرية دائمة في منطقة A منذ اتفاق أوسلو. وثائق قانونية تكشف أن الجيش يقيم موقعا عسكريا دائما قرب مخيم جنين داخل المنطقة، في سابقة هي الأولى عمليا منذ اتفاق أوسلو، فيما تربط منظمات حقوقية بين المشروع واستمرار تهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من مخيمات الضفة. ينضم إلي دكتور محمود خليف من جنين المحلل السياسي. مساء الخير. إذا تطور لافت دعني أقول وقرار إسرائيلي يعني ليس مستغربا ولكن يمكن القول له دلالات.
2: نعم هذا صحيح، هذا يعني تطبيقا لإعلان الحكومة الإسرائيلية وبالذات على لسان الوزير سموتريت والوزير بن غفير عن أنه لم يعد هناك أي فرق ما بين المناطق المصنفة A والمناطق المصنفة B و C. قبل حوالي 9 أشهر الجانب الإسرائيلي بدأ بإجراءات تحويل الوضع القانوني لأراضي فلسطينية كانت تتبع لبلديات بالقرب من بيت لحم والخليل، هي مصنفة كانت مناطق B بحجة أنها محميات طبيعية، مع أنه في اتفاق أوسلو هي ضمن الصلاحيات الأمنية للبلديات الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. الآن الوضع تعاظم من ناحية الخطورة، دخلوا إلى عمق مناطق ألف جنين، الآن يعيد الاحتلال هيكلة جنين مختلفة. أنا أتحدث عن مكان يبعد فقط كيلومتر وهو الموقع العسكري، يبعد عن منزلي حوالي كيلو إلى كيلو 200 متر. الوضع خطير، نحن نتحدث عن حالة فوبيا قلق متنامي لدى المواطنين، وبالذات أن هذا الموقع هو يقام على مساحة 7 دنومات وربع من ضمن جبل مساحته تتعدى 300 دنوم.
1: لحظة أريد أن أستوضح منك نقطة، لأن عملية إخلاء مخيم جنين كان هناك شق طرقات وكان هناك مشروع إسرائيلي واضح لإقامة يعني مواقع وربما مراكز للجيش، هل نحن نتحدث الآن عن موقع آخر لا يرتبط بما أقامته إسرائيل بعد العمليات العسكرية التي نفذتها في المخيم؟
2: هذا الموقع مطل على المخيم ولكن
1: هو موقع آخر، يعني
2: هو مطل على المخيم، هو في أراضي تتبع بلدة بورقين وواد بورقين وبلدة بورقين وواد بورقين هي المنطقة المتاخمة تماما لمخيم جنين. هذا الموقع يكتف مخيم جنين، يكتف أجزاء كبيرة من مدينة جنين، يكتف جميع المنطقة الشمالية حتى حدود الناصرة، حتى الناصرة عليت يمكن مشاهدة هذا الموقع، مشاهدة أم الفحم وجبال أم الفحم وعانين والقرى
1: يعني الغربية. موقع استراتيجي، وهنا يأخذني دكتور محمود. نعم. دكتور محمود هنا يأخذني لنقطة، إذا كانت إسرائيل يعني نحن لم نعد نشاهد عمليا أو نستمع أو نقرأ في التقارير عن اشتباكات وهناك حديث يعني عن إخلاء كامل للمسلحين في جنين وفي مخيم جنين، ما هو الداعي أو الرغبة أو الفكرة من ذلك باعتقادك؟ هل من خلفيات أو لربما رؤية استراتيجية إسرائيلية من هذا الموقع؟
2: يعني إسرائيل ألغت قانون فك الارتباط وعمليا ألغت كل ما قامت به الكنيسة الإسرائيلية عام 2005 وألغوا جميع ما نفذه أرائيل تارون على الأرض، مع أن أرائيل تارون هو ليس بنظر الإسرائيليين أكثر من أنه مقاتل وأنه منتمي لإسرائيل. أنا سأتحدث كيف الآخر كان ينظر لهذا الشخص، أن يأتي بنيامين نتنياهو هذه الحكومة تتخذ هذه الإجراءات، هذه تعني إلغاء فكرة كان يؤمن بها رابين وشارون وهي إخلاء المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. إسرائيل الآن من خلال وضع مستوطنات في عمق بلدة عرابي، بلدة عرابي عدد سكانها يفوق 15 ألف نسمة، بالقرب من يعبد عدد سكانها يفوق 30 ألف نسمة، في عمق مدينة جنين عدد سكانها تقريبا 60-70 ألف نسمة، في المنطقة المكتظة ما بين المخيم وواد بورقين وبورقين أيضا هذه منطقة عمليا عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة، في المنطقة الشرقية من جنين أيضا عندما تقام مستوطنة كديم وجنين نحن نتحدث عن حوالي 50-60 ألف نسمة،

0: الحكومة الإسرائيلية تضع الاستيطان في عمق المناطق ذات الكثافة السكانية لاعتبارات هم يعتقدون بأن هذا سيمثل.
1: يعني أنا أفهم من كلامك عمليا نحن نشاهد تحت الرادار تركيز كبير جدا على شمال الضفة الغربية تحديدا في المناطق التي تتحدث عنها من خلال توسيع أيضا الاستيطان وأيضا الوجود العسكري الإسرائيلي هناك.
0: تركيز واضح على جنين. جنين الآن يقام فيها 8 مستوطنات، هي فصلت عن نابلس تماما، فصلت عن قرى وبلدات الشرقية والجنوبية الشرقية، فصلت تماما أيضا عن المناطق الشمالية الشرقية. هذا مخطط يعتقدون بأنه يمكن إحداث نوع من القبض على معقل النضال الفلسطيني.
1: ولكن وهل هذا دكتور محمود قد يعيد عمليا يعني مظاهر التسلح في المخيم وفي مناطق أخرى باعتقادك؟
0: أنا أرى بأن إسرائيل تدفع الأمور نحو التصعيد والانفجار، والسبب أن الفلسطيني الآن يفقد عرضه، يفقد كرامته، يفقد قوت أطفاله. هذا الوضع، هذا الضغط يدفع الأمور باتجاه الانفجار، يدفع الأشخاص الذين كانوا أصلا ضد العمل المسلح وضد كل ما حصل في المنطقة في الفترة السابقة أن يعيدوا النظر بحساباتهم. هذا يدعونا لأن نطالب قادة إسرائيل وبالذات في اليسار والوسط إلى أن ينظروا بنوع من المنطقية في التعامل مع الضفة الغربية وفي التعامل مع ملف الفلسطينيين وحتى غزة، وبالذات أن الحديث الآن يتحدث عن العودة إلى مستوطنات كانت موجودة في غزة وإقامة مستوطنات أخرى. هم يضعون الموضوع على فوهة بركان ويضعون
1: اللافت بين هذه القرارات الإسرائيلية أيضا والكشف عن هذه القواعد وغيرها من المستوطنات تتزامن أيضا مع اليوم تدعيم وتمويل المستوطنات بقيمة أو بميزانية جديدة تقدر بمليار شيكل في وقت عمليا تفرض في دول أوروبية عقوبات بسبب سياسات إسرائيل والمستوطنين أيضا في الضفة الغربية. دكتور محمود أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة وهذا التحليل وأيضا هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من جنين. شكرا.
0: شكرا.
1: وفي قضية أخرى لافتة ووسط حالة من الترقب لإعلان تشكيل القائمة المشتركة والخلافات السياسية الدائرة بين الأحزاب والمساعي الحثيثة لتشكيل قائمة ثلاثية كما طرح واستمرار أيضا المفاوضات، دعونا نستمع اليوم إلى ما قال دكتور سامي أبو شحادي من التجمع في حديثه لإذاعة الشمس.
2: نعم يعني في أزمة، ولكن نحن مستمرون في التجمع في مساعينا لإقامة هذه القائمة المشتركة. أخي مصطفى يعني وكمان عندك أنا بالاستوديو حكينا أنه المهمة مش بسيطة، التحدي يعني ليس بسهل منذ البداية، وهناك نقاش سياسي جدي بين الأحزاب. كان هناك تقدم كبير جدا بعد أن يعني اقترح التجمع الوطني الديمقراطي تبني القائمة التعددية التقنية. تفاجأنا من الدكتور منصور عباس بأنه يزيد الشروط كل مرة من جديد ويعيد تعريف ماذا يقصد في التقنية وماذا يقصد في التعددية، وطبعا كان مرفوض في الاجتماع مع الرؤساء أنه الدكتور منصور يجي ويقولنا take it or leave it. يعني
3: ماذا يقصد شو جديد؟
2: يعني أولا أخي نحن في مفاوضات، نحن في مفاوضات وواضح للجميع بأننا أربع مركبات لدينا برامج ورؤى مختلفة إلى آخره، نحاول أن نقنع الواحد الآخر وأن نتقدم وأن نصل إلى حلول. لا يمكن لا يعقل أنه في اجتماع بوجود الرؤساء اللي عم بيقوم نحن نشيد بدورهم الجريء والمهم في الدفع باتجاه القائمة المشتركة كما الإخوة في الوفاق في الهيئة الشعبية، إحنا قاعدين مع رؤساء المجالس.
4: نعم.
2: تفضل الدكتور منصور في اجتماع بيقولنا والله هاي اللي عندي take it or leave it. لا تجري المفاوضات بهذه الطريقة أخي مصطفى، وهذا فيه يعني فيه مس في الأحزاب وفي الرؤساء. نحن رفضنا، اسمحي لي بس تحضر، احنا رفضنا هذا الأسلوب وهذا أمر غير مقبول، هذا أمر غير مقبول. ولكن بالرغم من التغيير اللي صار، احنا كنا قد تقدمنا خطوات كثيرة إلى الأمام وكنا نتمنى أنه اليوم يكون في اجتماع نهائي. بعد الاجتماع هذا نزف لأهلنا بكرة.
1: نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل بعد قليل وإياكم في الحصاد الإخباري.
5: يوسكار العفولة

0: تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار
3: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6 بندورة خيار بتنجان الواحد كيلو بشيكل وتسعين بصل زهرة بطيخ الواحد كيلو باتنين شيكل وتسعين ومشمش وخوخ الواحد كيلو بتسعة شيكل وتسعين
0: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة سوبر ستار مجلي كروم
1: سوبر

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند مساعي تشكيل القائمة المشتركة وأيضا استمرار يعني المساعي الحثيثة، ولكن إلى قضية أخرى لا تقل أهمية تتعلق في الازدحامات وأيضا رسوم المعابر في طابة تحديدا، وأيضا ما يحصل في نهر الأردن، حيث استجوب النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواشي وزيرة المواصلات بشأن رفع رسوم الدخول وكذلك الازدحامات التي يشهدها معبر الأردن خلال فترة الأعياد. نقول مساء الخير للنائب وليد الهواشي عن القائمة العربية الموحدة.
1: أهلا بك أخي أدهم وبالمستمعين والمستمعات.
0: لربما هذه القضية تحديدا قضية المعابر هي قضية اليوم دعني أقول تسيطر على الرأي العام وأيضا على حديث الشارع بسبب الصعوبات، ماذا عن رد الوزارة؟
1: بطبيعة الحال ما يتعلق بمعبر طابة هو الحديث يعني خلال الحرب والفترة الأخيرة رفع رسوم الدخول إلى مصر من 20 دولار إلى 120 دولار، يعني تقريبا بخمس أضعاف، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لرفع هذه الضريبة، وخصوصا أنه يعني فتحت المطارات في إسرائيل.
0: ولكن الرفع كان الرفع هو للتوضيح من طرف مصر صحيح؟
1: من الجانب المصري. أنا تسألت يعني إذا كان هناك حديث مع الإخوة الأشقاء من جمهورية مصر العربية بما يتعلق برفع هذا يعني رفع هذه الرسوم، وقالوا أن هناك يعني ردة الوزارة، وكان أيضا حضر الجلسة وزير الخارجية قدعون ساعر، وقالوا أن هناك كان تواصل مع الجانب المصري وأيضا هناك استمرار للحديث مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة على كل الأطراف، من أجل أيضا دخول المواطنين إلى شرم الشيخ وطابة. الحديث الآن يدور، يعني ممكن كان في السابق أخي أدهم من يعني يدخلون إلى مصر هم من السواح اليهود الذين يريدون يعني الطيران إلى دول أخرى. الآن نحن نتحدث عن المجتمع العربي، يعني من يسافرون إلى شرم الشيخ وإلى الذهب وإلى طابة وكل من يريد الاستجمام في مصر، وهذا الأمر أنا باعتقادي وبشكل واضح أنه يعزز السياحة أيضا القطاع السياحي في مصر. فالمفروض يعني اليوم أي إنسان يريد أن يسافر لشرم الشيخ وأي عائلة تريد أن تسافر ومعهم خمس أطفال فالتسعيرة عالية.
0: السؤال، هل من بوادر إيجابية من الجانب المصري؟ مثلا نحن نعلم بأن السفير يعني هو لا يوجد سفير حاليا في إسرائيل، ولكن هل من بوادر من تواصل من اتصال من بوادر مثلا لتخفيف مثلا الأعباء أو لربما الأمور المالية؟
1: أولا نحن نسعى يعني تواصلنا مع كل الأطراف سواء في الجانب المصري أو الجانب الإسرائيلي كما رأيت في موضوع الاستجواب، وأيضا هناك تواصل ما بين يعني على المستوى السياسي، حتى الجانب المصري يعرف بهذه القضية ويعرف أن هذا الموضوع يحد من دخول السياح إلى شمال سيناء، وبالتالي الآن كل الأطراف تدرك هذا الموضوع وتعرف عن هذا الاستجواب وأيضا عن توجه قيادة المجتمع العربي بما يتعلق بموضوع.
0: طيب ماذا عن قضية الأردن؟ الأردن لا تقل أهمية، معبر الأردن مزدحم، يعني شاهدنا في الأعياد ما يحصل هنا.

0: هناك، وليس فقط في الأعياد إنما أيضا في الأيام العادية، يعني لربما هناك ضغط كبير جدا على المعبر، هل من ترتيبات؟ هل لربما
1: نعم هناك أفق للحل بما يتعلق بمعبر نهر الأردن. هناك تجاوب كان سريع، زيادة عدد الموظفين في الجانب الإسرائيلي وأيضا في الجانب الأردني من أجل تخفيف الازدحامات على المعبر. الحديث يدور فقط في الأعياد والعطل أيضا، لكن هناك تجاوب للأمانة من الوزارة، نعمل أن يترجم هذا يعني حقيقة على أرض الواقع. في
0: ما هي الأسباب؟ هل لديكم من الأسباب أو تفاصيل يعني الاكتظاظ أو الضغوط أو
1: أولا آلاف العرب من المجتمع العربي يسافرون إلى الأردن، وهذا طبعا بطبيعة الحال يسبب ضغط. الأمر الآخر يعني الوضع الأمني صعب، يعني عمليات تفتيش ونقص الموظفين وكل هذه العوامل تؤدي يعني إلى هذا الازدحام. لكن في الأيام العادية بشكل عام يعني هو الازدحام يعني غير وارد، لكن في العطل والمناسبات والأعياد هناك ازدحام. الوزارة عدت تجاوبها مع هذا الموضوع وتعمل مع كافة الأطراف تحديدا الجانب الأردني من أجل إيجاد سيرة.
0: نتمنى طبعا أن تكون هناك حلول لا سيما في معبر الأردن وأيضا في معبر طابة. أشكرك جزيل الشكر نائب وليد الهواشلي من القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ونتمنى أيضا أن تكون هناك حلول في الفترة القريبة. شكرا جزيلا لك. نبقى في القضايا المحلية. مركز عدالة الحقوقي توجه إلى وزارة الاقتصاد والصناعة وأيضا إلى المستشارة القضائية للحكومة مطالبا بالعمل على إقامة مكاتب تشغيل في البلدات البدوية في النقب، وقد أرسلت الرسالة باسم السلطات المحلية في حورة، الكسيفي، القي وأيضا شقيب السلام وعدد من البلدات الأخرى. من تناولت هذا الملف وهذا الطلب هي المحامية سلام مرشيد، مركز عدالة. مساء الخير.
2: أهلا، مساء النور.
0: بداية يعني ما هي التفاصيل وهل من تلبية لهذه الدعوة أو لهذا الطلب؟
2: نعم صحيح، توجهنا بمطالبة بفتح مراكز تشغيل في البلدات البدوية الكبيرة في النقب، مع العلم أنه في مركز تشغيل حاليا فقط البلد العربية الوحيدة في النقب اللي فيها مركز تشغيل هي في رهط، ومئات الألاف السكان الآخرين يتم توجيههم لمراكز تشغيل بعيدة في بلدات يهودية مجاورة، مع أنه إحنا بنعرف وضع المواصلات العامة والبلدات، الحكي عن بلدات بعيدة اللي متواجدة أبعد من 45 دقيقة في المواصلات العامة، إن كانت موجودة مواصلات عامة مش بلغة الأم. لما الحكي عن الفئة مع نسب البطالة ونسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي من الأعلى في الدولة، ومع هيك بالذات في هاي البلدات الكبيرة ما في مراكز تشغيل اللي تخدم آلاف الأشخاص اللي بحاجة،
0: ولكن هذا بحاجة إلى خطة حكومية واضحة. نحن نتحدثون عن أرقام، يعني الأرقام التي تتحدثون عنها تضم نحو 300 ألف نسمة على الأقل.
2: صحيح صحيح، وفي هاي الفئة النسب مثل ما قلت نسب البطالة ونسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي هي الأعلى في البلاد، ومع هيك بالذات هاي الفئة ما في عندها خدمات مراكز تشغيل اللي هي متوفرة إلها في بعد منطقة في لغة الأم تبعيتهن. والمراكز التشغيل إحنا بنعرف بنقدم خدمات مهمة، منها كمان التحويل لعمل، منها دورات واستكمالات ومساعدة في دورات تمكن من اللغة العبرية على سبيل المثال، وأيضا بحاجة إلها للحصول على مختصات التأمين الوطني بحاجة للتواجد فيها أسبوعيا. وانعدام وجود مراكز تشغيل في البلدات العربية في النقب بصعب بشكل خاص على النساء طبعا اللي بتعاني من العديد من الصعوبات في دخول سوق العمل وفي التمكن من يعني الحصول على جميع المستحقات من التأمين الوطني على سبيل المثال.

0: وهذا التمييز اللي منشوفه يعني هو احنا من سنوات طويلة من طالب في إقامة مراكز تشغيل على ضوء المعطيات وعلى ضوء التمييز، البلدات اليهودية المجاورة والغير مجاورة أيضا فيها مراكز تشغيل، حتى لو الحكي عن بلدات اللي هي أصغر في الحجم فيها نسب بطالة أوطى بكثير، وضع اقتصادي أعلى بكثير، ومع هيك يوجد فيها مراكز تشغيل، وبالذات بالبلدات العربية في النقب اللي بحاجة لمراكز تشغيل ما لا يوجد هاي الخدمة. وإحنا قدمنا في السابق التماس للعليا في هذا الموضوع لإقامة مراكز تشغيل في البلدات العربية في النقب، وتقدم من خلال الالتماس توصيات مهنية لخدمة التشغيل اللي حسبها يجب إقامة على الأقل 5 مراكز تشغيل جديدة في النقب لخدمة السكان، سكان البلدات والقرى المجاورة إلها.
1: نعم.
0: وحتى نذكر إنه من تجربة مركز التشغيل في رهط في أفضلية لأنه يكون في مركز تشغيل اللي هو
1: نعم هو
0: ملائم من ناحية ثقافية ومن ناحية لغوية واجتماعية للسكان.
1: نعم.
0: ومع كل هذا يعني في وقتها لم تطبق هذه التوصيات.
1: نعم هذا هو الواقع. يعني أردنا الحديث معك أكثر حول هذه التفاصيل، لنشير فقط أن كما ذكرت مكتب تشغيل وحيد القائم يقع في مدينة رهط. المحمية سلام إرشاد مركز عدالة، شكرا جزيلا لك، وسنتابع معك أيضا هذه القضية. شكرا لك على هذه المداخلة. وإلى قضية أخرى لا تقل أهمية بعد مصادقة الكنيسة بالقراءات 3 على قانون ماحش الجديد وسط جدل واسع وتحذيرات من تسييس جهاز التحقيق مع الشرطة، عمليا تحويل وحدة ماحش في الشرطة إلى صلاحيات أو ضمن صلاحيات وزير القضاء يريف ليفين. بالإضافة إلى ذلك الدكتور حسام الذي لا يزال في العزل الانفرادي منذ 3 يوليو دون حصوله على علاج طبي، والصور التي انتشرت أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نستمع إلى ما قاله المحامي عمر خميسي وأيضا ناصر عودي في الملفين.
2: هذا القانون نعم أنه لم يأتي من فراغ، لأن حتى هذه اللحظة نرى أن هناك مماطلة في الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها قسم التحقيقات مع الشرطة، كذلك الأمر خضوعها لنفس المنظومة وهي النيابة العامة والمدعي العام والمستشار القضائي للحكومة. أنا أعتقد يعني خلافا لهناك من الأقوال التي تقول أنه أتى هذا التغيير مع الحكومة الجديدة، ولكن كمجتمع عربي يعني هذا القانون لن نستفيد منه، وكما أن الواقع الحالي للوضع اللي فيه قسم التحقيقات مع الشرطة لم نستفيد منه، بل العكس تماما. أي أن السياسات التي تتبعها هذه الوحدة لن يغير بتغيير الشكل الخارجي، داخليا هي عمليا ستبقى نفس يعني الجسم ونفس السياسات، يعني كما يقول المثل يعني أوتاغفيرت بشنو أديرت، يعني نفس السيدة ولكن بتغيير الغلاف والثوب الخارجي. فبالتالي يعني لم نرى حتى هذه اللحظة أن يعني قسم التحقيقات مع الشرطة أنصف المواطنين العرب عندما يكون هناك اعتداءات، والأغلب والطاغي عليها الاعتداءات التي أدت إلى الوفاة أي القتل. وبالتالي يعني الموضوع مش القدرة حين أن نشعر فيه كمجتمع عربي أنه فيه تغيير للأفضل أو للأسوأ، لأنه وضعنا أصلا سيء فيه.
3: صحيح. ولكن
2: أستاذ نبيل أستاذ نبيل هنا هو الفصل، أي أنه ستكون قسم التحقيقات مع الشرطة منفصلة تماما عن منظومة النيابة العامة والنائب العام والمستشار القضائي للحكومة، وأن يكون هناك استقلالية تامة، سيتم تعيين رئيس قسم التحقيقات مع الشرطة عن طريق الوزير. ونحن نعي أن اليوم هذه الأقسام هي نعم تتبع لسياسات الوزير، أي أن اليوم الشرطة من المفروض أن لا تتبع سياسات الوزير، ولكن نرى أن الشرطة تتبع اليوم سياسات الوزير.
3: مسيسة.
2: وزير العدل يجب أن لا تتبع يعني الأوامر النيابة العامة، ولكن واقعنا نحن كعرب إذا ردنا ننظر أن هذه التفرقة يعني ترسخ أنه سيكون هناك سياسات يعني أسوأ باعتقادي في متابعة الملفات التي فيها الضحية هم العرب. موضوع الوقت والمماطلة يعني أستاذ نبيل هناك من القضايا التي يعني وضعت أمام قسم التحقيقات مع الشرطة يعني سنوات.

0: نعم، بالأمس عقدت جلسة في المحكمة العدل العليا لمناقشة الاستئناف الذي قدمناه كطاقم دفاع ضد استمرار احتجازه. المحكمة سمعت ادعاءات المحامي، إضافة إلى ذلك النيابة قدمت مواد سرية تدعي أنها تثبت بأن الدكتور حسام يشكل تهديد على الأمن العام والسلم العام. لم يتخذ قرار نهائي، نحن بانتظار صدور قرار نهائي خلال الساعات أو الأيام القريبة.
1: نعم، وأنتم استأنفتم على بمفهوم تطالبون بإطلاق سراحه بشكل فوري وليس على ظروف اعتقاله أو أي أمر آخر.
0: صحيح، أنا أذكر بأنه الدكتور محتجز حسب قانون المقاتل غير الشرعي، بناء على هذا القانون يمكن الاستمرار باحتجازه دون أي سقف زمني. وبالتالي الاستئناف هو على الاحتجاز، نحن ندعي بأن هذا الاحتجاز غير قانوني وتعسفي. بالإضافة إلى ذلك الدكتور هو يعني نقل إلى العزل الانفرادي قبل حوالي أسبوع، طرحنا هذا الأمر أيضا خلال محكمة العدل العليا، لكن للأسف المحكمة أقرت بأن هذا الفورم أو هذه الجلسة لا تناقش ظروف الاعتقال. إضافة إلى ذلك الدكتور يعاني من أمراض مزمنة، هو محروم من الحصول على العلاج، لم يتم فحصه من خلال طبيب المعتقل حتى هذه اللحظة. نحن نشكل ضغط كبير على النيابة وعلى المحكمة أيضا من أجل إعطاء أوامر للسجن وللأطراف المختصة لفحص الطبيب ومنحه الأدوية التي بحاجة إليها.
1: نعم، وهو
2: وإلى الزاوية الأخيرة في الحصاد الإخباري لهذا اليوم مع افتتاحية كأس العالم.

0: إذن مع هذه الأجواء الحماسية لانطلاق كأس العالم، دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول الانطلاقة للعرس الكروي لأكثر من شهر، فلنستمع ونواصل بعد قليل حول الإثارة التي سنتابعها منذ الليلة.
1: من قلب القارة الأمريكية ومن بين مدن تمتد من مكسيكو سيتي إلى نيويورك ومن تورنتو إلى لوس أنجلوس، ينطلق أكبر مهرجان كروي عرفته البشرية. إنه مونديال 2026. للمرة الأولى في التاريخ تستضيف ثلاث دول كأس العالم معا، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة استثنائية تقام على 16 ملعبا وتستمر لأكثر من شهر، من 11 من حزيران وحتى 19 من تموز. النسخة الجديدة تحمل تحولا تاريخيا في نظام البطولة، إذ يرتفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا، ويتضاعف تقريبا عدد المباريات ليصل إلى 104 مباريات، ما يجعلها البطولة الأكبر والأطول والأكثر جماهيرية في تاريخ كأس العالم. عربيا تشهد البطولة حضورا غير مسبوق، إذ ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات العربية والآسيوية والأفريقية، ما يمنح فرصة حقيقية لمشاركة عربية واسعة وصلت إلى 8 منتخبات، وهو رقم قياسي مقارنة بالنسخ السابقة. الأنظار تتجه إلى حامل اللقب الأرجنتين وإلى القوى التقليدية مثل البرازيل وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، لكن مع توسيع عدد المشاركين يفتح الباب أيضا أمام مفاجآت جديدة قد تصنعها منتخبات صاعدة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي. أما النهائي الكبير فسيقام في منطقة نيويورك نيوجيرسي أمام عشرات آلاف المشجعين ومئات الملايين من المتابعين حول العالم. مونديال 2026 ليس مجرد بطولة لكرة القدم، بل احتفال عالمي يمتد على مساحة قارة كاملة، حيث تتحول الملاعب إلى منصات للأحلام وتصبح الكرة اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع.
0: إذن بعد هذا التقرير نقول مساء الخير لعبد القادر سليم أحمد أبو أحمد والمتواجد عمليا في أجواء المونديال. مساء الخير لك، أين تتواجد وكيف الأجواء في أول يوم افتتاحي؟
2: يعطيك العافية الأخبار.
0: أهلا بك، كيف الأجواء وأين تتواجد في أي ملعب؟
2: أنا حاليا متواجد في تايمز سكوير في نيويورك. أنتم متواجدين بملعب نيو جيرسي نيويورك 13 شهر لمباراة البرازيل والمغرب.
0: هل بدأت الأجواء، هل تشاهد الأجواء الاحتفالية بسبب يعني نتحدث عن ثلاث دول على الأقل، كيف تبدو الأجواء لديك؟
2: طبعا هنا الأجواء كتير كتير حلوة، هنا احنا بنحكي ناس من كل العالم من كل الدول، في عندي هنا البرازيل من المغرب من مصر من كل المناطق من بنما من هايتي، هون كل الناس قاعدة وبتستنى بأول مباراة افتتاحية عشان يبلشوا يشجعوا. هون عم بحطوا شاشة كبيرة بنص التايم سكوير للمباراة الافتتاحية، في مقابلات بكل المكان وكتير كتير كتير ناس كتير جماهير كتير كل بترقب المباراة الافتتاحية.
0: اولا هذه الليله مباراه يعني مرتقبه، المكسيك ضد جنوب افريقيا، التوقعات لهذه المباراه الاحتفاليه؟
2: انا اظن المكسيك راح يتقدم بالمباراه بالذات انه بارضهم، والمكسيك حكى يعني شو عنده قبل كؤوس العالم اللي مركض، المكسيك فريق كتير قوي امام جنوب افريقيا وعنده نجوم حاليا مقابل جنوب افريقيا.
0: نحن سنتابع معك طبعا أجواء المونديال، ولكن نطلب منك أيضا أن تتوقع نتيجة وتخمن نتيجة، أن تدخل إلى تطبيق الشمس، وبإمكانك هناك أيضا الفوز بالجوائز في حال دخلت وشاركت، وسنتابع معك. استمتع في كل لحظة في هذا الكأس العظيم. عبد القادر سليم أبو أحمد، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا
2: عبد القادر سليم أحمد،
0: شكرا أحمد. شكرا شكرا شكرا شكرا. قبل أن نختم فقط، لكل المشجعين وأيضا كل من يتابع كأس العالم، ادخلوا إلى تطبيق الشمس، توقعوا النتائج، لعبة التوقعات، نتائج المباريات، جمع نقاط وتنافسوا أيضا على الفوز بالجوائز. كل ما عليكم أن تفعلوه هو الدخول إلى التطبيق تطبيق الشمس وأن تتوقعوا النتائج وستفوزون أيضا بالجوائز. الشمس يجمعكم أيضا في كأس العالم. وهنا نختتم وإياكم الحصاد الإخباري. كنت معكم أنا من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله. ياسمين عابد شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: منطلع السمكات من بحر كفرمندا منقدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. افطنت فيش بحر بكفرمندا.
6: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي كفرمندا المدخل الرئيسي الدوار الثاني.
7: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
8: الشمس دائماً.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران بقوة شديدة، كما أعلن عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. وقال ترامب أن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر على حد قوله. وأكد عراقجي خلال مهاتفة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تحمل واشنطن مسؤولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة. في السياق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق. وقالت الهيئة أنه جراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية في المنطقة، وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية، سيبقى المضيق مغلقا حتى إشعار آخر. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن المواجهة مستمرة مع حزب الله، كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات تطوير واسعة لمدن وبلدات شمالي إسرائيل، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في مدينة نوفا جليل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. هذا وعقدت الحكومة الإسرائيلية جلسة استثنائية في مدينة نوفا جليل، حيث تم خلالها المصادقة على خطة قدمها رئيس الحكومة ووزير المالية بتسلال سموتريتش لتطوير لواء الشمال للسنوات القادمة بميزانية تصل لحوالي 4 مليارات شيكل. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لن تنسحب من المفاوضات مطالبا بإنهاء العداء مع إسرائيل رغم الضغوط. وشدد عون على ضرورة إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بناء على انسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني. لقيت امرأة تبلغ من العمر نحو 80 عاما مصرعها فيما أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما جراء انفجار بالون غاز في البلدة القديمة في مدينة القدس. وقالت نجمة داود الحمران تم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى هداسة وهو بحالة خطيرة ويعاني من حروق في جسده.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 22، في النقب 20، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مستمعات ومستمعي الشمس كل التحيات لكم، كل التحيات وين ما كنتوا عم تسمعونا، اللي وصلوا إلى أماكنهم واللي علقانين على الشوارع واللي عم يسمعونا بتفرغ أو بانشغال، دائما منمسي عليكم. خسكي يسعد لي أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك ليلى إليك ولجميع المستمعين. طبعا أنا بحب دائما هيك نحكي عن بالبداية، طبعا بنرحب بالضيف أمير جرايسي.
0: ضيفنا أمير جرايسي اليوم مشجع البرازيل، واليوم نحن قبل ما نبلش بالحديث بدنا نوضح هيك للمستمعين إنه مرتدة رح يلبس حلي خاصة في المونديال، رح يكون في عنا مشجعين من قلب الاستوديو معهم، رح نفوت بالأجواء كل مرة، رح نشعر هيك بأجواء المونديال بطريقة مختلفة. نحن اليوم عم نتحدث عن يوم خاص بدأ في إذاعة الشمس خاسكية من الصباح في يوم جديد، فقرة خاصة شاركنا فيها وكان في نقاش لطيف، ومن ثم أيضا في بيت العيلة وختامها مسك مع المرتدة اليوم. حبايبي كل حدا بيشجع وحابب أيضا يكون ضيف معنا فبإمكانه يتوجه لي إلي أو لخاسكية أو لإذاعة الشمس عبر الإنستغرام أو على رقمنا اللي موجود معكم.
1: وكل عام وأنتم بخير.
0: يعني هينا نحن بنقوله مونديال سعيد،
1: يعني شهر مونديال سعيد، هو مش شهر، 40 يوم
0: رح يكون
1: 40 يوم بالتمام والكمال، بعد ما أنه هيك زادوا من عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم.
0: نحن 104 مباراة
1: أكثر،
0: 104 مباراة
1: بالمنتخبات، 48 منتخب أضافوا جولة واحدة اللي هي جولة 32. يعني في هنا عمليا احتمال اكبر انه بجوز يتم تحطيم الرقم القياسي لتسجيل الاهداف للاعب واحد في المونديال.
0: طبعا هذا
1: هو تابع
0: للكلوزي الالماني.
1: لا، الكلوزي الالماني في تاريخ المونديالات،
0: تاريخ المونديالات
1: كله مع بعضه 16، بس مونديال واحد هو لاعب فرنسي على فكره، فونتين.
2: مظبوط،
1: فونتين 13 هدف في مونديال واحد في 6 مباريات. مين بترشحي انه يحطم هذا الرقم؟
0: يحطم الرقم كلوزي ولا
1: لا؟ يحطم رقم 13.
0: في نسخة واحدة كيليان مبابي
1: هو ورقم كلوزي مين طبعا رح يحطمه؟
0: مين يعني؟ طبعا انت هيك حاسسني دون.
1: تفضل امير. لا،
2: ميسي.
0: ميسي،
1: ميسي بعيد 3 اهداف.
0: قدر رونالدو بعيد بالله.
1: اوف، رونالدو عنده 8 اهداف في كل المونديالات.
0: إيه؟
1: بدون ميسي. اي مشاركه في ال
2: عنده 13
1: عنده 13 و8 اسيست.
0: هو الاقرب الى كلوزي؟
1: هو مش الاقرب، كان عندك رونالدو الظاهره 15 هدف.
0: يلعب حاليا.
1: من اللي بيلعب؟
0: هو الاقرب.
1: يعني في اول مباراه ضد الاردن.
0: ايه معلومه الافتتاح؟
1: يعني طلع لي. شوفي ليلى، بدي اعمل لي كمان شغله، اكثر لاعب مشاركه في كاس العالم هو ميسي 26 مشاركه، وممكن يكون على المباراة الأولى أمام الأردن أكثر لاعب سجل في تاريخ المونديالات مع كأس العالم في قطر. يعني خذي بعدي
0: على أرقام تاريخية وتشبيح لميسي، بما أنه معنا شبيح لميسي أصلا قاعد جنبنا اليوم أمير جرايسي. يا جماعة، مشجع للمنتخب البرازيلي من كفر كنا، وهو أيضا من محبيه ليونيل ميسي. كيف ضابط معك هذا الميكس؟
3: بصراحة أنا ميسي بحبه بالأساس عشان كان لعب مع طبعا برشلونة وباريس سان جيرمان، فرق اللي أنا كمان بشجعها، بحب طريقة لعبه. بشجع
0: هاي ما قال إياها بفقرة الأرض،
3: خباها من الفرق اللي بحبهن. ميسي طبعا بجودة لعبه بطريقة لعبه، أظن أنه هو مش أفضل لاعب اليوم، إنما هو يمكن أفضل لاعب بالتاريخ.
1: يا سلام، وين راح بيلي؟ وين راح مارادونا؟ وين راحت كل هالأسماء الكبيرة؟ يعني أنا بسألك سؤال، طلع أنت مشجع منتخب البرازيل تمام؟ يعني أنت بتكون مشجع منتخب البرازيل وبتحكي عن ميسي، فيها تناقض. أنا بحكوا لي دايما أن الأرجنتين تمام، وأنك أنت مشجع ريال مدريد فيش فيها تناقض، أما أنك أنت تكون برازيلي بالروح بالدم وتكون بدك ميسي، هاي فيها تناقض.
3: طلع أنا بشوفش فيها تناقض، مرات بشوف إنه لما أنت بتقول عن لاعب اللي هو بيلعب بطريقة جدا حلوة وجدا ممتعة وبمهارة، ما أظن إنه الإشي بتعلق بأي فريق أو بأي منتخب هو جاي منه.
1: بس أنت برازيل،
3: حتى لو إنه حتى لو في
1: برازيل،
3: حتى لو في محبة،
1: أنت روماريو، أنت رونالدو الظاهرة،
3: صح،
1: أنت بيبيتو،
3: برجع وبقول يمكن
1: كل البرازيل الاصفر،
3: صح، بس كل واحد يمكن كمان طريقه لعبه، يمكن فتراته كمان مختلفه. يعني يمكن رونالدو الظاهره بفترات معينه يمكن كنا نشوفه احسن لعيب، بس بهاي الفتره اعتقد انه ميسي يمكن من ناحيه طريقه اللعب وكيف هو متواجد بالملعب وكيف هو متواجد مع الفرق اللي بيلعب فيها.
1: على فكره انت ذكرتني بجزء واحد ليلى وأنا

0: كثير. واحدة من الشغلات اللي كانت بجوز حدث يعني مثير للجدل في مونديال إيطاليا. مونديال إيطاليا نصف النهائي الأرجنتين ضد إيطاليا. اللعبة كانت في استاد نابولي وكلنا بنعرف مين كان الملك.
1: ملك نابولي.
0: مارادونا.
2: طبعا.
0: هذا الانقسام اللي كان في المدرجات ليلى وأمير انت هيك راح نفس الاتجاه.
1: ذكرك بهذا المحل. بس بتعرف ضوء على نقطة كثير أساسية بأنه ما بنقدر نعرف رونالدو الظاهرة شو كان يقدم أو ما بنقدر نعرف حتى ما قبل بيلي أو مارادونا. في نقطة أساسية كثير أنه السوشيال ميديا أيضا لعبت في تفخيم وتضخيم النجوم الحاليين اللي إحنا عم نشوفهم كمواهب, لأنه نحن منشوفهم من صغرهم من انطلاقتهم اليوم منشوف كيف تطوروا أمامنا, بينما نحن كنا نشوف بيلي أو نشوف مارادونا أنتو قصدي أنا صغيرة على أرض الواقع كنتوا تشوفوه بالصدفة والمباريات يلي هي مباريات حقيقية وعلى أرض الواقع وحتى مش بكواليتي كثير منيحة بدك تستصعب حتى تشوفهم. فعملية التضخيم اللي نحن عم نحكيها اليوم الأفضل في التاريخ ومش الأفضل في التاريخ هي غير عادلة من ناحية المقارنة, لأنه ما كان عندنا جودة والمقارنة الحقيقية وشو نشوف وكيف تطورت الأمور مع النجوم الحاليين مقابل النجوم اللي صنعوا وأسسوا لعالم كرة القدم. أنا شخصيا أميل أنه اللي صنع كرة القدم وأسس لإلها ومهد الطريق لوصول ميسي ورونالدو بيبقى في إله معزة خاصة أو إله مكانة خاصة. دييغو أرماندو مارادونا لا أعتقد أنه ممكن أن يتكرر يعني في التاريخ بالنسبة لإلي على الأقل.
0: أنا يعني هيك الجملة الأخيرة هي اللي تعرف
1: بتوافق بس معي.
0: أنا مارادونا, أنا بقول لك مارادونا هو الأفضل بالتاريخ. مارادونا وبيلي يعني مش بعيد عنه بكثير. بيلي وبعدها ممكن تحكي عن رونالدو وتحكي عن
2: طبعا
0: ميسي.
2: انا بوافق الاخت ليلى بشغله انه زي ما حكينا يمكن الاشي كمان بيختلف بالاوقات, يمكن بيختلف من ناحيه انه الازمان, يعني انت بتحكي على زمن معين يمكن مارادونا وبيليهن بالفعل كانوا الافضل, بس يمكن ما كانش في هاي زي ما حكت السوشيال ميديا واليوتيوب وهاي الشغلات لتشوف مواهبهن بهاي شو اسمه زي اليوم بتشوف مواهب رونالدو وميسي مثلا. فهمت علي؟ فأنا بوافق بهاي النقطة إنه ممكن الأزمان تختلف.
1: الأزمان تختلف وتسليط الضوء عليها بيختلف مثل ما بنشوف على فكرة
0: هاي عن الأزمان
1: وقضية الإعلام مالك
0: الأزمان. بس انتبهت لشغلة, عمر ميسي 38 رونالدو 41
1: تغيرت كمان
0: النجوم. هاي المعادة كمان تغيرت.
1: صحيح.
0: احنا كنا بدجة
1: كان حارس المرمى يعني بالصعوبة يوصل إلى 40 سنة ويظل.
0: طب خذ هيك المعلومة, من أول خمس مراتب, أول خمس مراتب أربع مراتب في اللاعبين اللي اشتركوا في المونديالات الأكبر في الجيل في
1: أربع
0: حراس مرمى.
1: طبعا الخضري,
0: لا الخضري هو الخضري
1: أكثر
0: مصري 45
1: سنة
0: بالضبط. في لاعب بس واحد, لاعب روجي ميلا اللي هو مهاجم منتخب الكاميرون اللي كان في مونديال إيطاليا 38, كان في مونديال أمريكا 94 عمره 42 ولعب ضد روسيا.
1: انت بتعرف هاي المعلومات
0: لأنه أنا متابعها كنت
1: بالزمانات. انت
0: بتابعها بس ده كلك. اليوم عندنا ميسي وعندنا رونالدو في قمة العطاء في
1: بس ميسي متوقع أنه يعتزل بعد هذا المونديال.
0: مظبوط, رونالدو بيلعب
1: بس رونالدو هو صحيح. اللي ممكن عن جد يدخل إلى هاي القائمة. نحن رح نكمل ونتحدث بس زميلتنا العزيزة فردوس حبيب الله والشاعر الجميل اللي منبارك له هيك على الهواء مباشرة على إطلاق أول إصداراتها طبعا وصار موجود معنا ولازم نقرأ خسكية أنا وأنت نتناقش فيه كمان.
0: أنا بلشت
1: شعر
0: أنا بلشت
1: فبتسألني سؤال صعب
0: اللي هو
1: شو نسبة بأنه تفوز إيران بكأس العالم, شو الإمكانية, شو التوقعات, شو الاحتمال؟
0: طلع حتى لو في احتمال أعتقد ترامب مش راح يعطيهم المجال, يعني راح يعمل
1: كسر إجريهم قبل ما يوصلوا كل شيء ممكن من ترامب. نحن رح نكمل ونتحدث عن افتتاح كأس العالم. جماعة رح نتحدث اليوم عن المباراة الافتتاحية, عن خصوصيتها, عن شو بنتوقع نشوف, عن المقارنة اللي دائما موجودة ما بين هذا التنظيم وتنظيمات أخرى ل يعني بطولات ثانية من كأس العالم. كل هذا بعد الفاصل القصير, خليكم معي ورح سمعكم أغنية شاكيرا على فكرة بالترند العربي عملوها, مش إسا في ترند بتحويل الأغاني إلى اللغة العربية الفصحى, قاموا كمان بتحويل أغنية كأس العالم بالعربي كمان رح نسمعها بعد شوي لأول مرة عبر إذاعة الشمس. كل هذا بعد الفاصل القصير, خليكم معنا.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنع

0: 24 شيكل و90، مسحوق غسيل اريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا ايطاليه شلشاتها اوفيم 320 او 340 جرام الوحده ب 9 شيكل و90، جبنه عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحمله حتى 13/6 خاضع لشروط الحمله.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عدنا إليكم المستمعين والمستمعات مع حلقة خاصة احتفالية افتتاحية لمونديال 2026، مونديال ثلاث دول: المكسيك، كندا،
1: والولايات المتحدة.
0: والولايات المتحدة
1: مزبوط.
0: انت حكيت معلومة هيك اوف ذا ريكورد عن انه في كل مباراة، في كل اول مباريات راح يكون في احتفال.
1: صح مزبوط. زي ما حكيت اليوم طبعا ده تنطلق بالمكسيك المباراة الأولى، المكسيك جنوب أفريقيا، راح يكون الاحتفال على الساعة 8:30 يبلش. المباراة راح تبلش الساعة 10. بكرة كمان مباراة كندا برضو الافتتاحية عندهم برضو الساعة 8:30 حفل الافتتاح، والمباراة راح تنطلق الساعة 10. ويوم السبت عمليا الساعة 4 الصبح بتوقيت إسرائيل راح يكون في الاحتفال بالولايات المتحدة، برضو حفل افتتاحي لعمليا الدول الثالثة اللي هي الولايات المتحدة. ثلاث مباريات وثلاث افتتاحيات لأول مرة طبعا في التاريخ.
2: بما أنه عم نتحدث عن الافتتاحيات، نحن شفنا كوكبي من النجوم يعني الغرب بالأساس اللي عن جد افتتحوا، عودة شاكيرا هي اللي عم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كثير كبير. شاكيرا اللي قدرت عن جد تضع بصمة. قبل يومين هيك أعطيت معلومات اللي كان عم يسمعنا بالمنصة بأنه كيف تقدمت مسألة كأس العالم، وأنه صار في أغاني لكأس العالم في الماضي. ما كان يعني هذا الموضوع اصلا مهم يعني، او الفيفا ما كانت اخذته بعين الاعتبار، بس بشي مرحله بالنرويج قرروا مره فرقه محليه بانها تقوم وتعمل اغنيه للمونديال، ومن هناك انطلق. وبعدين ايطاليا تبنته، ومن ثم صرنا نشوف كل سنه اغنيه للمونديال اللي صارت بتعبر عن الهويه، عن التاريخ، على أي رسالة أنت بدك تمررها كمستضيف. وهذا عن جد بخلينا إذا ما نذكر مونديال قطر، كل هلا بيكم أرحبوا، وكان عنوان كأس العالم هلا بيكم، بس أنه تعالوا لعنا ونحن مع الثقافات. وهذا بيخذنا لموضوع آخر كافتتاحية بالمناسبة شباب، حتى نتحدث عن ما بدنا نقارن، وتعبنا شوي من المقارنات، واليوم سجلنا الريل كمان لرواد السوشيال ميديا عن المقارنات. بس ما بدي أقول قطر رفعت سقف التوقع، هي وضعت سقف جديد لقضية التنظيم في كأس العالم، بس هاي النقطة طبعا أهلا وسهلا بالجميع هي اللي عم بتثير الجدل بشكل كثير في مونديال 2026 اللي مش مرحب بكثير مشجعين وبطواقم فيه. كيف لازم توقعنا نشوف هيك شيء؟ حسب رأيكم كان متوقع يعني أمير؟
1: بصراحة أنا شوية تفاجأت من اللي عم بسمعه بآخر فترة، موضوع إنه زي ما حكيت بقصوا حكام، بقصوا لاعبين، بقصوا رجال من الفرق نفسها إنهم يفوتوا مثلا على الولايات المتحدة أو يفوتوا على أي دولة. في كتير تجديد سمعت كمان في التفتيش، حتى تفتيش اللاعبين من السنغال، من فرق أفريقية، فرق تانية، كان في كتير تجديد بالتفتيشات عليهن.
2: طب ليه ما نتوقع يعني؟ ما هذا شيء يعني رائج، الفيفا مش قادر تسيطر على أمريكا في هذا الموضوع.
1: بصراحة كنت متوقع أنا أنه الفيفا يكون في عندها سيطرة أكتر، تفاجأت أنه الإشي يعني عم بحسه زي كأنه كله مدار عن طريق الدولة مش عن طريق فيفا. صح. وكأنه فيفا مش موجودة،
2: وهي واحدة من أزمات أيضا لإيطاليا هاي المرة بقدر جننتهم يا زلمة،
0: قدر جننتهم. وكانوا حتى في تذكرة اسمها تذكرة هلا
2: هي مش تذكرة، هي الفيزا لدخول قطر
0: بالضبط. وكان عندنا من سكان البلاد كانوا هنا،
2: كلنا
0: عرب ويهود دخلوا البلاد، مع أنه فيش علاقة دبلوماسية، تخيل فيش علاقة،
2: مية بالمية.
0: اليوم في عندك أنت في في في

0: علاقات وفي امر من الحكم حكم الصومالي على فكره عمر ارتان تم طرده لاسطنبول.
1: معقول هذا الاشي؟
0: وعلى فكره من قبل دقائق اعلنت الفيفا انه بدها تعينه والويفا كحكم كنوع من التعويض حكم السوبر كاب الاوروبي بين استون فيلا وباريس سان جيرمان راح يكون عمر.
1: بس انت فاهم انه هي عم الفيفا عم تلعب دور كانه عم بترقع وراء طرد حكم اللي هو ماخذ مباريات اساسيه في كاس العالم. هذا مشهد هذا يعني هذا شيء ما توقعت بحياتي اسمع فيه.
0: لا بس بعتقد يعني
1: انه ما في موني يعني ما مش قادر تمون حتى اذا الامير ما بدها كندا المكسيك على الأقل إنه يكون في إله
0: يعني مع كل احترام كل الأحداث اللي بتصير آخر الأشهر لما دولة بتفوت على دولة ثانية فنزويلا بتختطف الرئيس تبعها وبتحبسه بتسجنه ما حدا بيعرف وين هو موجود وبتتبلع على دول ثانية يعني بتتوقع إنه يصير هيك أمور اللي بتدخل شوي بالسياسي. فعلى ما يبدو الغير متوقع صار هو المتوقع في
1: للأسف.
0: في هاي المونديال وبلش الحكي طلع بلش الحكي على التنظيم يعني انت راح تحكي على موضوع التنظيم حتى جودة التصوير لانه راح يكون في كثير مباريات وشفناها سابقا اللي بتذكر كمان مونديال 94 في ضوء الشمس احنا مش متعودين على هاي الامور
1: راح يضايق كثير
0: راح من ناحيه التصوير
1: بالدور الانجليزي فيه بتشوفه كثير
0: بس بتشوف
1: بس هي هني بشكل عام ضباب بس انه يعني بس تطلع شمس بغلث.
0: امبارح لبيت مباراه انجلترا تاجلت لعده ساعات بسبب حاله الطقس بالضبط. فهي الخوف كمان شو راح يصير لكم
1: مليون بالمية في كثير أزمات راح تكون. نحن هيك بنحاول شوي نركز على الأمور الإيجابية بس كمان حتى المشجعين عم بيعانوا من تضييقات يعني أمور اللي كانت عادة تدخل فيها إلى الملاعب كمان حرموها وحضروا حتى فيش خزائن إنك أنت تحط شنتك يعني الفكرة بأنه هذا عذاب يعني أنا أتذكر بقطر أي ملعب كنا نروح عليه شيء ممنوع يفوت يعطونا مفاتيح لخزاني بتحط الباسبورت تبعك أو إشي بخصك بتروح بتحط أغراضك وبترجع بتاخذهم بعد الملعب فيش عذاب كل شيء مرتب منظم. حتى على سيرة الطواقم واللاعب العراقي طبعا اللي توقف والمصور اللي تم ترحيله أيضا مصور العراق قطر هي أول دولة جابت خدمة خاصة فقط لخدمة المنتخبات وطواقمها يعني طلع الفروقات فروقات شاسعة. نحن هيك بدنا نكمل ونحكي شوي خاسكية عن المونديال نفسه. اليوم ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي يلي هو الملعب الأشهر عم بيفوت التاريخ ثالث مرة بيحتضن مباراة افتتاح. نحن عم نتحدث عن الملعب اللي توج فيه بيليه بال 1970 توج فيه دييغو أرماندو مارادونا بال 1986 فعمليا عم نحكي عن تاريخ حقيقي لكل عشاق كرة القدم اللي راح يشوفوا الافتتاح اليوم ومرتبطين بالذات بهاي الفترة التاريخية الذهبية.
0: ملعب المكسيك ملعب أزتيكا هو ملعب تاريخي زي ما انت ذكرتي حكينا عن مارادونا عن بيليه تخيل كيف التاريخ كمان بيلعب دوره تواجد بيليه في, في, في المكسيك تواجد مارادونا وممكن كمان نشوف النجوم الكبار في هذا المونديال بخلصوا المسيري. مباراة اليوم جنوب أفريقيا
1: مكسيكو
0: بضيافة المكسيك هي عمليا لأول مرة في التاريخ على فكرة يتم نسخ ولصق المباراة الافتتاحية. 2010 صارت هاي المباراة انتهت بالتعادل 1-1 وأول مرة بتنعاد على حالها كمان اليوم. وكمان نقطة نفس المدرب اللي كان مدرب المكسيك أنا ذاك خافيير أجيرا هو نفس مدرب المكسيك اليوم
1: بعده لليوم
0: حلو. وكمان عندك الحارس
2: كان
0: عنه أوتشا كان على دكة الاحتياط أنا ذاك واليوم هو كمان على دكة الاحتياط. هاي بالنسبة ل هيك المعلومات اللي ممكن تكون مثيرة. المكسيك أنا طبعا احنا الأغلب برشحه أنه المكسيك يفوز اليوم يفتتح بقدم اليمين ولكن زي ما احنا عارفين في أغلب البطولات دوري المجموعات هو بيكون دور يعني مثير بس مش الأكثر إثارة. الكل صار يستنى في دور الـ 32 راح يكون في 24 فريق متأهلات من مرتبة أولى مرتبة ثانية وأفضل ثمانية راح يتأهلوا من المرتبة الثالثة تخيل يعني.
1: أوه.
0: وحكينا عن موضوع توسيع المنتخبات أمير شفنا هاي الظاهر كمان في الشامبيونز كيف تغير المجموعات وتغيرت الفرق وشفنا نوع من الإثارة كمان هناك
2: صح. أول إشي بدي أتطرق لكمان نقطة زي ما حكيت أول شيء الحارس المكسيكي على فكرة هو المونديال السادس لإله بالإضافة لرونالدو وميسي هن الثلاث لعيبة اللي هذا المونديال السادس لإلهن. هاي أول نقطة. النقطة الثانية عمليا زي ما حكيت بالنسبة ذكرنا آخر نقطة حكيت فيها
0: عن قصدك عن جنوب أفريقيا؟

0: والمكسيك، وانه عندك اللاعبين اللي عادوا كما مره اوتشا كنا حكينا عن
1: هاي حكينا. لا النقطه الثانيه اللي حكيناها
0: خافيير اغيرا المدرب المكسيكي
1: صح صح. لا هاي النقطه طبعا، وفي النقطه الثانيه اللي حكينا عنها اللي هي موضوع ال
0: المرشح للفوز.
2: طبعا بس بتيجي طيب نحن بنكمل ونتحدث، بس خلونا نسمع هيك شوي شاكيرا كيف بتغني بالعربي.
0: مش هي شاكيرا نفسها اللي كانت بال 2010؟
2: بلا وكا وكا مالك.
0: وكا وكا
2: وكا وكا اصلا اكثر اغنيه استماعا مش بس في عالم كره القدم، استماعا ككل هي كانت البصمه الحقيقيه، وجابت يعني اعتبروها حتى تبييض لصورة جنوب أفريقيا في وقته قد ما جابت الشيء بطريقة جميلة. المرة هاي الأغنية مش بجمال وكا وكا بس كمان جميل جدا، خلونا نسمعها.

0: دالي هيا وهي ترجمي باللغة العربية الفصحى لأغنية شاكيرا داي داي اللي عم تكسر كل المنصات. نحن رجعنا معك أمير وتذكرت أنت النقطة اللي راحت عن بالك, احكي لنا هي.
1: نحكي على طبعا عدد المنتخبات والمجموعات, زي طبعا زي ما حكى أخ محمد, نحكي على بعد ما يتأهلوا عمليا أول فرقتين من كل فريق 12, في عندك كمان 8 فرق, فهذا رح طبعا يكبر الإثارة, رح يزيد كمان مرحلة. كمان زي ما حكينا يمكن الإثارة أكتر رح تكون مش بمراحل البيوت, ممكن تكون مراحل المتقدمة أكتر. من الربع النهائي وجاي رح يكون كل المباريات في الولايات المتحدة, طبعا المباريات الأولى رح تكون كمان بكندا والمكسيك. كمان نقطة كنت بدي أقول إنه عادة في المباريات الافتتاحية هي بتكون عادة لأصحاب الأرض بشكل عام, فانتهت كل اللعب الافتتاحية ما عدا قطر
0: هي الوحيدة اللي خسرت.
1: مظبوط, هي الوحيدة اللي خسرت ما عدا باقي الفرق بالافتتاحية, الدول الافتتاحية كلهن أو غلبوا أو تعادلوا
0: 100%. طيب هاي معلومات مهمة, بس نحن هيك بنرجع لعالم التشجيع وعالم يلا. التعصب وعالم يلي في انتقاد كثير كبير لكل قضية إنه من 32 ل 48 منتخب, في مخاوف بأنه المنتخبات الكبيرة رح تبلع المنتخبات الصغيرة بفترة المجموعات. رح نشوف في توقع كثير كبير بأنه عن جد ممكن نشوف نتائج اللي هي كثير كبيرة تتكرر مثل نتيجة نفتح الجروحات لأمير بال 2014 7-1 البرازيل وألمانيا. ممكن عن جد قاسي من الجمهور كان جدا. أنا صرت أبكي ولك يوما مع أنه أنا بحب,
2: هو مش مهتم
0: مع أني ما بحب البرازيل, بس صرت أبكي على المنظر والمشهد, ويعني من حبي لكرة القدم يا الله شو اللي عم بيصير البرازيل تهان.
1: لا مرة لا أنا بنساش هاي المباراة, وبنساش زي قالت الدموع تبعون الجمهور البرازيلي.
2: شو دموع يا أخي؟
1: كانت باستضافة البرازيل.
2: الشرف الرياضي, الشرف الرياضي البرازيلي, الشرف الرياضي تم انتهاك الشرف الرياضي البرازيلي في البرازيل, عرض البرازيل. وين بتصير هاي الشغلة؟
1: صح. كانت يومتها كانت اختلطت عدة ظروف
2: بدون حجاج.
0: انت خسرت, لا يوجد مبرر.
2: خسروا مع فرنسا بالنهائي في 98,
1: قالوا رونالدو
2: سمموه.
0: صح, مظبوط. يوم
2: الشيف الفرنسي سمموه.
0: صح, بضحك.
2: شو الظروف اللي كانت في 2014؟
1: لا بال 2014 كان في غياب اذا مش غلطان لقلب الدفاع.
0: طيب ليكن المثل 7 يعني قلب الدفاع غياب
2: حد البرازيل.
1: طيب صح, كانت
0: والامور كانت ماشيه ودخل عقله
2: دخل كامافينجا
0: روح هو كامافينجا.

0: طيب نحن متوقع عن جد انه نشوف مع هذا الفرق المستويات ما بين المنتخبات عن جد انه نشوف نتائج كبيره. هسه انت حكيت قبل شوي على سبيل المزاح وان شاء الله ما يكونوا عم يسمعونا كثار بالاردن انه يعني الارجنتين والاردن ممكن عن جد نشوف ميسي عم يكسر الرقم القياسي في هاي المباراه على وجه التحديد
1: انه يوصل يسجل يضرب 3 اهداف. ولكن على فكره المشكله مش بس بالمباريات بين الفرق, حتى الجمهور الامريكي ومش جمهور متابع لكرة القدم اللي احنا بنعرفها, هو متابع للفوتبول الامريكاي
0: الامريكان الامريكان البيسبول والسلة اكثر
1: منه. فبالتالي عندك مشكله كمان من ناحيه الجمهور في المباريات اللي هي لا يعني تفتقد للاثاره بين الفرق بين المنتخبات اللي هي طبعا المغموره
0: ودير بالك ما خلوا جماهير هاي المنتخبات تفوت, يعني كمان هاي نقطه
1: تفضل يعني
0: غير انه صعب الوصول من الشرق الى القاره اللي عم بيقام فيها الكاس العالم, بالمناسبه من ناحيه مساحه هي قاره ثلاثه مع بعض. نحن كمان عم يعني كان في تحديد للمنتخبات وهي وحده من للجمهور وهي وحده من الاشياء اللي نحن بنعرف قليش بتاثر على نتائج كره القدم. يعني
2: 100% على فكره انا احد الشغلات اللي بحبها بالمونديال يمكن راح نتفقدها او بعرفش قديش راح تكون يعطوا مجال بأمريكا, هي موضوع الاحتفالات وموضوع بتعرف كل فريق له الرقصة تاعته والاحتفالات تاعته والكل الألوان وهي الشغلات. فبعرفش كمان هاي النقطة
0: تعرف شو راح تفتقد
2: تكون في فيها شو اسمه
0: بقطر. أجمل شعور كان إنك مش تحضر المباراة بداخل الملعب, إنك تحضرها بالفانزون بمناطق المشجعين, كان العروض والناس فوق بعضها وموجود دخانيم على جوانب أكشاك بتبيع كل أنواع الأكل وبتعيش الجو وبتنباع الأكسسوارات, هاي الأمور مش راح تكون كثير حاضرة.
1: بس أنا مش فاهم بس أنا كيف الجمهور بدي يحضر للمباريات وعندك بتوصل بطاقة الدخول للمباريات بتوصل لعشرات آلاف الدولارات. يعني
0: هاي نقطة كمان كثير كبيرة جاي من عالم البيسبول على فكرة وكرة السلة
1: والNBA
0: لأنه الNBA كان النهائي وصل ل100,000 دولار, نهائي المونديال راح يوصل ل38,000 دولار التيكت يعني بمناطق منيحة مقارنة مع قطر اللي وصل إلى 18-20. فنحن عم نتحدث عن جد عن قفزة تقريبا النصف أو الدبل. بس بتعرف شو غير موضوع الأسعار, أنا كنت كمان في روسيا, بروسيا ما كان لأنا كمان دولة كبيرة كمان ما كانت هاي الأجواء حاضرة. يعني أنا أعتقد أنه مونديال قطر هو الاستثناء إذا بدك, لأنه كمان كنا يعني أنا أتذكر كنا في موسكو واضطرينا نطير في الطيارة داخلية لوصلنا للملعب. فهي التعقيدات هي سببها أنه يعني فيفا من جهة ما فيها تختار بس دول صغيرة حتى تقيم فيها المونديال حتى نشعر بالأجواء والحماس, بس بنفس الوقت أنك تختار 3 دول كبيرة فهذا كمان يعني too much, فأنه يعني خير الأمور أوسطها. بس هاي النسخة رح تتكرر عنا كمان بالمونديال القادم, إسبانيا البرتغال والمغرب فعمليا
1: صح. بالثلاثين والـ34 بالسعودية.
0: السعودية ممكن عن جد يكرروا إنجاز القطر أنا حسب رأيي, يعني ممكن عن جد نشوف
1: طيب.
0: هناك
1: منتخبات
0: يلا ما نفوت على المنتخبات بعد الفاصل, شو رأيك عشان ما
1: يلا ما نقطع بعض
0: يلا بنحل المنتخبات وبنا نتوقع. بس عبين ما نرجع جماعة بدي أطلب منكم طلب, كل شخص يمسك تليفونه يعمل تحديث لتطبيق الشمس اللي مش منزله يا ويلو بس ينزله أسا, اعملوا تحديث هناك بتشاركوا في مسابقة مطرح يعني بالصفحة الرئيسية اللي مكتوب فيها اليوم من فوق عليها من فوق مكتوب مسابقات كأس العالم أو الدخول إلى مراهنة على كأس العالم أو نتائج كأس العالم, بتدخلوا إلها وهناك بتعملوا تسجيل لكم سريع جدا, بتختاروا مين الفائز وشو مين بتتوقع انه الهداف مين راح يفوز بالمونديال ومين الهداف, ومن بعدها بتصيروا تعبوا بشكل يومي توقعاتكم لمباريات اليوميه في المونديال. كل حد طبعا القائمه راح تكون معروضه امامنا جميعا, يعني خسكيه انا راح اشوف شو نتائجه, امير انا راح اشوف شو نتائجه والعكس صحيح, وراح يكون في لكم جوائز كل فترة ما نشوف كيف رح نعملها في آخر المونديال اللي مقدمة من إذاعة الشمس لألكم. فعمليا جمهور المنافسين تنافسوا مع بعض على التوقعات على التحديات, تحدوا بعض, عمموا هذا الشيء بينكم كعائلة وكأصحاب وعيشوا معنا أجواء التنافسية الخاصة بالمونديال, ورح تربحوا جوائز جدا جدا قيمة. نتحدث عن بلاي ستيشن آيفون وكثير أمور جاي من عالم التكنولوجيا اللي بترتبط فيها بعالم كرة القدم في تطبيق الشمس. اعملوا تحديث. أمير سجلت دخلت
2: سجلت
0: ودخلت جميل. نحن رح نرجع بعد هذا الفاصل لتوقعاتنا لشو رح نشوف الليلة وكمان توقعاتنا بكبير للمونديال.

0: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6.
1: لبن جد أو الروحة
0: 1.5 لتر ب10 شيكل. لبن بيريو 750 جرام ب17.90 شيكل. حليب نوفا 1 لتر 2 ب10 شيكل. ربطة طحين مان 10 كيلو 2 ب50 شيكل. زيت دوار الشمس 3 لتر 2 ب50 شيكل. ذرة بريزي 600 جرام 2 ب10.90 شيكل.
2: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة سوبر ستار مجد الكروم.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: عدنا إليكم مرة أخرى المستمعين والمستمعات. حكينا هيك أمير وليلى عن المنتخبات، هيك بنعطي كل واحد هيك بيعطي شرح مش مفصل يعني توقعاته بالنسبة لمنتخبه أو منتخبات أخرى. البرازيل أنا حكيت لك كمان قبل شوي أنه ممكن تكون مواجهة نارية في الدور 32 إذا كان منتخب هولندا خلص بالمرتبة الثانية، أو السويد كمان مجموعة تونس، فالبرازيل ما بيستناها كمان تعرف لعبة ولاد صغار.
1: طبعا اكيد
0: مع كارلو انشيلوتي البرازيل المدرب،
1: اكيد اكيد اكيد كارلو انشيلوتي فريق طبعا فيه نجوم من الدفاع كاسيميرو للهجوم والوسط، عندنا طبعا رافينيا، عندنا نيمار، عندنا
0: فينيسيوس. كيف راح يكون مع فينيسيوس؟
1: بعرفش بالضبط كيف هاي ترتيبات.
0: حسب رأيك نيمار اختيار موفق؟
1: طلع نيمار بما معناه بالمونديال هداك بآخر لعبة، بتذكر انه نيمار من اللاعبين اللي بعطوا للمنتخب لما بيكون بالمنتخب هو بعطي، حتى بالفرق البرازيلية اللي بيلعب فيها بحس انه نيمار بعطي من قلبه، بالرغم انه هو عنده يمكن حظ شوي ناقص مرات.
0: المونديال يختلف والإصابات كمان تنساش.
1: أكيد يعني الإصابات بتأثر فيش شك،
0: بتاخذ هنا محل لاعب اللي ممكن يكون لاعب واعد وبتاخذ محله، وبالتالي ممكن انك تنصاب وما تلعب حتى المونديال. يعني كان في ضغط كبير من الإعلام البرازيلي ومن كل المحيط في البرازيل انه تعال بدنا احنا نيمار المونديال الاخير يلعب في المنتخب، وكارلو انشيلوتي في اخر لحظة اختاره.
1: صح مزبوط، هو طلع طبعا الشعبية هناك اكيد بتأثر، الجمهور والشعبية والشعب نفسه ممكن انه بأثر على قرارات المدرب. بعتقد انه نيمار زي ما حكيت لما هو بيلعب بالمنتخب او بيلعب بالفرق البرازيلية بتحسه انه بعطي من قلبه، بالرغم انه دائما عنده مشكله الاصابات، يمكن هاي شغله اللي هو يعني من قله حظ مش من
0: البرازيل كان عمر التاريخ على مر المونديالات كان من اقوى الفرق واقوى المرشحين. ليلى
2: بس بتعرف شغله
1: اليوم بعده
2: لحظه هو فقد القيمه
0: الهويه
2: والهيبه اللي
0: طبعاً.
2: كانت اذا بدنا نقارن 98 مع الظاهره يعني، وما اجى بديل لرونالدو كنجم حقيقي يقود البرازيل. وإسا بفسر نفسي، نحن توقعنا انه فينيسيوس او حتى نيمار يكونوا في هذا المحل، ما بيقدر يكونوا في هذا المحل حتى لو أنهم من ناحية مهارية كانوا أقوياء، إلا أنهم بشخصية القائد وشخصية الأبطال مش موجودة عن جد عندهم. فينيسيوس عنده أزمته بكل موضوع العصبية وقلة العقل اللي بنشوفها في ريال مدريد، ونيمار عنده مشكلة اللي هي وصمة على فكرة على غالبية اللاعبين البرازيليين، أنه هني يعني بفضلوا الحياة الليلية والرفاهية. رافينيا اليوم نحن بنشوفه، بس مثلا إذا بتحدث مونديال 2010-2014 وين كان رافينيا؟
0: بعدين رافينيا برشلونة بيلعب مع نجوم كمان هنا
2: اليوم بالضبط،
0: اليوم بيلعب مع لاعبين اللي مش كلهم نجوم.
2: أنا بقول الاختبار الحقيقي لرافينيا هذا المونديال، يعني من بعد هذا المونديال ممكن نحكم عليه.
1: على فكرة أنا بوافق الأخت ليلى، بوافقكم أنه مظبوط اللاعب فينيسيوس، أنا من اللعيب اللي زي ما قلتوا مشكلته أنه بتشعر أنه بعطي، بس مرات كمان في عنده كتير حواليه شغلات بتأثر عليه، ممكن الجمهور، ممكن قرار حكم، ممكن هاي عنده العصبية. نيمار زي ما قلتوا مرات بتحسه بعطي من قلبه، مرات بيختفي. بالفعل رافينيا راح يكون بالفعل امتحان لرافينيا. رافينيا ببرشلونة بتوقع يعني على مدار هاي السنة كل لعبة رافينيا طبعا غاب عن لعب كتير،
0: إصابات
1: مؤثرة وإصابات، رجعنا الإصابات. يمكن لو رافينيا كان هاي السنة بشكل منتظم مع برشلونة، برشلونة ما خسرتش
0: من أتلتيكو مدريد.
2: متفائل بأنشيلوتي؟
1: صاحب خبرة بلا شك أنشيلوتي،
0: خبرة في الفرق مش في
1: المنتخبات. مش بس ما خصش برضو
0: تدريب المنتخب يختلف طبعا،
2: يعني لازم نخاف عزيزو بعد ديشامب.
0: طلع في اختلاف، في اختلاف، واليوم كارلو أنشيلوتي طلع انك تطلع من امريكا الجنوبية، تطلع من هناك للمونديال، هي مهمة سهلة لانه بتطلع اول اربع منتخبات او
2: صحيح.
0: اكثر حتى اليوم البرازيل ليلى وامير في المرتبة السادسة في ترتيب الفيفا، وانت كانت البرازيل في المرتبة السادسة، اليوم فرنسا واسبانيا.
2: بس هي غايبة
0: هاي الحط يعني
2: من 2002
0: ممتاز، هي غايبة وبيجي كارلو أنشيلوتي في خلال فترة قصيرة. تمام مزبوط انه اعاد بعض مما خسروا البرازيل، بس انك انك انك تدير هذا المنتخب مع هاي اللعيبه اللي مش الكل موجود بالفوكس.
2: بس ما هي واحده من المهمات الكبيره انك انت تدخل على تحدي، يعني قضية التحديات الكبيرة اللي أنشيلوتي بعدين أنشيلوتي يعني شو كانت البدائل عنده ما بعد ريال مدريد؟ هذا سؤال يسأل كمان. يعني اختياره للمنتخب البرازيلي فيه راحة بال معينة،
0: هو بجوز اختار راحة البال
2: وكبر سنه وقضية
0: نمط التدريب يختلف.
2: واضح اليوم كمان انه هو عم يتم فرض امور عليه، شفنا القضية نيمار قديش تم تداولها على
0: فرض.
2: منصات التواصل الاجتماعي حتى لغة الجسد كانت واضحة، ومن بعدها تم الاكتشاف بانه الإصابة اكبر بكثير من من حكى لأنشيلوتي في عمليا هن حاولوا ان يزرعوا القائد او يجذب الجمهور لوجود نيمار مع البرازيل، هذا العامل الذهني اللي حاولوا يفرضوه على المدرب واضح جدا انه كمان فيه حكمه معينه. بالمناسبه امين ما بعرف اذا بتوافق.
1: انا بوافقك لانه زي ما حكيت لك الشعبيه تبعت نيمار الظاهر بالبرازيل كتير بتجذب للمنتخب بالضبط. يعني عدم وجود نيمار بالبرازيل الظاهر كان ممكن يخسر شعبيه كبيره من الشعب البرازيلي للمنتخب
2: مليون نفسه. بالمية انا باعتقادي كانت طريقه ذكيه جدا بادخال نيمار والعمل على العمل الذهني والانتماء عند
0: وعلى فكره اليوم هو مصاب على فكره هذا واحد
2: راح يضل مصاب طلبني
0: النجوم اليوم في البرازيل هم اكثر بخط حتى بخط الدفاع
1: صح. جابرييل
2: غريب هذا التغيير
1: جابرييل يعني وكاسيميرو
0: جابرييل وكاسيميرو
1: صح.
2: وعندك يعني هو دائما كانوا البرازيليه اقوياء رغم انه الصيت لايطاليا، لكن اذا بنتحدث عن الوسط البرازيلي كان دائما فرض نفسه يعني
0: ماركينيوس كمان
1: روبرتو كارلوس كفو طبعا دونجا كلهم كمان كانت كمان كانوا
0: بس دفاع. انا ذاك كان الدفاع وخط الوسط وكان الهجوم
1: كان متكامل
0: اليوم الهجوم اقل وعندك خط الدفاع ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان اخذ بطولة اوروبا جابرييل اللي خسر لماركينيوس في النهائي في الشامبيونز واخذ البطوله مع ارسنال في موسم اللي هو موسم تاريخي من ناحيه الدفاع يعني
2: مليون.
0: انت بتخيل ان البرازيل يعني ممكن هتوصل للادوار نهائية مش من خلال الهجوم
2: دفاع
0: من خلال الدفاع
2: أرسنال أخذ الدوري الإنجليزي من خلال الدفاع
0: يعني بتغير انت بتحكي على الدي ان اي البرازيلي اللي بتغير
1: بتحكي انه ماركينيوس كمان هو مدافع بس هو كتير بيخدم بالهجوم
2: صحيح.
1: نفس الشيء جابرييل طبعا فمرات الدفاع نفسه اذا بيكون مرتب صح
0: ومارتينيلي كمان
2: قادر على صنع
1: الفرص
2: الفرص وانشيلوتي صح هو من الدقة القديمة لكن هو جدد وتطور مع تطور المباراة اللعب الحالي فمنشوف عن جد أنه بيفتح اللعب يعني مش لا يغلق وبيعطي إمكانيات على أرض الملعب. طبعا هذا بالنسبة للبرازيل توقعاتك لوين يوصل البرازيل أمير؟
1: طبعا أنا طمعان بالكاس للبرازيل أكيد بتوقع مش أقل عن أنه نصف نهائي يعني
2: مربع ذهبي
1: مربع ذهبي
2: خسكية شو بتتوقع للبرازيل؟
0: أنا حسب ما هيك شفت المسار للأرجنتين والبرازيل مسار صعب راح يكون
2: البرازيل مع مين ممكن تلتقي
0: ممكن توقع مع فريق هولندا يعني المجموعة تبعت هولندا موجودة في المجموعة مع تونس ومع السويد
2: وهولندا نحن عم نتحدث عن الفريق المرشح للبطولة
0: يعني من أقوى يعني أنا
2: من أقوى الفرق الموجودة
0: هو المرتبة الأولى في مجموعة البرازيل ضد المرتبة الثانية في مجموعة هولندا يعني تعرف
2: يعني ونحن عارفين المفاجآت اللي بتصير في كأس العالم
0: ممكن يكون كمان مع السويد اللي هو كمان إعادة أعتقد في 94 كان في النصف النهائي البرازيل والسويد

0: وبجوز بالتسعين كمان كان بدور الستاش.
1: هاي بس انت المعلومات تعرفها.
0: وأول مرة.
1: وتشات جي بي تي.
2: لا أنا بتبعن 90 بلشت أفوت بتيش أكتر.
1: طيب باقي المنتخبات نتحدث عن توقعاتكم لمباراة اليوم. أمير شو توقعت على تطبيق الشمس؟
2: المكسيك 2-0.
1: أوه مثل الغالبية. أنا الوحيدة توقعت تعادل وحدات أعطيتها.
0: تعادل؟
1: أنا أعطيتها تعادل 1-1.
2: على فكرة أنا بتوقع مباريات كندا وأمريكا بتوقع تعادل. مباريات كندا وأمريكا اللي هن بكرة وبعد بكرة
1: أنا أمريكا أعطتها تخسر.
2: توقعت تنتين تعادل.
1: تخيل إذا بتخسر أمريكا شو بيصير بترامب؟ والله غير إنجان.
0: بلغي البطولة. بيهجم على مقر الفيفا.
1: عيد البطولة.
0: وبكل معاكم 24 ساعة. يا بتوقعوا يا بنفجر
1: يا بتعطوني نبل السلام يا بعمل حرب. بعيد المشهد نفسه. انت توقعت المكسيك هسكي على التطبيق.
0: المكسيك بدي احط التطبيق مع النتيجه.
1: بس لحق لك ما انت ما فاكش غير تحط التطبيق.
0: بدي افوت النتيجه. انا متوقع المكسيك بس النتيجه.
1: انت دائما لازم تحط النتيجه في تطبيق الشمس. ما بتقدر تقول بس من الفائز.
0: بس بقدر احط
1: بعدك ما زبطت.
0: حط النتيجه الساعه 12 بقدر.
1: شو؟
0: الساعة 12 بالليل بقدر افوت
1: قبل. لا لازم تحط النتيجة
0: قبل كده.
1: قبل المباراة
0: يعني بلشت المباراة ما فيش
1: باللحظة اللي بتبلش فيها صفرة المباراة بيروح عليك.
0: طيب يا رب.
1: فعمليا كل حدا بعده ما توقع جماعة لحقوا حالكم وتوقعوا، لأنه لما أنتم ما بتتوقعوا يعني غيركم ممكن يسبقكم بالترتيب ومفيش كيف تلحقوا. يعني مجبورين تبلشوا من البداية معنا حتى تكونوا بالترتيب. وبس بدي أقول لهم شيء كمان إنه إذا عرفتوا هوية الفائز بتاخذوا نقطة، إذا عرفتوا النتيجة بتاخذوا 3 نقاط. فانه يعني حلو رح يكون نشوف التنافس. انا خايفه على حالي لاني مش شاطره بالتوقعات
0: ولا انا،
1: بس مبسوطه انه زميلنا نبيل سلامي رح تشوفوه فشل عبي فشل، لانه ولا مره جاب ولا توقع.
0: مشجع مانيو.
1: مشجع المانيو بما انه يعني
0: المنتخب القادم.
1: نحن رح يكون عندنا كل اسبوع منتخب ورح نسلط الضوء عليه من خلال مع مشجعي. بس تعال نختار منتخب عربي
0: يلا
1: نتحدث عنه اليوم. طبعا عم بيتم التحدث عن عودة الجزائر بشكل كثير كبير بعد غيابها عن قطر 22. الجزائر يلي عودتنا دائما بأنه هي موجودة في كأس العالم. يعني هن 4 منتخبات عربية: مصر، السعودية، المغرب والجزائر. تونس حتى المغرب على الشاشة جديد. تونس والجزائر أو المغرب هن اللي دائما كانوا موجودين. بالمناسبة تم الحديث كثير عن الإنجازات العربية. انتكر إنجاز السعودية أعتقد بالوصول إلى دور 16 مرة. رح أتأكد إن هاي الخروج من يعني تأهلت ما بعد المجموعات. في عنا منتخب عربي تأهل ما بعد
2: الجزائر مع ألمانيا طبعا
0: والمغرب
2: طبعا وصلت نصف
1: النهائي. غير المغرب. تحدث عن التاريخ القديم.
2: الجزائر بال2014 مع ألمانيا بالدور 16
1: بالضبط. معناته الجزائر هي المعلومة.
0: والسعودية بال98 أعتقد ولا ما كانتش لعبت مع فرنسا. خسرت مع فرنسا بس السعودية المجموعات بجوز.
1: خسرت
0: بجوز دور المجموعات.
1: طيب نتحدث شوي عن الجزائر.
0: الجزائر مع منتخب نفس المجموعة مع منتخب الأرجنتين طبعا
2: والأردن.
0: منتخب النمسا. ممكن يعني اليوم الأرجنتين على فكرة كمنتخب عندك ميسي وعندك الطاقم المساعد لميسي.
1: أنا ما غلطت جماعة.
0: إنه
1: تأهلت السعودية إلى دور 16 في 94.
2: في 94. بس
1: لأنه متذكر المعلومة.
2: الجزائر هي اللي أجدد
0: كان هدف تاريخ أعتقد لسعيد العويران أنذاك.
1: أنا ما بعرف
0: من شط لشط من 16 ل16.
1: سعيد العويران.
0: صح.
1: هدف الأسطوري. في شباك بلجيكا رهيب. أيوة. رهيب. أيوة. بس طبعا اليوم هي بتعرف بذاكرتنا بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين في قطر 22.
0: أكيد. دوري مجموعات
1: 2-1
0: طبعا.
1: بس انه يعني بوقتها انا اذا اتذكر
0: هاي كانت فتحة خير لمنتخب الأرجنتين اللي اخذ كأس العالم في النهاية.
2: صح
1: فعلا.
0: طلع المنتخب الجزائري حظوظه طبعا انه ينافس على المرتبة الثانية او افضل ثالث أمام المنتخبات الثانية الأردن. يعني أنا منتخبات الأردن والجزائر حكون فيه احتمال كبير لفريق منتخب عربي أنه يتأهل للدور القادم دور 32.
2: أنا شو رأيك؟ أنا ما عنديش يعني اليوم الأسماء الموجودة بمنتخب الجزائر ومنتخب المغرب فيش عندي شك أنه هاي المنتخبات رح تصل لبعيد. مش حتى مش 32. يعني الجزائر مش مفروض يكون الهدف تاعهم حتى بس 32، مفروض يطلعوا
0: منتخب الأردن على فكرة فيها
2: نجوم.

0: طبعا بس احنا بنحكي مقارنه مع اللعيبه. انا بتطلع على اللعيبه اللي موجوده في اوروبا اكثر من ناحيه اسماء والقاب مع اللي هي موجوده طبعا في المنتخبات العربيه. بنحكي الجزائر والمغرب اليوم في عندك 4 أو 5 لاعبين اللي هن من الاسماء اليوم اسماء جدا قويه مؤثره في الدوريات الاوروبيه
1: 100%.
0: فهي بتعرف عندها الخبره, عندها الاستطاعه, عندها الموهبه,
1: عندها القدره 100%,
0: قدره انها تصل مش بس لاتنين
1: ثلاثة. بس هي شو المأساة اللي صارت مع المنتخب الجزائري, انه بعد التفوق الرهيب والوصول الى دور 16 في 2014 غاب عن مونديال روسيا وغاب عن مونديال قطر.
2: ما كان في استمرارية.
1: فنحن عم نتحدث عن جيل يلي تقريبا يعني نصه ما عنده خبرة سابقة في بطولات كأس العالم.
0: مزبوط, بس ممكن عنده الموهبة. مزبوط, بس ممكن عنده الموهبة أكتر. مزبوط, بس المغرب بتوقع كمان طبعا. المغرب زي ما قلت أكتر عندها طبعا تجربة أكيد, وعندها بنفس الوقت طبعا القدرة والمواهب.
1: أنا أعتقد أنه رح يكونوا من أفضل 8 منتخب, بما أنه إحنا بنتحدث هيك عن
2: الجزائر.
1: الجزائر رح يكونوا من أفضل, لا المغرب رح تتأهل أول ثاني. الجزائر أعتقد أنها رح تكون ضمن أفضل 8 منتخبات رح تتأهل من المركز الثالث.
2: ممكن تكون منافسة مع الأردن يعني.
1: أكيد أكيد.
2: منتخب النمسا مش شوية.
1: لا النمسا أعتقد إنه رح يطلع أول أو ثاني.
0: يعني الأرجنتين. إحنا بنحكي على ثالث الجزائر.
1: على ثالث الجزائر.
2: يعني الأرجنتين 1, النمسا 2, الجزائر 3, والأردن
1: 4. أنا هاي توقعاتي للمجموعة, لكن الجزائر رح تكون ضمن 8 الأفضل من بين كل البطولة وتتأهل من المركز الثالث. هذا النظام حتى هيك نوضح لنا.
2: 8 من 12.
1: 100%. بدنا ناخذ توقعات امير, مش توقعاتك دير بالك, توقعاتك مش هسه رح ناخذها, مش اليوم يعني, مش رح نحرق المونديال من اوله. بناخذ توقعات امير لاسئله هيك نسالك اياها. يلا جاهز للمونديال امير, شو توقعاتك لافضل لاداء افضل منتخب عربي؟
0: المغرب.
1: والثاني؟
0: بتوقع الجزائر زي ما حكيت, بتوقع الجزائر أكتر من تونس, بتوقع إنه حظوظها يكون أكتر.
1: هداف المونديال؟
0: شوي متحير بين ميسي وإمبابي.
1: معقول هداف يكون ميسي؟
2: كيف ما ميسي بيكون هداف؟
1: كيف يعني؟
2: بيكونش هداف ميسي, صعب.
1: صعب جدا, هو هاي أمنياته.
2: انا بقول لك انا بتوقع انه
0: باخذ امبابي بالرغم
2: خلص يا رجل.
1: رغم انه فرنسي ومدريد يا رب.
0: فرنسي ومدريد ومش ضابطه معاه, بس مش
1: صعب عليه. من سيكون بطل العالم؟
0: زي ما حكيتك بتامل البرازيل. سمعت كتير توقعات عن هولندا, سمعنا توقعات فرنسا, البرتغال. بتامل طبعا, قلت لك انا بتامل البرازيل طبعا كاول توقع. ما اكيد
2: هي العاطفي عندك
1: هذا العاطفي. طب
0: العقل ممكن اقول بين اسبانيا وفرنسا مش هولندا. هولندا انا اطلعت على تركيبتهن, هن تركيبه جيده بس بصلوش لمستوى فرنسا واسبانيا. من
1: ينفع افاجئك بشيء؟ ب 2022 قطر كانت السابعه, عفوا ارجنتين كانت من ناحيه قيمه سوقيه وتركيبه لاعبين كانت السابعه, وما حدا توقع انه وصول الى النهائي, لكن صنعوا الفارق. هسه بهز براسه بيقول لي لانه ميسي. بس ميسي اللي عمل, ما هي الفكرة. وهولندا هي صح أكثر فريق وصل إلى النهائيات ولم يفوز فيها, لكن نحن ما نقدر نرجع للتاريخ. دائما كان في مسار بأن هولندا وضعت بسمتها في بطولات كأس العالم. يعني نحن نتحدث عن منتخب مغمور بالمناسبة. أنا يعني إذا بدك تقييمي
2: مش منتخب مغمور, بس
1: تقييمي هولندا أفضل من إنجلترا.
2: لا
1: بلا
2: لا
1: بطولات
2: انجلترا
1: العالم.
2: كيف
1: شو وين انجلترا كيف؟ وين وصلت
2: هولندا معها؟ لحظه بس, هولندا معها
1: ما خص انت مثل تيجي تقول لي اذا معها بطوله او لا. وصلت الى 3 نهائيات
2: ماشي, بس اخر سنين انجلترا في اليورو وصلت وعملت ولعبت في النهائي. طيب. هولندا وين وصلت؟
1: انا عم بحكي من ناحيه مسار في البطوله. انا بشوف انه هولندا لها بصمه اكثر من انجلترا حتى.
2: لا اعتقد, انا بعتقد انه فرنسا اسبانيا
1: انك انت توصل الى 3 نهائيات كاس عالم. الوصيف مش شيء بسيط, هو يعني على بعد يعني
2: نحن زمان
1: يعني بيننا وبينكم بفرنسا والارجنتين ضربت بندل.
2: بنحكي على 10 سنين يعني اخر السنوات. وانت هولندا وصلت النهائيات؟
1: انا اتوقع عودي لهولندا
2: على الكادر.

0: لا عند ما بعرفش لا
1: هذا توقعاتي
0: مش عارف.
1: يلا نكمل معك
0: يلا.
1: بين مين ومين راح تكون اللعبة النهائية؟ يعني ما
2: زي ما حكيت قلبيا بدي البرازيل.
1: مين راح يكون قبال البرازيل؟
2: قبال البرازيل بتوقع فرنسا، عقليا اسبانيا وفرنسا.
1: اسبانيا
2: اسبانيا
1: على فكرة الحظوظ ده جدا كبيرة. بطل اوروبا
0: زي باريس، زي باريس، زي فرنسا،
1: زي فرنسا.
0: ليش قلت باريس؟
1: لا لا عن جد ليش قلت باريس؟ حليش عارف. طيب نحن وصلنا للختام حبايب. أمير بنشكرك،
2: شكرا كتير لكم، تشرفنا
1: تشرفنا فيك نحن اليوم. وطبعا رح نراقبك على التطبيق شو توقعاتك وشو عم بتجيب، وكل أصدقائك هيك يدخلهم بالأجواء وعيشوا معنا التحديات. جماعة بتذكركم اللي بعده ما نزل تطبيق الشمس أو ما عمل تحديث، عم بتروح عليكم فرصة جنونية بينكم تفوزوا بجوائز، تعيشوا منافسة بالمونديال بأجواء تنافسية مش بس كمشجعين أمام شاشات التلفزيون، توقعوا رح تربحوا بالآخر إذا توقعاتكم صابت. بس الأكيد إنه راح تكون مادي للتنمر حلوة للجامعات والسهرات في المونديال. خس كيف؟
0: مش عارف كيف المونديال ديمر هيك في ساعات الليل والنوم بتكون هيك قبل التلفزيون.
1: مبين عليك حزين هيك لان الهم.
0: مش عارف يعني بدك ظلك صاحي طول الليل؟
1: لا أنا بقول لك تحضر الإعادات.
0: لا ما إعادات.
1: لا لا مش إعادات المباراة يعني بدك تحضر جزئية من كل لعبة، يعني هذا تكثير.
0: مين قرر أن يعطيهم شو اسمه؟
1: فعلا مين قرر؟
0: إضافة استضافة المونديال مين قرر؟ أمير شو لك دخلت الموضوع؟
1: حبايب شكرا لكم لمتابعتكم. الأسبوع القادم رح يكون معنا كمان مشجعين، كل اللي حابين كمان يشاركونا بإمكانكم تتواصلوا معنا وتكونوا جزء من حديثنا الرياضي خلال المونديال. كنت معكم أنا ليلى قيش في التقديم ومعي الزميل العزيز محمد خسكي، وكان معنا عادي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، أمير جرايسي المشجع المخضرم للبرازيل ومحب لميسي. شكرا لإلك.
0: شكرا.
1: الشمس راح تكمل معكم، خليكم من بعدنا راح تلتقوا مع مجموعة الشباب الجميلة كامبوس واللي بيتحدثوا رياضة حتى لو عم يلبسوا قبعات أخرى. دكتور محمد خلايلي مشجع إنجلترا تحدث شرس في عالم الرياضة، راح نستضيفه راح نستضيفه خلال المونديال. مجبورين مجبورين. يلا حبايب من بعدنا كامبوس، إلى اللقاء.

0: سخنين راح تفحفح.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أصيب رجلان في الخمسينيات والستينيات من عمرهما بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، ونقل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما إلى المركز الطبي للجليل مستشفى الجليل الغربي في نهرية لاستكمال العلاج.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على منطقة وادي الصلوقي، وقال الجيش إن السيطرة على الوادي الواقع في القطاع الأوسط جنوبي لبنان تزيل التهديد عن إصبع الجليل ولمطله. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن المواجهة مستمرة مع حزب الله، كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات تطوير واسعة لمدن وبلدات شمال إسرائيل، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في مدينة نوفا جليل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. وعقدت الحكومة جلسة استثنائية في مدينة نوفا جليل، بحيث تم خلالها المصادقة على خطة قدمها رئيس الحكومة ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش لتطوير لواء الشمال للسنوات القادمة بميزانية تصل لحوالي 4 مليارات شيكل. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لن تنسحب من المفاوضات مع إسرائيل، مطالبا بإنهاء العداء معها رغم الضغوط. وشدد عون على ضرورة إنهاء حالة العداء بناء على انسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أعلن عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرق الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. وقال ترامب إن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الهجمات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر على حد قوله. وأكد عرقجي خلال مهاتفة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تحمل واشنطن مسؤولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة. في السياق، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق. وقالت الهيئة إنه جراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية المعتدية في المنطقة، وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية، سيبقى المضيق مغلقا حتى إشعار آخر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 22، في النقب 20 درجة مئوية، أما في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. قالها عبد الحليم. الفرح يمكن من أكثر المشاعر اللي بنركض وراها طول حياتنا. بنفرح لما ننجح، بنفرح لما نوصل، بنفرح لما نحقق حلم كان بعيد. لكن الغريب إنه البشر من زمان ما اكتفوش بالفرح نفسه، اخترعوا له طقوس، لبس خاص، صور تذكارية، أغاني، احتفالات ومناسبات بنعلن فيها للعالم كله وصلنا، حققنا، أنجزنا. حفلات التخرج يمكن تكون من أشهر هاي الطقوس، لحظة بيوقف فيها الطالب بين ما كان وما سيكون، بين آخر صفحة بالدفتر وأول صفحة بالدفتر الجديد. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، وهذه حلقة جديدة من برنامج الكامبوس، طلاب وشباب تعالوا نحكي. من وراء المايك محدثكم حمزة سمارة، ومعي زميلي دكتور محمد خلايلي، وبالإعداد عدي ياسين، وآلاف التحيات المعطرة بالياسمين نرسلها لكم أجمعين أينما كنتم. اليوم محمد لما نشوف مواسم التخرج حوالينا بيطلع سؤال صعب شوي، هل ما زلنا بنحتفل بالنجاح أم أصبحنا نحتفل بطريقة الاحتفال نفسها؟ وين الحد الفاصل بين الفرح الحقيقي وبين المشهد اللي أحياناً بصير أكبر من المناسبة نفسها؟ لنحكي أكثر حول الموضوع رح نكون اليوم مع مداخلات هاتفية متعددة نستعرض فيها الآراء المختلفة حول الموضوع، ولهيك خلينا نبلش مع دكتور هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم للمجتمع العربي ومحاضرة في اللغة العربية.
1: مساء الخير دكتور هديل. عذرا قاعد في خطأ تقني حمزة، لحد ما طبعا يكون المقابلة جاهزة مع الدكتور هديل كيال رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم. يعني الموضوع واضح انه كان وتصدر شبكات التواصل الاجتماعي،
0: نعم.
1: وكان في نقاش مستفيض على الموضوع في الأيام الأخيرة، ورأينا في هناك آراء معارضة وآراء اللي تهاجم بشدة المشاهد الاحتفالية، وهناك آراء يعني داعمة وتؤيد وتريد وتدعم هاي المشاهد اللي منشوفها، وهنالك منزلة بين منزلتين في الموضوع. ولهذا الموضوع الآن يعني راح يكون مع استعراض لهذه الآراء، وآراء يعني من شتى، من مختصين، من أولياء أمور طلاب، وحتى من شخصيات يعني وازنة في المجتمع ولديها ما تقول أزاء هذه الظاهرة. وطبعا سنستعرض أيضا صوت الطلاب الذين يعني تخرجوا في هذه الفترة الحالية، وسنرى يعني التباينات الموجودة في مجتمعنا أزاء هذه الظاهرة تحديدا. مساء الخير دكتور هديل. مساء الخير دكتور هديل.

0: مساء الخير دكتور هديل.
1: مساء النور.
0: يا هلا دكتور هديل، خلينا نبلش معاك شوي ونسألك كيف بتشوفي برأيك، يعني لو رجعنا شوي للأصل، شو الهدف التربوي الحقيقي ممكن يكون من حفلات التخرج، وهل تغير هذا المعنى عبر السنوات وخاصة في السنوات الأخيرة؟
1: علينا أن نسأل السؤال الذي يسبق حفل التخرج، الهدف من التربية والتعليم والهدف من سنوات التعليم، يعني هل نصل إلى هدف التخرج دون أن نعي وبدراية إذا ما قمنا بعملنا التعليمي وبرسالتنا التعليمية كما يجب؟ نحن أمام جديد في سنواتنا الأخيرة، مظاهر الاحتفال باتت أكبر من المتوقع، استهلاك مفرط، اهتمام بالشكليات على حساب الجوهر، وهذا على ما يبدو سأسميها بين هلالين ثقافة جديدة. هذا التسطيح، هذه القشور، وليس هذا ما اعتدنا أن نراه في حفلات التخرج وفي أيضا الاحتفال بالانتقال من مرحلة تعليمية إلى مرحلة جديدة. هنا لا نتحدث عن تخرج بانتهاء دراستنا الجامعية، نحن أمام جديد في عالم التربية والتعليم وفي العالم المجتمعي.
2: طيب دكتور هديل، السؤال يعني تحدثت عن التغير والتحول الذي طرأ يعني في السنوات الأخيرة، يعني برأيك ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا الانتقال في المفاهيم وفي حتى طقوس الاحتفال التي يعني اعتدنا عليها في السابق؟
1: سؤال جميل، وأنا أعود إلى كل ما يرافق حياتنا من اهتمام بالمظهر إلى اهتمام مرة أخرى فقط بالأمور القشورية التي تبدو للعين، ولكن ليست هذه الأمور المعمقة الأصيلة كما كان طبعا في الماضي مع أبائنا ومع أجدادنا. سؤالك عن الأسباب، هذا جزء لا يتجزأ من تأثير الحياة التي تنعكس بمكاشفة ومتابعة الطلاب اليوم إلى وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الحياة السريعة، الحياة التي تعتمد على ما ترى العين أكثر مما تفحص وتفكر وتتأمل، هذه القشور باتت جزءا من حياة طلاب اليوم. وللأسف مرة أخرى ما يرى الطالب وما يرى الشاب اليوم في وسائل التواصل لا يعود ليسأل السؤال ما الرسالة وما القيمة من مما أراه.
2: دكتور هذا يعني واضح أنه في هنالك إشكالية يعني كمان قيمية اتجاه هذا الموضوع تحديدا، ولكن أنت يعني تتحدثين عن الطلاب، ولكن هنالك أيضا في هذا يعني في هذه المعادلة في هنالك أيضا عوامل إضافية. أنا أريد أن أتحدث وإياك أيضا عن دور يعني الصروح التربوية، عن يعني الهيئات التي تقوم على العملية التربوية من كوادر يعني من معلمين وإدارات يعني في هذه المدارس ودور الأهالي. يعني أنت تتحدثين عن الطلاب ومفاهيم الطلاب، ولكن أين الأهالي من هذا المشهد؟ أين الكوادر التربوية والتعليمية من هذا المشهد؟
1: المدرسة شريكة والأهل أيضا شركاء للأسف، يعني نحن نتحدث عن ظاهرة مجتمعية، هذا المجتمع الصغير والمجتمع الكبير يشترك اليوم في هذه الثقافة الجديدة بالاهتمام بالمظاهر الكاذبة وغير الحقيقية، وللأسف بتنا نهتم بهذا التقدير وهذا التتويج الذي تراه العين ولا يدرسه الفكر والعقل، وأصبحت الأمور استهلاكية أكثر، يعني ليس إلا التصوير، الوليمة، الاحتفال، الألوان، البالونات وما إلى ذلك، مشاهد الهدف الأساس منها فقط التفاصيل الشكلية، تنشغل بهذه القشور وتتلاشى الروح. ولكن سؤال، ماذا تعلمنا من المدرسة؟ ماذا أخذنا معنا في فكرنا وفي نضجنا وفي وعينا؟ هذا السؤال أنا لا أسمعه اليوم من المدرسة ومن الأهل ومن الطلاب. كيف نستثمر ما تعلمناه في بناء الذات وبناء المجتمع؟ لست ضد الفرح، لسنا ضد الفرح، نحن نستحق

0: حقيقة مستحقة. أين استحقاق الطالب اليوم والأهل وأيضا المدرسة من هذا الحفل الكبير؟ يمكننا أن نفرح ويمكننا أن نرتب حفلا لأن الطالب سينتقل من مرحلة إلى مرحلة، ولكن مع احترام بتواضع واضح لا يمكن أن نحول هذا الفرح وكأننا يعني حصلنا على جائزة كبيرة وكأن الطالب
1: في هذا الصدد. في هذا الصدد دكتور هديل، بما أنك بتحكي عن أنه الفرح هو حق مشروع ولكن هنالك أشياء اللي لابد أن نقوم بتغييرها، طب في هذا الصدد لو طلبنا منك إعادة تصميم مفهوم حفلة التخرج من الصفر، شو هي الأشياء اللي كنت بتقول أنه لابد أنه تبقى ونحافظ عليها وأخرى اللي أنت بتشوفي فيها كماليات وزيادات يعني لا تخدم الهدف وكنت بتدعي إلى إلغائها مثلا أو إلى استبدالها؟
0: نبقي على الاحتفال ولكن على أن يكون هذا الاحتفال تعبيرا رمزيا متواضعا. الهدف من الاحتفال التكريم المعنوي، الإشادة بهذا الجهد وبهذا التعب وليس الاهتمام بالمظاهر الاستهلاكية المثقلة. أيضا الموارد المادية، يعني اليوم الأسرة العربية تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، لا يمكن للأهل كل الأهل أن يقدموا ما تقدم العائلة التي تملك من المورد المالي الكثير. إذن علينا أن نستثمر هذه الموارد المالية فيما يفيد الطالب علميا ومستقبليا بدل الاحتفالات الكبيرة والتي لا تخدم يعني رسالة التربية والتعليم. وأنا هنا سأعود أيضا إلى المدرسة، على المدرسة أن تتحمل وهي والأهل أيضا مسؤولية ترشيد حفلة التخرج، تحرير هذا الاحتفال من الضغوط الاجتماعية الكبيرة، لنحول حفلة التخرج إلى محطة تأمل وامتنان، شكر، تقدير. ليس يعني ليست حفلة فقط للصرف وللتصوير وما إلى ذلك، هناك قيمة، القيمة قيمة تربوية وليست القيمة فيما نرتدي، القيمة فيما نحمل من علم وأخلاق وإرادة، إرادة تغير، إرادة تصلح هذا المجتمع. أنا معي الفرح مرة أخرى ولكن الفرح باستحقاق، نحتفي بروح المسؤولية.
2: دكتور هديل، إذا تحدثنا أنه يعني الفرح هو بما نحمل وليس بما نلبس أو المشاهد الاستعراضية والاستهلاكية التي اليوم يعني نراها ونصادفها في احتفالات التخرج، هل باعتقادك إنه يعني إذا نظرنا وإذا تأملنا وإذا شاهدنا بعمق ماذا يحصل في حفلات التخرج، هل هي إشارة لفشل معين في السيرورة العملية التربوية؟ يعني إذا كنا أردنا أن نحارب على شكل الخريج والقيم التي يحملها وهي يعني مؤشرات اللي من خلالها بالإمكان أن نستدل على مدى نجاح يعني المسار والعملية التربوية، وإذا رأينا أنه بالآخر هاي القيم هي اللي يعني جزء لا بأس فيه من الطلاب تريدها، هل هذا يعني إشارة على خلل ما في هاي المنظومة التربوية أولا؟ وأريد أن أيضا هيك أن أداخلك في قضية أنه نحن في بعض الأحيان يعني نتحدث عن تعيينات غير مهنية في الكوادر يعني التربوية من إدارات ومن معلمين، إنه الشخص المناسب مش في المكان المناسب أو العكس يعني في هذا المعنى، هل هذا أيضا كمان ينسحب ويؤثر ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها مثل التي نراها في حفلات التخرج؟
0: واو، قمت بتصوير الواقع المجتمعي وكيف ينعكس على الواقع المدرسي هذه المنظومة التي تعكس المجتمع الكبير في داخلها. نعم أنا أشير إلى خلل، لا يمكن إنكار هذا الخلل، لا أريد أن أسميه فشلا، الكلمة كبيرة، ولكن قلة إدراك، قلة وعي، وقلة نضج أيضا. وهنا سأبدأ بالكبار وصولا إلى الصغار. أنا أبدأ نعم أي نعم مع طاقم المعلمين مع إدارات المدارس وصولا إلى الأهل والطلاب، علينا أن نتعامل مع موضوع أو موضوع التخرج بطريقة واعية ومدركة،

0: أي نعم، يعني تختلف عن هذه الرؤية التي نراها اليوم. أنا أرى قلة وعي، وأنا أرى أيضا قلة إدراك حين يعني نتعامل مع هذه الشكليات الفضفاضة والتي أراها غير حقيقية إطلاقا، غير حقيقية. يعني من تعب في دراسته يستحق هذا الفرح، الفرح الطبيعي المتواضع، ولكن أن أرى سيارات الليموزين وأن أرى يعني هذه الملابس بآلاف الشواقل وأن أرى أيضا التزيينات التي تكلف المبالغ الطائلة، هذه أمور غير صادقة وغير حقيقية ومرة أخرى غير مستحقة. هذا أمر غير معقول، لا يمكن للمدرسة ولا يمكن لطاقم المعلمين ولا للأهل أن يقبلوا بهذه القشور التي نراها، وإن كانت يعني بارقة وبراقة في نفس الوقت أمام العين. هي تسرح القلب لحظات، ليس إلا سنعود في اليوم اللاحق إلى الواقع، الواقع الذي يقول ماذا يحمل الطالب معه، ماذا تعلم، ماذا أخذ، كيف سينتقل إلى المرحلة القابلة، الطالب الجامعي هل سيجد عملا، هل سيكون مؤهلا مع هذه الشهادة التي يحملها، طالب المرحلة الثانوية مع البقروت ماذا تعلم وماذا لم يتعلم. ونتحدث هنا عن طلاب، الخسارة التعليمية كبيرة جدا، أي فرحة ستكون وخسارتي التعليمية كبيرة بهذا الشكل. لو كنت أنا طالبة اليوم في المرحلة الثانوية لخجلت أن أفرح بهذا الشكل المبالغ وبهذا الشكل غير الحقيقي، لأن خسارتي التعليمية والتربوية والنفسية كانت كبيرة. كيف نفرح في هذا الجو الذي لم يتركه القصف ولم تتركه الحرب في لحظة من اللحظات، الحذر والترقب وكل ما يرافقنا؟ معقول كل هذه الحياة الصعبة وشعبنا الذي يتألم ليل نهار في كل مكان؟ تمام، افرحوا واحصلوا على الشهادة وحاولوا أن تكونوا معا لندعم يعني أحدنا الآخر، جمهور المعلمين وجمهور الطلاب وجمهور الأهل. هذا الدعم يكفي، هذه المحبة ونحن معا تكفي، بعيدا عما تراه اليوم العين في حفلات التخرج في المدارس من رياض الأطفال وصولا إلى الجامعة، أيضا حفلات في رياض الأطفال. كيف يمكن أن يكون هذا؟
1: صحيح.
0: فلينتظر هذا الطالب، وأيضا فلينتظر طالب المرحلة الثانوية والإعدادية حتى يصل إلى الجامعة وهناك يدرس ويتعلم ويكون مستحقا لهذا الفرح الكبير.
1: يعني هذه الكلمات إن شاء الله تصل يعني إلى وتكون يكون لها أذان صاغية ومصغية في مجتمعنا، يعني كلمات من نور والرسالة التربوية هامة. دكتورة هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر كل الشكر لكم، ونأمل النجاح دائما لطلابنا ولأبنائنا، على أمل أن يكون المستقبل بإذن الله أكثر خيرا مما نحن فيه اليوم.
1: شكرا لك.
2: إلى اللقاء.

0: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6. بندورة، خيار، بتنجان الواحد كيلو بشكل 90، بصل، زهرة، بطيخ الواحد كيلو باثنين شكل 90، ومشمش وخوخ الواحد كيلو بتسعة شكل 90.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومس

0: إذا كان التخرج هو آخر مشهد يجمع دفعة كاملة، فالسؤال كيف يرى الشباب أنفسهم داخل هذا المشهد؟ الحديث أكثر حول الموضوع بدنا نأخذ مداخلة من عمر عاصلي. عمر هو رئيس مجلس طلاب البلدي في عرابة. أهلا وسهلا عمر، مساء الخير.
1: أهلا، بحييك وبحيي جميع المستمعين.
0: يا هلا عمر. عمر، خبرنا هيك أكثر بحكم تجربتك، كيف بنظروا أبناء جيلك اليوم لحفلات التخرج؟ شو بالنسبة لهم مهمة؟ كده مهمة؟ شو مهم يكون فيها؟
1: أولا أنا هيك بدي أأكد على الوصف اللي أنت حكيته، اللي هو المشهد الأخير اللي عم بجمع هذا الصف، يعني بعد هنا 12 سنة هذا آخر شيء عم نختتم في هذه المسيرة التعليمية اللي هي كثير هامة عندنا كجيل. إحنا بزبطش ما نربط جيلنا بكل المتغيرات الموجودة في حياتنا أيضا. إحنا صرنا مجتمع استهلاكي، صرنا مجتمع عم ببحث على الترند، بالذات جيلنا الشاب الحالي، بالذات ما بعد الكورونا. فبطبيعة الحال إحنا عم نشوف المشاهد الجديدة اللي عم جد عم نصير عليها جدل في آخر فترة عن كل المشاهدية اللي هي إن كان من استهلاك، من هدايا وغيره، ولكن بتضل بالنهاية في هذه الروحية اللي هي عن جيلنا الشاب، اللي هن نقول الجانب العاطفي أكثر للتخرج، يعني هذا بعده موجود لا شك، ولكن بطبيعة الحال نعم صار في أكثر استهلاكية وصار في أكثر البحث عن ترند حتى في حفل التخريج.
2: عمر، أنا بدي أسألك عن يعني رأيك، ولكن أيضا حاول يعني أن تفكر في زملائك، في أولاد صفك على سبيل المثال، في بنات صفك على سبيل المثال، في هذا في هذه الجزئية من المشهدية اللي تحدثت عنها. يعني أنت بتقول إنه يعني تحولت هذه الحفلات التي يجب أن تكون تلخيص ل 12 سنة اللي تعبنا فيها ودرسنا وحققنا وأنجزنا وفشلنا ونجحنا، ولكن بتقول أيضا يعني إنه تحول هذا الموضوع إلى مشهد استهلاكي. يعني قديش أنت بتشوف إنه هاي الحفلات هي إشي إيجابي وأنها لازم تكون بالشكل اللي موجودة فيه اليوم، وبعيدا عنك وعن رأيك الشخصي كيف يعني سائر أبناء جيلك بننظر لهذا الموضوع؟
1: أكيد يعني لا شك في ذلك. طلع بالنهاية أبناء جيلنا هن يبحثون عن ذلك، يعني برضو يعني تعالى نفكر الإشي كيف لازم إنه أبناء جيلنا يبحثون عن هذه المشهدية اللي أنا بحكي عنها، يعني أنا مش عم بحكي عنه بشكل سلبي يعني بشكل مطلق، بس بيظل أيضا وين دور الإدارة ودور أولياء الأمور من هذا. يعني تمام الرؤية الشبابية صحيحة، هذا رأي الشباب، ولكن برضو لازم يكون في ضبط معين من طرف إن كان إداري أو إن كان من طرف أولياء أمور. إسا من ناحية وجهة نظر شبابية، أنا كيف حكيت هني ببحثوا عن هذا ترند، وطبعا بطبيعة الحال في الرأي اللي عم بحكي الرأي تاعي، لأنه طلع بمرحلة معينة إحنا كنا دائما نحكي بالدوام المدرسي عن اللباس المدرسي وعن اللباس الموحد، كيف إنه ما نخلقش طبقية معينة حتى في المدرسة لأبسط التفاصيل، فنصل لحفلة التخريج ونشوف أدي طبقية حتى لو ما كانتش مقصودة، يعني هاي مهمة واضحة، حتى لو ما كانتش مقصودة ولكن عم بتم خلقها بطريقة أخرى والإشي محسوس، بالذات لطلاب اللي هي بتيجي أكثر من طبقات اللي هي أقلها من نقول من ناحية مجتمع يعني اقتصادية أكثر.
2: يعني بهذا الموضوع تحديد قديش بصفتك رئيس مجلس الطلاب البلدي، يعني ناشط شبابي وناشط طلابي واحد من القيادات الطلابية التي أيضا تم انتخابها من قبل يعني سائر الطلاب لتمثل تطلعات الطلاب، احتياجات الطلاب وآراء الطلاب ومواقف الطلاب، قديش لكم دور انت؟

0: في يعني التأثير على فحوى مضمون وشكل هاي الحفلات؟
1: يعني احنا دائما بيتم اصدار واحنا بنحس حتى الادارات، يعني كان في عندك توجه اكثر للادارات المدرسيه انه يتم في اصدار منشور اللي هو زي توجيه للطلاب، واحنا برضه بدورنا كان في ان انا نقول لك رسائل للطلاب عن طريق فيديوهات اللي هي على السوشيال ميديا، يعني اللي هي اكثر ارشاد بدنا نقول عن كيف نمر حفل التخريج بالصوره اللي احنا بنطلع لها. وبطبيعه الحال هذا دورنا، يعني احنا دورنا نكون في الميدان ودورنا نكون بين جيلنا الشاب ان كان رفع وعي رفع معنويات وغيره. يعني فبيجوا هون بتخيل دورنا وبدي عن جد اوجه رساله لجميع مجالس الطلاب مدرسيه او بلديه، يعني انه عن جد نكون بين الطلاب بالذات في حفلات التخرج ويكون خلينا نقول دورنا عن جد بارز وملموس بانه نتوجه للطلاب كيف لازم ويكون لنا التوجيه الصحيح.
0: وعمر يعني بالمشاهد اللي شفناها في الايام الاخيره يعني وبالاساس يعني شبكات التواصل الاجتماعي تعج بهذا الموضوع، ولا بد يعني انه الصور تتسلل من خلال الهاتف الذكي، يعني طالب بيشوف انه ايضا انه في مشاهد استهلاكيه واستعراضيه، اللي بينزل من سياره واللي بيجيبوا له هديه ساعه فخمه واللي بيجيبوا له هديه سياره، ويعني ما الى ذلك من امثله حيه على الموضوع. والطالب اللي هو ياتي من عائله اللي هي ميسوره الحال او مستوره يعني لامكاناتها الماديه متواضعه جدا يعني، ويبدا في عمليه مقارنه لابد، لانه احنا يعني جيل الشباب هو جيل تنافسي وجيل يعني يجري مقارنات طيله الوقت. يعني ما هي الصوره يعني وما هي الرساله التي نرسلها من خلال مشاركه هذه التفاصيل مع هذه الفئات تحديدا؟
1: صحيح، اولا هيك يعني انا حتى بدي اتحدث مش الا عن الجانب الاقتصادي، برضه عن الجانب الخطر نفسه. احنا كان في عندنا حادث في عرضنا، وانا بدي هيك نصير نتمنى هيك عن جد النجاح لكل جميع الخريجين. كان في عندنا ايضا حادث اللي هم كانوا مجموعه طلاب اللي راحوا بتصوير معين، وكان في حادث اللي هي يعني حادث سير، وهذا برضه جانب مهم اللي احنا نذكره، يعني نتمنى الشفاء للجميع طبعا، وبرضه انه طلاب تاخذ الوعي برضه عن هذا الجانب. المهم من ناحية الوضع الاقتصادي، وأنا هذا ما ذكرت سابقا محمد، إنه إحنا اليوم مش عم بيتم مراعاة لهذا الطبقة، إنه نقول اللي إحنا يعني برضه عم نحكي مجتمعنا 60% تحت خط الفقر، يعني مش نسبة غنية. فهذه الطلاب عم بتلاقي حالها بمرحلة معينة إنه عم بتقارن، بس شو تعمل؟ فاهم عليك؟ يعني عم بتقارن والإشي محسوس، والمشكلة إنه ما حدا عم بيهتم لهذه الطلاب. يعني مرحلة معينة لو الطواقم المدرسية وبالذات مربيين السوء عم بتطلع على هاي الطلاب عم تحتضنهم بشكل صحيح، يعني بيكون الوضع أفضل شوي، لكن مش عم بتم احتضانهم. وبطبيعة الحال نعم في مقارنة، في مقارنة كبيرة برضه.
2: عمر، في هذا الصدد بما انك بدي انهي معك بهذا السؤال واسالك، وقبلها بدي اتذكر معك شغله. يعني انا بتذكر قبل شيء 8 سنين لما انا جيت اتخرج من المدرسه، وقتها كنا حتى بالكورونا وكان تخريجنا بكبسوله صغار، بس وقتها انا اقترحت انه هذه المبالغ اللي احنا بدنا نحطها للتزين والتحضر لحفله التخرج تعالوا نعمل فيها صندوق نتبرع فيها لدار أيتام مثلا ونعمل حفل متواضع. وقتها حتى بتذكر أنه مربي الصف بنفسه قال أنه هذه يعني أفكار مباركة ولكن ما بتنشر بالسوق، يعني ما حدا رح يقبل فيها. فهل أنتوا كمجالس طلابية كشباب وصبايا ناشطين في المجتمع، هل كان لكم مبادرة أو فكرتوا مرة أنه تبادروا في تغيير، أنه تمام في وضع معين في حفلات تخرج فيها بذخ وترف معين، أنا كقائد في مجتمعي أنا كرئيس مجلس طلاب حتى لو بمستوى اقتراحات بدنا نقترح سيرورة باء أو سيرورة جيم مش السيرورة ألف اللي إحنا ماشيين فيها بحفلات التخرج، هل كان لكم شيء من هذا القبيل؟
1: أولا الفكرة مباركة، يعني حلو إنها كانت برضو فترة الكورونا، الوضع أخرى أسبق. الصراحة لا، يعني نكون صريحين إحنا لحد الآن بعدنا موجودين في مرحلة توعوية، وانت لفت نظر الى نقطه كثير مهمه، احنا على ما يبدو شكله صار لازم ننتقل لمرحلة العمليه، وهي نقطه كثير مهمه انتبهني لها. احنا صحيح دائما عم نوعي، ولكن هذا على ما يبدو غير كافي، ويجب ان ننتقل للمرحله اللي اكثر نبادر لانه نصل انه ما نخلق تغيير. في عده افكار ممكن تنطرح صحيح، والافكار هي مباركه، يعني كانت الفكره اللي انت طرحت واي فكره ممكن تطلع، وأنا بتصور إنه يعني بشكرك على هذه النقطة.
0: أو

0: سؤال أخير، يعني بما أنه هذا جيل يعني موجود في شبكات التواصل، هل فكرت كعمر كمبادرة من رئيس مجلس الطلاب البلدي أو من يعني مجموعات طلابية نشطة أخرى، وأكيد لك زملاء من بلدات وقرى مجاورة اللي معكم في نشاط المجالس الطلابية والنشاطات الشبابية القيادية، أن ترسلوا رسائل توعوية ترشيدية في هذا الموضوع من خلال شبكات التواصل، يعني ريل في الانستغرام حول هذا الموضوع، أنه هذا موضوع صار إشكالي، أمس موضوع إشكالي جدا؟
1: صحيح. أنا ذكرت الإشي خلال الموضوع أنه إحنا كان في عنا عدة رسائل اللي إحنا وجهناها عن طريق السوشيال ميديا، وإحنا طبعا عم نعمل عدة حملات أخرى. يعني من أحد الحملات اللي عم نعملها مثلا حملة أعرف حقك اللي هي توعوية أكثر لحقوق الطلاب، يعني في كل فترة عم نطلع برسائل. هذه المرة كانت الرسالة أكثر عن الخريجين والتخريج. الحقيقة يعني عم بطلع أيضا في بعض مجالس طلاب بالبلدان المجاورة أيضا عم بتبنوا هذه المبادرة عم بخرجوا فيها، بتأمل إنها تخلق تغيير في مرحلة معينة، ولكن على يبدو كيف قلت لك لازم ننتقل أكثر للمرحلة العملية أكثر، مش بس السوشيال ميديا والتوعوي. لكن نعم في مبادرات اللي هي توعوية أكثر، بس لازم ننتقل للمرحلة النكست ليفل، يعني اللي هي إنه نبلش أكثر بين الشباب وبالميدان كيف بيقولوا بالحقل العمل.
0: يعطيك العافية عمر، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة والرائعة، ونأمل أن تصل رسالتك والمبادرات التي تقوم بها إلى الطلاب والإدارات والأهالي في هذا السياق. شكرا لك.
1: شكرا.
2: وبدنا نكمل في صوت الميدان والشارع، وناخذ كمان تجربة طلابية من الحقل مع وديع مصاروي. مساء الخير وديع.
3: مساء الخير حمزة، أهلا وسهلا فيك.
2: مبارك التخرج أولا.
3: الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك
2: وديع. خليني هيك أسألك، بما أنه كان تخرجكم قبل كم يوم وأنهيت 12 سنة وأنهيت مرحلة مهمة من حياتك للبدء في مرحلة أخرى مهمة، شو أكثر إشي هيك كان شاغلكم وفكرتوا فيه كطلاب قبل حفلة التخرج؟ شو كان لكم مهم يكون بهذه الفترة بهاي الحفلة؟
3: بصراحة إحنا بعد تعب 12 سنة وبعد الجهد اللي كان علينا آخر 3 سنين بقيود وضغط امتحانات داخلية، كان أهم إشي بالنسبة لنا هو أن تكون الحفلة راقية، تكون الحفلة خالية من المشاكل، وبرضه تكون على مستوى طليق فينا وطليق في تعبنا اللي تعبنا علشان 12 سنة. فبقى مهم إلنا أنه يكون في محاور اللي هي تقدرنا إحنا كطلاب، وتقديرات للطلاب اللي هم جد اجتهدوا وتعبوا قبل ما وصلوا للمكان اللي وصلنا إلها إحنا بعد 12 سنة.
2: حلو. يعني أنت بتقول وديع أنه كان لكم مهم جدا يكون في حفل تخرج على مستوى راقي. السؤال إذا بدنا ننزل أكثر إلى المستوى البسيط، يعني هل كل مثلا كان لكم مهم مثلا أنه تكون بقاعة، أنه يكون في زينة معينة، مثلا ما كنتوش بتقبلوا أنه يكون حفل التخرج مثلا بالمدرسة بساحة المدرسة؟ قد إيه كان لكم مهم؟
3: أول إشي والأهم من كل هاي الأمور أنه يكون في حفل التخرج من البداية، انه تنكمل حفلة ويكون في تقدير للطلاب. مكانها بصراحة ما بفرق، بس كل ما يكون المكان اعلى مثل قاعة او ساحة مدرسة اللي هي مزينة بطريقة مرتبة بيكون الاشي افضل للطلاب، وبعكس انه احنا منقدركم على التعب والجهود اللي انتوا تعبتوه، فاحنا بدنا نعملكم اشي اللي يليق لمستواكم. بصراحة اذا بدك تسمع من صوت الطلاب اللي هو انا منهم، الحفلة مش مهمة وين تكون في ساحة مدرسة، تكون في قاعة، بس طول كل ما الإشي يكون أكبر وأضخم بالنسبة لنا كطلاب بنشوفه كالدنيا كلها، إنه والله جد قدرونا وشافوا إنه إحنا تعبنا فمنستاهل يكون في إنه حفل على مستوى.
2: أوكي. وهل كان في خلافات حول شكل الحفل ما بينكم، مش خلينا نقول مش خلافات، نقاشات معينة بينكم كطلاب وبين إدارة المدرسة؟ أنتوا كنتوا بدكم شيء معين، المدرسة قالت أقل ممكن أو العكس؟
3: بصراحة أنا بدي أعكس لك تجربة شخصية عن مدرستي. أنا إحنا كطلاب لما سمعنا إنه الإشي حيكون في قاعة بدنا نعزم بأسلافنا كلها، يعني الواحد بكى بده يجيب سيده وعمه وخاله كلهم يجوا يتفرجوا عليه وهم في القاعة وبتكرم وباخذ الشهادة وما إلى ذلك. بس المدرسة وقتها كانت عشان يكون في تنظيم مرتب للحفلة كل طالب يأخذ حقه، فهم مسموح لمرافقين فقط، غير هيك ما كان في أي مشاكل ولا نقاشات، لأنه إحنا كنا مسلمين المدرسة الثقة التامة إنها تقدر تعمل حفلة تليق بمستوانا.
2: تمام. طب وديع،

0: خلينا نكون شوي صادقين يعني وصريحين مع بعض. بتحس طبعاً. إنه بالآونة الأخيرة في نوع من البذخ أو الطرف الزائد، ممكن مش عندكم أو مش في فوجكم، ولكن بالشكل العام تبع التخرج اليوم، إنه يعني تمام حلو 12 سنة وتعبنا، بس بالنهاية إحنا تخرجنا من مدرسة، حصلنا على شهادة استحقاق البقروت، يعني ما تخرجنا من أكسفورد. هل أحيانا الناس بتبالغ بهذا الشيء، إنه يعني سيارات ليموزين ومبالغ؟ شو رأيك بهذا الموضوع؟
1: أنا معك بهاي النقطة، إنه المبالغة عادة بتكون من جهة الطلاب. الطلاب بحبوا لهم يبينوا إنه إحنا طلعوا وين وصلنا وهاي، فبتفخروا بالإشي بطريقة اللي هي تبقى مبالغ فيها جدا، مثل تزيين سيارات ومثل بدلات بألاف الشواكل اللي بروحوا فيها على حفلات التخرج. فأنا بالنسبة لي نوع البذخ هذا بيكون من الطلاب. أما بالنسبة للجملة اللي انت قلتها بدي أعلق عليها شوي، إنه إحنا تخرجنا المدرسة وحصلنا على شهادة بقروت مش من جامعة أكسفورد. صراحة أنا بدي أعطيك رأيي الشخصي فيها، إنه إحنا تعبنا عشان ناخذ شهادة البقروت، لأنه الطلاب هاي الأيام بطل في طموح زي زمان، إنه بس أنا بدي أخذ شهادة بقروت وخلص أمشي حالي في معدل. إحنا الطلاب هاي الأيام قاعدين بتطلعوا على الهيتستينوت، والهيتستينوت مش سهل تحصل عليها، بحاجة لكثير ساعات تطوع، بحاجة لكثير شغل وتعب. فلا، الناس بتفكر إنه هذا إشي كبير، أنا طلع كديش اللي بشتغل حالي 3 سنين جد وقاعد بحرص أحالي وبطاقتي، فلا أنا بدي يكون حفل كبير إليه وباخذه كأنه هو أهم إشي في حياتي. بس البذخ كمان مرة هو موجود بالطلاب، في مثل ما أنت قلت ليموزين وتزيين سيارات وبدلات بألاف الشواكل، هي الشغلة اللي بيلقى فيها بذخ بكثرة.
0: نعم، فهمت عليك وديع. طبعا بنتمنى لك إلك ولجميع الزملاء إنه استكمال إن شاء الله تعليمكم وحصولكم على الشهادات العليا ومزيد من التألق والنجاح الدائم. شكرا إلك وديع، ألف عافية.
2: فاصل إعلاني قصير ونعود لاستمرار في محاور حلقتنا من برنامج الكامبوس.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: ولاستمرار الحديث حول موضوع حفلات التخرج ما بين الفرح بالنجاح وما بين البذخ، وإياكم الآن رئيس لجنة أولياء الأمور القطرية السيد زياد فيصل. مساء الخير أستاذ زياد.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: مساء الأنوار أستاذ زياد. يعني كثير من الأحيان الطلاب، واستعرضنا قبل شوي مداخلات من طلاب اللي كانوا خريجين السنة، كان دائما الصوت يقول إنهم بدهم حفلة أكبر وحفلة أفخم، بدهم يشعروا بلذة هذا الإنجاز. السؤال، هل الطلاب هم اللي بدفعوا سقف التوقعات هذا للأعلى، أم إنه المجتمع كله بشارك في صناعة هذا المشهد؟ وشو دور الأهل في صناعة هذا المشهد وتحمل أعباؤه؟
1: طبعا أولا اسمح لي أستاذي أن أتوجه لكل الخريجين، لكل المقبلين، لكل الطلاب على إنهاء مرحلة مهمة في حياتهم الدراسية. باسم اللجنة القطرية نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، ونتمنى لهم مرحلة تعليمية قادمة ناجحة بإذن الله. ما يحدث في كل عام، نحن نتطرق لموضوع حفلات التخرج. طبعا حفلات التخرج هي محطة مهمة في حياة الطالب وفرصة تربوية للتعبير عن الفخر والامتنان والاحتواء، ولكن نحن

0: نريد لحفلات التخرج أن تعبر عن المعنى الحقيقي, عن المعنى الحقيقي لهذا الإنجاز. نحن لا نريد أن نفقد الجوهر بسبب الشكل. ما يحدث هو مبالغة بمظاهر الاحتفال في بعض البلدان. فلهذا نحن كلجنة قطرية نعمل في كل عام على تعميم بيان توصيات للأهل, نناشد الأهل, نناشد البلدان, نناشد المدارس بأن يكون هنالك حفلات تخرج وفق الضوابط التي تتماشى وفق النطاق المتداول التي يتماشى مع الضوابط. نحن لا نريد فوضى. هنالك فوضى في بعض البلدان. معظم البلدان تتماشى مع التوصيات وتعمل وفق التوصيات, والحمد لله رب العالمين. في هذا العام الكثير من حفلات التخرج كانت وبشكل متواضع. أنا الآن خرجت من مدرسة ابن رشد في طمرة, تم دعوتي لأن أكون ضيف في حفلة التخرج. كانت حفلة متواضعة جدا جدا دون أي تبذير ودون أي إسراف. نحن ندرك أستاذي أننا كلنا نعيش في وضع اقتصادي صعب, نحن بعد حرب. فلهذا يجب على من تبقى ولم يعملوا حتى الآن حفلات التخرج أن تكون حفلات التخرج متواضعة دون أي تفاخر, دون أي إسراف زايد. كما سمعت لبعض المداخلات, فعلا نحن نتخرج من مرحلة إعدادية أو ثانوية, أمامنا حياة طويلة, أمامنا مرحلة تعليمية جامعية, أمامنا الكثير من الالتزامات. فلهذا يجب علينا أن نلتزم وأن نكون فعلا في حفلة تخرج, مش مهم أي مرحلة, وفق أن تكون متواضعة وفق ضوابط.
1: النداء الذي يعني يصدر من قبل لجنة الأولياء القطرية, أولياء الأمور, أمور الطلاب القطرية, هو نداء موجه للمدارس أم هو نداء موجه للجان أولياء الأمور المحلية أم هو نداء موجه للمجتمع برمته بشكل عام؟ وهنا تحديدا أريد يعني فيما إذا لو أمعنت المدرسة وأصرت على أن تجري حفل تخرج يعني فيه إسراف وفيه طرف وفيه مظاهر استهلاكية واستعراضية, برأيك يعني ومن يعني بحكم تجربتك وخبرتك, يعني هل للأهالي إمكانية أن تلزم المدرسة بتغيير التوجه وأن تجري حفلا أكثر تواضعا؟
0: طبعا نداءنا هنا للمجتمع بأكمل, ونحن لا نتوجه فقط للطلاب أو للمدارس أو للأهل. نحن نتوجه بشكل عام لكل المجتمع, وفعلا دور الأهل مهم جدا, وللأهل كلمة في المدرسة. فلهذا كلجان أهل شريكين في العملية التربوية والتعليمية, أستاذ الكريم, العملية التربوية والتعليمية ليس فقط تمرير مواد, وإنما بناء إنسان, بناء لغة تسامح, بناء لغة حوار, بناء ضمير, بناء أخلاق, وبناء تواضع. فلهذا دور الأهل مهم, ودور لجنة أولياء الأمور في أي مدرسة كانت مهم جدا, وهم شاركين بالعملية التربوية ولهم كلمة. باستطاعة اللجنة الفعالة, اللجنة التي تعمل بمسؤولية وبتكليف وليس بتشريف, أن يكون لها تدخل وليس تداخل. نحن بشكل عام نقول من حقنا التداخل وليس التدخل, ولكن في حفلة التخرج بإمكان للجنة أولياء الأمور ولكل الأهل دون استثناء التدخل واتخاذ القرار الواحد مع المدرسة, وأن تكون الحفلة بشكل متواضع. لا يمكن أن يكون هنالك تبذير أكثر من اللازم. نحن نسمع عن حفلات, اسمح لي يعني بدي أحكيها بالعامية, فخفخة. نحن نسمع أن هنالك سيارات مرسيدس تنقل الطلاب, فحرام ثم حرام ثم حرام. نحن نريد أن يكون مجتمع صالح, نريد أن يكون جيل صالح, نحن نريد أن نتعلم التربية والتعليم بالمدرسة. المدرسة كما ذكرت هي ليس فقط لتمرير المواد, وإنما لغرس القيم والأخلاق والاحترام. فإن عودنا أولادنا وطلابنا على هذه القيم فسيكون هنالك جيل ناجح. فدور مهم جدا للأهل, دور مهم جدا للجان الأهل, دور مهم جدا أيضا للمدرسة. المدرسة باستطاعتها أن تقول أنا أريد الحفلة أن تكون داخل المدرسة, كما كنا قبل سنوات. أنا تخرجت أيضا من مدرسة كانت الحفلة داخل المدرسة. نحن نستلم شهادة إنهاء ثانوية ومنها ننتقل للحياة. الحياة مليئة بالتحديات, الحياة مليئة بالصعوبات. يجب علينا أن نعود الجيل الذي يتخرج بهذه الأيام أن يكون صاحب مسؤولية. فلهذا دور الأهل مهم جدا.
1: أستاذ زياد, يعني الحديث عن المدرسة هو حديث يعني جيد وجميل, ويجب الضغط طبعا على الكوادر يعني التربوية في المدرسة من أجل يعني إجراء حفلات تخرج متواضعة كما تفضلت. ولكن في هنالك أيضا مشهد يعني يندى له الجبين وتقشعر له الأبدان, إنه أيضا حفلات يعني بمبادرة وترتيب وتنظيم الأهالي, يعني يقومون بهذه الحفلات خارج إطار المدرسة بعد حفلة التخريج الرسمية, وتظهر هنالك مشاهد استهلاكية واستعراضية.

0: هي وفخفخة كما تفضلت يعني بشكل يعني لا تحمد عقباه. فكيف ترى أيضا أنت هذا المشهد أول إشي، وكيف يؤثر هذا المشهد أيضا على حفلات التخريج المدرسية؟
1: طبعا ما تفضلت به هو صحيح 100%. يعني أنا على صعيد شخصي على مدار أكثر من 15 سنة بلجان الأهل في كل حفل التخرج أصرح وبالبند العادي أنا مدير المدرسة، الحفلة انتهت وقت توزيع الشهادات، ما يحدث بعد حفلة التخرج المدرسة غير مسؤولة. وهنا يأتي دور الأهل، الأهل مسؤولية، دور الأهل كبير جدا، على الأهل اتخاذ المسؤولية. علينا التنويه أستاذ الكريم لكل المستمعين، نحن نتحدث عن قلة قليلة، المجتمع بأكمله أكثر من 90% ملتزم بهذه القرارات، ملتزم بهذه التوصيات، نحن نتحدث عن قلة قليلة. ولهذا أتمنى أن يصحوا من هذا الخطأ، هم في طريق الخطأ، من يعمل حفلات بعدي حفلة التخرج من المدرسة بشكل فخفخة وتفاخر وإسراف فهذا خطأ، وعلينا وعليهم أن يصحوا من هذا الخطأ. أنا أتهم الأهل، طبعا بعض الأهل، مرة أخرى على الجميع أن يسمع، بعض الأهل الأغلبية ملتزمون بهذه التوصيات.
2: السؤال كمان، هل رأيتم يعني هل كان في حالات معينة اللي كان فيها مثلا إذا بدنا نحكي عن مبادرة عينية في لجان أولياء أمور في كل بلاد، ولجان أولياء الأمور المفروض بتكون نشطة عادة، هل كان في مبادرة عينية بصدد هذا الموضوع إنه تيجي الأهالي تتدخل في بلادها، تحط مثلا منهاجية معينة للمدارس اللي تمليها عليها باعتبار إنه لجنة أولياء الأمور بتمثل الأمور وأهل الطلاب؟
1: أستاذ الكريم، اللجنة القطرية في السنة الأخيرة أحدثت تغيير جذري في مفهوم وعمل اللجان. هناك الكثير من كان لا يعرف ما هو واجب وحق الأهل داخل المدرسة، فلهذا منذ أن تم اختيار اللجنة القطرية لأربع سنوات، قبل سنة قمنا بتعميم بيان، قمنا بتعميم ما هو واجب وما هو حق الأهل، وقمنا بتشجيع الأهل على زيارة المدارس. ما يحدث هو أن الأهل في السنوات الأخيرة لم يزوروا المدارس كما كانوا سابقا، هنالك أكثر من 60% لا يزورون المدارس. ما يحدث أنه في حفلة التخرج منشوف 500-600 أهل، ووقت اجتماع المدرسة منشوف 10 من كل صف. فنحن كلجنة قطرية عممنا بيانه دائما، نناشد بزيارة الأهل المدرسة، زيارة الأهل مهمة، تداخل الأهل مهم، ولهم الحق بأن يتدخلوا بأمور كثيرة. نحن لا نتحدث عن المنهاج لا أحد يستطيع أن يتدخل به، حتى قضية أنه بإمكان نغير المنهاج هذا غير صحيح، حتى منذ قيام الدولة لم يكن كهذا، مجرد دعاية أنه بإمكان الأهل أن يكون هنالك لهم تدخل في تغيير المنهاج. وبقضية تداخل الأهل، الكثير من المدارس زرناها، الكثير من البلدان زرناها، الأهل هنالك لجان فعالة، هنالك لجان أحدث التغيير، هنالك لجان تعمل بشراكة تامة، والعملية التربوية والتعليمية تنجح فقط إذا كانت هنالك شراكة ناجحة، وواجب ومسؤولية الأهل أن تنجح هذه الشراكة. فالكثير من البلدان لجان فعالة، كل الاحترام لهم والتقدير، ومن عبر راديو الشمس أنا أناشد الأهل أن يكونوا شريكين مع المدارس، هناك الكثير مما يمكن أن نعمله معا. المدرسة ترحب بكل الأهل. من يقول هنالك أن المدرسة ما بدها الأهل، مش صحيح، كل مدير مدرسة بده لجنة، كل مدير مدرسة بده أهل فعالين. هناك الكثير مما يمكن أن نحدثه من أجل أن يصب في مصلحة الطالب. نحن هدفنا واحد ووحيد، بناء جيل، بناء إنسان، بناء جيل يعمل على نبذ العنف. نحن نعيش فترة صعبة، تحديات صعبة، وهنا دور الأهل، دور الأهل مهم جدا. فلهذا يجب أن نكون شركاء ناجحين وأن ننجح العملية التربوية التعليمية.
0: يعني هذه الرسالة مهمة، ونحن بدورنا نضم يعني صوتنا إلى صوتك في هذا الموضوع، ونأمل أيضا أن تكون لنا فرصة في أن نستضيف يعني ممثلين عن لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية لنسلط الضوء على فكرة الشراكة، وأن العملية التربوية لا يمكنها أن تنجح إلا بواسطة هذه الشراكة ما بين المدرسة والطلاب وأولياء أمور الطلاب، وأن هنالك حاجة وضرورة لإجراء نقاش مستفيض بمشاركة الأهالي حول العملية التربوية، مخرجاتها، محددات ومؤثرات النجاح فيها. شكرا جزيلا لك، هذه رسالة هامة، ونأمل أن تكون لنا مداخلات وحوار مستفيض في المستقبل. شكرا لك.
1: شكرا لكم. شكرا لراديو الشمس على هذا البرنامج الممتاز، وشكرا وطبعا مبارك مبارك مبارك لكل الخريجين، ونتمنى لهم عطلة صيفية آمنة هادئة لكل الطلاب بالمجتمع العربي، وأن نستقبل سنة تعليمية قادمة بدون أي مشاكل وسنة هادئة بإذن الله.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.

0: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69.90 شيكل. حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19.90 شيكل. سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99.90 شيكل. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15.90 شيكل. الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أصيب رجلان في الخمسينيات والستينيات بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، ونقل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال العلاج. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع رقم 77 قرب بلدة كفر كنا، وقرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته على الفور جراء تعرضه لإصابة بالغة الخطورة. لقيت امرأة تبلغ من العمر نحو 80 عاما مصرعها فيما أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما جراء انفجار بالون غاز في البلدة القديمة في مدينة القدس. وقالت نجمة داود الحمران أنه تم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى هداسة.

0: وهو بحالة خطيرة ويعاني من حروق في جسده. طلب عدد من الحاخامات من جمهور المتظاهرين الذين أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسة في منطقة المركز الانسحاب من الشوارع والمفترقات، وذلك بعد ساعتين من الفوضى والازدحامات الخانقة. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق عدد من الشوارع الرئيسة وسط البلاد، وذلك بعد مظاهرات الحريديم رفضا لقانون التجنيد واحتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على منطقة وادي الصلوق في جنوب لبنان، وقال الجيش إن السيطرة على الوادي الواقع في القطاع الأوسط جنوبي لبنان تزيل التهديد عن إصبع الجليل وبلدة المطلة. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن المواجهة مستمرة مع حزب الله، كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات تطوير واسعة لمدن وبلدات شمال إسرائيل، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في المدينة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. وعقدت الحكومة جلسة استثنائية في مدينة نوف هجليل صادقت على خطة قدمها رئيس الحكومة ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش لتطوير لواء الشمال للسنوات القادمة بميزانية تصل لحوالي 4 مليارات شيكل. قال الرئيس اللبناني جوزيف عوني إن بلاده لن تنسحب من المفاوضات، مطالبا بإنهاء العداء مع إسرائيل رغم الضغوط. وشدد عون على ضرورة إنهاء الحالة العدائية مع إسرائيل بناء على انسحاب الأخيرة ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقص إيران بقوة شديدة الليلة، كما أعلن ترامب عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرق الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. وقال ترامب إن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز ما زال مفتوحا للعبور، وتم إنشاء ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق. جاء ذلك بعد إعلان إيران إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق، وجراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية في المنطقة وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، في تل أبيب ويافا 22، في النقب 20 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مساء الخير مجددا من برنامج الكامبوس، معكم محدثكم محمد خلايلي وزميلي حمزة سمارة، وفي الإعداد والإنتاج خليل حداد وعدي ياسين. تناولنا في الساعة الأولى من البرنامج موضوع حفلات التخرج، واستعرضنا الآراء يعني الميدانية حول هذه القضية بين مؤيد ومعارض، وجهات نظر من قبل يعني مسؤولين في جهاز التربية والتعليم، اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، لجنة متابعة قضايا التعليم، وأصوات أيضا من الحقل تمثل آراء الناشطين الشباب والناشطين في المجالس البلدية. وكان هنالك إجماع معين أنه السنوات الأخيرة تحمل بين طياتها مشاهد استعراضية واستهلاكية لا تمثل يعني قيمنا الأصيلة، ولا تمثل تطلعاتنا بشأن شكل الخريج الذي نريد والمفاهيم التي نود أن نغرسها في أذهان وفي وجدان وفي عقول الجيل الشاب. ونحن سنستمر طبعا في هذا المحور، ولكن سنتناوله من وجهة نظر أيضا ومن معترك وساحة مختلفة، وهي حفلات التخرج في الجامعات الإسرائيلية، لأنها تحمل بين طياتها معاني مختلفة وتجارب مختلفة. إليك زميلي حمزة.
1: نعم محمد، فعلا يعني السؤال دائما بالنسبة للطالب العربي في الجامعات الإسرائيلية، هل يشعر فعلا في أن اللحظة تمثله؟ هل يشعر بالانتماء للمكان اللي أمضى فيه سنوات من عمره؟ هل يتذوق فرحة التخرج بالطريقة نفسها التي يتذوقها الآخرين؟ يعني هاي أسئلة كثيرة بدنا نحاول نتقرب منها في ساعتنا الثانية، ولهيك رح نكون في مداخلة هاتفية الآن مع خريجة لقب أول بالصحافة والإعلام علم الاجتماع والإنسان، ناشطة اجتماعية وأيضا طالبة جامعية في اللقب الثاني في التربية المنهجية. مساء الخير براء.
2: خير حمزة، يكون عافية.
1: يا هلا براء، أولا ألف مبروك التخرج.
2: شكرا كتير، أنا وإمي تخرجنا مع بعض.
1: يا سلام، طب وصفي لنا هذا الشعور، هيك لبسك الروب والقبعة، وكمان إنه الوالدة تخرجت معك.
2: بداية كان كتير مؤثر، إحنا تخرجنا بس قبل 4 أيام قبل الحرب بيوم. كنت حاسة كان في عندي شعور داخلي إنه الحرب رح ترجع، فحبيت إنه أوثق هاي اللحظات أكثر هيك للعمق وأتذكرها للأبد، لأنه لحظة لا تكرر ولا تنتسى. هاي فكرة إنه كمان نتخرج من بعد فترات كتير صعبة ومركبة وما كانتش سهلة، عن جد بتحس بفخر، بتحس بانبساط، شوية شعور تبع اكتفاء ذاتي. فهيك يعني بداية، بس ما كانش فيه أكتر من اللازم حفلات مبالغ فيها من ناحية مصاريف وما إلى ذلك. إسا بالضبط أستاذ ودكتور محمد إسا حكي على الموضوع، على كل الموضوع تبع الاحتفال المبالغ فيه وأكثر الربط تبع قيمة الخريج بشكل الاحتفال، بدل ما عن جد يكون في تسليط ضوء على إنجاز علمي حققه.
0: طيب خذيني براءة لحظة خطوة إلى الوراء، تحدثت عن مشهد مش كل يوم منشوفه، مش كل يوم منصادفه، إنه يعني الأم أو الأب والابن يتخرجون في نفس اللحظة، وهذا مشهد يعني نادر نسبيا يعني في مجتمعنا. خذيني لهذه اللحظة شوي، هيك موضوع مهم، لأنه أعادني لمرحلة كمان أنا أعتز فيها، إنه يعني والدتي أيضا درست في مرحلة أيضا متأخرة وحصلت لقبين يعني بعد ما أولادها تخرجوا حتى من الجامعات، فاحكي لي شوي عن هاي التجربة.
2: بداية الإشي ما كانش سهل، يعني خاصة على أمي عندها 5 بنات وعندها كان كتير مسؤوليات، وأنها تيجي تتعلم من الشمال إلى المركز بجامعة بار إيلان وتتعلم لقب اللي هو مختلف عن الجميع، تعلمت حقوق

0: علوم الجندر، وكانت تيجي وتقطع المسافات وتكون كتير هالقد بهمها عن جد من مستقبلها ومن الرؤية انه بنتي معاي وانا وياها عم نشتغل مع بعض وعم نسهر مع بعض عم ندرس. والتجربة انه امي كانت معاي بالمساكن الطلابية وكل الوقت ناكل مع بعض ونعمل الفعاليات تبعتنا مع بعض كطلاب جامعيين، أطرت كتير على التجربة تبعتي بشكل إيجابي لحد إسا. يعني كل ذكرياتي عنها عن جد مؤثرة وأفتخر كل مرة أطلع عليها، أقول إنه قديش بستمد منها قوة وقديش هي بني آدم اللي هي عن جد مؤثرة. فبحب كمان أهدي هاي من هاي المنصة شكر لكل الأميات اللي بيختاروا إنهم يروحوا بطريق اللي هو شائك وطريق اللي هو معقد وعن جد مش هوين ومش سهل بتاتا. أرفع لكم القبعة، وخاصة للأميات اللي موجودات في محل اللي مش عن جد عم بياخدوا فيه دعم، فيش بني آدمين اللي عن جد بشجعوهن. ف انتظري وأنا متأكدة إنك رح تصلي لأحسن المحلات. نعم. فهيك بحب احكي يعني انه قديش كان لي عن جد مؤثر اللحظه هاي، انه انا لبست لامي الروب وحطيت لها القبعه وهناك احكي للجميع وجبت لها لاست كبيره لزقت عليها عيون وكتبت تطلعوا منيح انه امي خريجه، انه هالقد شيء مثير للاهتمام.
1: يعني انا حمزه بفكر انه في حاجه ايضا في برنامج الكامبوس ان نسلط الضوء على موضوع التعلم في جيل يعني في سن اللي هو مش متعارف عليه. صحيح. وما هي التحديات التي تواجه الطلاب الذين يتوجهون للدراسات العليا في جيل أكثر متأخر؟ فهذا موضوع باعتقادي أنه مهم أن نتحدث عنه، أن نفككه، أن نفصله، أن نسلط الضوء عليه.
2: نعم، وفعلا يعني براءة في كل هذا المشاعر المختلطة ما بين الفرح والفخر. السؤال كديش بشعر براءة الطالب العربي في إنه الحفل بيمثل قصته وهويته والتركيبة اللي عاشها والقضايا اللي يعني يواجهها في مسيرته التعليمية، كديه هذا الإشي بتجسد بحفلة التخرج؟ كديه بتحس إنه رغم كل هذا الفرح بس في إشي بعده ناقص؟ كديه المحل بيشبهني بيشبهنيش، أعطاني مجال أعبر فيه عن نفسي؟
0: طيب بداية حفلة التخرج كانت في بار إيران، 50% كانت فقط تحية يعني لجنود الاحتياط اللي كانوا بالجيش بالفترة الأخيرة. كتير حسيت إنه المراسم والأشياء اللي عملوها هناك لا تمثلنا شيء، ولا من ناحية هوية ولا من ناحية ثقافة. كان في كتير حتى توتر بين إنه أنا حاسس بنجاح الشخصي لبين الشعور بالتهميش. يعني كل الوقت كنت أحس أنه أنا ما زلت أقلية، حتى لو أنه اليوم يومي أو اليوم هو يوم مميز ومختلف وهذا النهار اللي لازم أنا أكون أكتر واحدة فيه مبسوطة بالعالم، بس ما زلت مش من أولويات المنظومة اللي بتعلم فيها.
1: يعني هل في بتشعر أنه في مكانة دونية للخريج العربي في حفلات التخريج الجامعية؟
0: أنا شخصياً ده أحكي لك بس هيك حدث اللي صار بالتخريج، وإحنا واقفين بالنهاية كلياتنا عم نذكف من بعد ما حكوا أسماءنا، طبعاً أسماءنا من المطغن روي يلفظوها، حكوا لي بارا أو برا بدل اسمي اللي هو براءة، واللي هو كتير مهين يعني عن جد مش لطيف. تعلمت 3 سنين بهذا المكان، على الأقل أعرفوا ألفظوا اسمه قبل ما تلقوه أو قبل ما تحكوه. بعيدا عن هيك كنا واقفين وبالنهاية حطوا النشيد الوطني الأمل التكفى، وكان كتير حساس، كان موقف كتير حساس لأنه صار في أشخاص ما قبلوش اللي هني وقفوا كانوا نساء محجبات وعملوا لهم شيمينج، صاروا يمسكوا التليفونات ويصوروهم. وبعرفش إذا انتشر بحدد إسا، ما شفتش يعني مواقع التواصل الاجتماعي أنه انتشر، بس الفكرة بذات نفسها أنه تعمل حدا يعني تشهير أو شيمينج بمعنى مش منيح أنه هو مش عم بيعمل أو مش عم بيكون وفق المنظومة أو وفق المحل اللي هو موجود فيه، هذا إشي كتير بزعجني وكتير بضايقني. في كتير دايما هذا التوتر، وكل الوقت كنت أفكر أنه إذا أنا بدي أكون بهيك محل هل رح يحكوا عني مش منيح؟ يعني في قلق وإحساس مش مريح، رغم أنه هذا اليوم لازم يكون أريح يوم بالعالم، لازم يكون أكتر يوم اللي أنا عن جد مبسوطة فيه، بس كل الوقت أنا حاسة جواتي مش مريح، حاسة في عدم استقرار معين.
1: يعني أنت بتحكي على أنه كان في امتحانات ولا حتى داخل يعني احتفال التخرج، انه انت تشعر انك حاسة انك انت تحت اسا وطئة امتحان ويجب ان تنجح زي الامتحانات اللي كنت تمرئيها في المساقات المختلفة.

0: فلي، وإحنا جزء من هذا المجتمع الطلابي اللي حقق وتعب وفي هنا اعتراف بهذا التعب من خلال هاي الشهادة الأكاديمية اللي حصل عليها. فليش ما أنتوا تبادروا، ما نضل في مرحلة يعني أنا البكاء والشكوى هي مهمة وهي مرحلة، لأنه أنا شاعر أنه في إشي مش مريح عم بيكون، ولكن قديش ممكن بالإمكان أنا أخذ كمان مسؤولية وأخذ خطوة لقدام في هذا الموضوع.
1: صح، احنا بدناش نقدس يعني ثقافة الشكوى انما ثقافة الصمود، وانا بآمن بهاي الشغلة، بس هي واحدة من الخطوات الاولى للمعرفة للادراك انه هذا الاشي مش لازم يصير. احنا مش لازم نفكر انه هاي الامور مفهوم ضمنهم، دايما احنا بنفكر عشان احنا اقلية واحنا الفئة اللي هي المستضعفة، دايما احنا بنقول يلا منمشيلهن او منغرشلهن انه مش مشكلة. بس بعيدا عن هويتنا، بعيدا عن اسماءنا، الطالب الفلسطيني بذات نفسه وهو عايش بين عالمين، عالم تبع انه بده يتمسك، بده يتمسك بذاته، يتمسك بهويته بثقافته بالوطنيه تبعته، بس من جهه تانية مش عن جد عنده هاي المنصات انه يكون بمحلات اللي يتخذ فيها قرارات. وعن جد اسا عم بحكي لك يعني من صبي اسا جاي من المحلات اللي لاقت منصات اللي عن طريق بالجامعه بالسنوات الاخيره، كان لي كتير صعب انا قبل انه اعرف انه في منصات اقدر مثلا احكي فيها صوتي اللي بينفع يتخذ قرار نهائي وينشغل عليه كمجموعه. يعني بفكرش انه في كتير طلاب بيعرفوا انه بنفع مثلا نتوجه للجامعة نقترح عليها المبادرة الشخصية انه ما يغلطوش باسمائنا.
2: نعم يعني فعلا اللي بتقولي على انه كديش ممكن حالة الاغتراب الاكاديمية ايضا الطالب تستمر معه وبشعر فيها حتى في أسعد لحظات ممكن حياته في التخرج، يعني وكأنك بتقول إنه هنالك فرق بين النجاح الأكاديمي والشعور بالانتماء للمكان. بدي أسألك مثلا لو أعطوك هيك دقيقة دقيقتين عن منصة التخرج، كلمة باسم الطلاب العرب أو كلمة باسمك كخريجي كطالب كمان عربية فلسطينية وخريجي، شو كنت ممكن بتكوني يعني بتحكي عن شو بتحكي؟
1: طيب مجبورة بس قبل أحكي شغلة، أنا بعتت ميل للجامعة أنه أنا إذا بنفع ألقي كلمة للطلاب العرب وما كانش في موافقة.
2: واو.
1: بعتت لهن وقالوا لي أنه هن تحجز وحكوا بالبداية أنه هن بدهن يعطوا لطبية لقب تاني بلقب أكتر متقدم، بما أنه أنا بس خرجت لقب أول ففي أشخاص هن وجابوا علامات أعلى وكل هالأمور. هذا كان العذر تبعهن، بس أنا الصراحة بالنسبة لي غير مقنع لأنه هو تهميش تام لفئة من سكان الدولة أو من سكان البلاد. وكل الوقت يعني بقول بيني وبين ذاتي أنه إذا بدي أطلع على المنبر وأحكي على المنبر بدي أحكي تقوي، لأنه كديش المرحلة اللي مرينا فيها صعبة ومركبة. وعن جد إسا أنا عم بحكي كمان من تجربة شخصية وكمان من كتير أصدقاء اللي شاركونا بهاي الرحلة، كمان فكرة الوحدة إنه أنت كل الوقت موجود لحالك، المسؤوليات اللي كل الوقت موجودة فوق راسك، الالتحاق بالإنجازات اللي مستمر اللي بدك تحققها عشان علمك وعشان نفسك، وبعيدا عن هيك إنك أنت تكون طالب جامعة وعم بتمول نفسك، ف موجود بعدة أطر اللي هي عن جد منهكة، عن جد مش بسيطة. وفكرة انك انت تحاول كمان تكون جزء من المجتمع الإسرائيلي كمان في سوق العمل او كمان من ناحية اجتماعية تحاول تدمج معاهن مع الزملاء اللي عندك بالمحاضرات، الاشي مرهق. وعن جد لسه عم بحكي مثقل كثير من ناحية مشاعر ومش هوين، حتى انا بس يكون لي مثلا يوم مثل هيك بروح خلص حاسة حالي كثير مليانة مشاعر اللي خلص بدي منها راحة شوي. فبس بحكي واقول كل الطلاب اللي مروا بهيك مراحل مشابهة
0: طبعاً
1: احكي لهم انه هاي الطريق هي فقط بداية، وانهم رح يكونوا بعدة محلات اللي هي مثل مؤسسات اكاديمية اخرى عليا بقدروا يكونوا فيها فعالين وصاحبي قرار.
0: طبعا يعني احنا ما بدنا يعني هذا الشعور بعدم الراحة وبعدم الارتياح اللي برافق حفلات التخرج بسبب عدم المراعاة الثقافية والهوياتية واللغوية وما إلى ذلك من يعني أمور حساسة بهذا الموضوع، أن يسلبنا أيضا يعني حلاوة الإنجاز الذي حققناه، لأنه كانت طريق كما تفضلت مضنية وطريق وعرة وكان فيها تحديات وحواجز وعوائق كثيرة. ولكن بكلمة أخيرة براءة، تحدثت عن أنه هاي البدايات، براءة إلى أين في السنوات القادمة؟
1: إن شاء الله كل محل نكون فيه مؤثرين.

0: نكون فيه أشخاص بنمثل نفسنا بنمثل ذاتنا، حتى لو المؤسسات اللي إحنا موجودين فيها بيمثلوناش، إحنا رح نسعى إن نكون بكل محل مع بصمة، بكل محل نكون فيه فعالين مشاركين ناشطين، ما نكونش بس مواد خاملة، بنكون دائما عناصر بمحلات تبعت اتخاذ القرار، دائما نحاول نخلص هاي الفجوات بالقدرات الشخصية تبعتنا. كتير بآمن بهاي الشغلة، بآمن إن شاء الله يعني في المستقبل إنه نكون أكثر متمسكين بذاتنا، متمسكين بالهوية تبعتنا، نقدر نقدم أشياء لهذا العالم، نحاول هيك نحسن هذا الوعاء الشفاف الموجود بقلب مجتمعنا، وننقذ ما تبقى يعني من ما يمكن انقاذ بمجتمعنا.
1: يعني أمام هاي الرسالة الرائعة لا يسعنا إلا أن نقول لك أولاً ألف مبروك التخرج، وطبعاً دوام التقدم والتفوق والنجاح، وهذه رسالة رائعة إلى طلابنا أن لا ننسى من أين أتينا، من نحن، وفيما نحن موجودون، وعلى ماذا نحن قادرون. شكراً لك براء، ويعطيك ألف عافية.

0: وفي فقرتنا التالية بدنا نحكي أكثر حول الجامعات، في كيف يحاول الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية صناعة حيز أكاديمي ثقافي تربوي واجتماعي يليق فيهم، بيقدروا فيه عبروا عن أنفسهم وبيقدروا فيه عبروا عن قضاياهم ويناقشوها بشكل حر. وللحديث حول ذلك رح نكون بثلاث مداخلات متتالية من طلاب مركزين مجموعات الكامبوس في الجامعات حيفا ومن ثم إلى بار إيلان، وننهي في جامعة بن غوريون. مشروع الكامبوس هو مشروع قيادي طلابي مفعل في معهد قضايا ضمن المركز العربي للتخطيط البديل. وللحديث حول مبادرة جامعة حيفا ومجموعة الكامبوس هناك، مساء الخير كمال سرحان.
1: مساء الخير حمزة، مساء الخير دكتور محمد، يعطيك العافية.
0: يا هلا كمال، يسعد مساك. كمال احكي لنا هيك شوي عن مجموعة الكامبوس في جامعة حيفا وعن مبادرتكم القريبة.
1: طبعا قبل ما احكي عن المبادرة القريبة اللي راح تكون عندنا يوم الأربعاء القادم 17/6، بدي احكي عن بالنسبة لي انه اوضح انه الفكرة هاي مش انولدت بيوم وليلة، وانما هي ثمرة مسار كامل من التعلم والعمل الجماعي اللي استمر على مدار سنة كاملة ضمن مشروع الكامبوس اللي مشارك أنا فيه للسنة الثانية على التوالي، اللي يتبع لمحق قضايا والمركز العربي للتخطيط البديل. خلال هذا المسار كنا مجموعة من حوالي 20 طالب وطالبة من جامعة حيفا، التقينا بشكل منتظم على مدار السنة وشاركنا في سيمينارات وورشات وحوارات تناولت قضايا التثقيف السياسي والتثقيف المجتمعي والتنظيم المجتمعي والعمل الجماعي، وكيف يمكن للشباب والطلاب الجامعيين أن يكونوا جزءاً فاعلاً في مجتمعاتهم. هذا المسار أعطانا مساحة للتفكير والنقاش وتبادل الخبرات بيننا كطلاب أو مع الموجهين اللي كانوا يقدمون الورشات، وساعدنا على فهم التحديات والاحتياجات اللي يواجهها الطلاب العرب داخل الجامعة وخارجها.
0: حلو، ونبع عن هذه السيرورة الطويلة والزخمة مبادرة قريبة، احكي لنا ودخلنا لتفاصيلها أكثر.
1: تفاصيل المبادرة هو رح يكون عندنا لقاء مع جمعيات المجتمع المدني. الأمسي تبعتنا حمزة تتمحور هاي الأمسي حول فكرة كيف نوضح الأكاديمية لنترك أثر حقيقي في مجتمعنا وسوق العمل. طبعا يهدف هذا الحدث إلى خلق مساحة حوار وتواصل مباشر تخرج الطالب من إطار النظري الجامعة إلى إفاق العمل الاجتماعي الثقافي والتخطيطي، مما يتيح أيضا للطلاب استكشاف فرص التطوع التدريب والانخراط في مشاريع مستقبلية تخدم مجتمعهم وتثري أيضا مسيرتهم المهنية كمان. فالبرنامج عندنا راح يكون عبارة عن بانل من اثنين وعن كمان أكشاك اللي هي راح يكون موجودين فيها كل الجمعيات اللي راح ندعيهن، وهاي فرصة طبعا لكل الجمعيات انها تيجي وتتعرف اكثر على الطلاب وتكشف اكثر على الطلاب وتكشف كل موضوع عملها واهمية

0: يتعاملها في المجتمع المدني. وكمان طبعا أهميتها للطلاب إنه يلاقوا كمان كل هاي الأماكن اللي ممكن عن جد تساعدهم ما بعد
1: نعم يعني الهدف هو جامعة. الهدف هو تعزيز مؤسسات المجتمع المدني في المجتمع العربي ودمج وانخراط الطلاب فيها، أنه يتعرف عليها أكثر سواء كمتطوعين أو كمنخرطين في سوق العمل في المستقبل، صحيح؟
0: صحيح.
2: طيب يعني كمال بهذا الموضوع، يعني بسؤال حول لماذا اخترتم يعني المجتمع المدني؟ يعني احنا نعرف عن مبادرات يعني تبادر لها مؤسسات كثيرة، وهي مبادرات مباركة جدا طبعا، وهي مهمة في هذا السياق، وهي فتح يعني فرص وأماكن عمل وإتاحتها أمام الطالب العربي بسبب يعني التمثيل الضئيل أو المنخفض للطلاب العرب أو الخريجين العرب في القطاع الخاص أو القطاع العام يعني عموما. لماذا اخترتم المجتمع المدني تحديدا؟
0: طبعا احنا حكينا لك انه احنا مرأنا سيرورة طويلة خلال السنة، وكنتاج طبيعي لهذا التعلم الجماعي وكترجمة عملية للأدوات والمعرفة اللي كسبناها خلال السنة، سألنا أنفسنا كيف يمكن أن نوظف شو اللي أخذناه بالجامعة لنترك عن جد أثر حقيقي في مجتمعنا وسوق العمل، وكيف يمكن أن نحول هاي المعرفة الأكاديمية اللي أخذناها إلى فرص ومبادرات ملموسة. لذلك جاءت هذه الأمسية لتخلق مساحة حوار وتواصل مباشر بين الطلاب وبين المؤسسات المجتمع المدني، وتفتح أمامهم آفاقا تتجاوز الإطار النظري للجامعة نحو مجالات العمل، إذا كان الحقوقي، الاجتماعي، الثقافي، التخطيطي، كما تهدف إلى تعريف الطلاب بفرص التطوع والتدريب والانخراط في مشاريع مستقبلية تخدم المجتمع وتساهم في بناء مسارهم المهني.
1: تمام كمال، وبدي أنهي معك بسؤال اللي كيف لاقت الجامعة المبادرة، أو كيف بتلاق الجامعة بشكل عام مبادراتكم ونشاطكم كطلاب عرب؟
0: هو الجامعة أكثر يعني بشي مرحلة يعني بالسنوات الأخيرة، مش إنه بتهتم حتى يعني في الطالب العادي، مش الطالب العربي كمان، فيش عنده اهتمام إنه تيجي وتلبي هاي الحاجيات للطلاب أساساً. في محاولة كمان لخنق أي محاولة إنه ينعمل أي حراك أو أي إشي بالجامعة أو أي عمل طلابي. فبشوف هاي المبادرة اللي راح تكون عندنا يوم الأربعاء مبادرة كثير مهمة، مبادرة كثير راح تأثر أيضا على كثير طلاب وكثير كمان جمعيات، وهي فرصة وهي مبادرة اللي إحنا كثير تعبنا عليها، وإن شاء الله راح نشوف نتائجها يوم الأربعاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق كمال، وألف عافية على مبادرتكم ومجهودكم.
0: شكرا لك حمزة، وشكرا دكتور محمد، يعطيكم ألف عافية.

0: واستمرارا لفقرة الميدان ننتقل من حيفا إلى جامعة بار إيلان ومع الطالبة نغم جبرين.
1: ولكن يعني بسبب خلل تقني سننتظر قليلا لاستضافة الطالبة نغم جبرين لتحدثنا بشكل مستفيض أيضا عن المبادرة الأخرى في جامعة بار إيلان. ولكن هذا مشهد يعني أن الطلاب يقومون بمبادرات ويعني يأخذون المسؤولية إلى أيديهم ويلعبون دورا قياديا ورياديا داخل أروقة الجامعات الإسرائيلية، خصوصا بعد فترة طويلة من الإسكات في العديد من هذه المؤسسات ومن يعني قمع حتى النشاط الطلابي. هذا أمر يعني يستحق يعني تسليط الضوء عليه والثناء عليه والدفع باتجاه أن الطالب الجامعي ليس فقط مستهلك معرفة بل منتج معرفة، وأيضا هو وكيل لتغيير الاجتماعي والسياسي، بمعنى أنه لديه دور ومسؤولية مجتمعية هامة في هذا السياق. ولاستكمال هذا طبعا المحور وهذا الموضوع سنكون مع الطالبة نغم جبرين. مساء الخير نغم.
2: مساء النور. هلا محمد.
0: أهلا نغم ومساء الخير. نغم احكي لنا شوي هيك قبل ما نحكي عن مبادرتكم شوي حول مشروع الكامبوس في جامعة بار إيلان بالتحديد، علما أنها من إحدى

0: أقل الجامعات اللي في الحضور وظهور للطلاب العرب وللجمعيات أو الحركات الطلابية للطلاب العرب، فكيف تلاقت مجموعة الكامبوس في جامعة بار إيلان؟
1: أول شيء جامعة بار إيلان زي ما ذكرت حمزة جدا يعني صعب نلاقي فيها إطار عربي للطلاب العرب داخل الجامعة. فأول ما ظهر المشروع كان عليه عن جد إقبال يعني رائع من الطلاب، وكان في حضور بجنن. المشروع كان جدا مهم للطلاب العرب داخل الجامعة، وإحنا كثير يعني اشتغلنا وتعبنا وطلعنا بمنتج بجنن. مشروع الكامبوس زي ما ذكر زميلي كمال قبل قليل وحكى عنه ولخصه من سنتين، أنا السنة المركز كنت مشاركة والسنة مركزة عن المجموعة. فيعني مشروع رائع وناجح وقدم لنا كثير أشياء، أدوات عملية اللي تساعدنا بحياتنا الجامعية وكمان بحياتنا الاجتماعية، وكمان ساعدنا نبني مبادرة داخل الجامعة اللي أول مرة بتصير للطلاب العرب.
0: وهي أخذنا هيك لتفاصيل المبادرة، فكرتها، أهدافها، والوقت المزمع إقامته فيها.
1: مبادرتنا اسمها مش مجرد رقم، هدفها هو تسليط الضوء على ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، لأنه وراء كل رقم منشوفه بالأخبار هو إنسان كان عنده أحلام ومستقبل. المبادرة رح تكون يوم الثلاثاء بتاريخ 16/6 من الساعة 10 الصبح للساعة 5 المساء.
2: وفي نغم يعني في هذا الموضوع، يعني ما هي الحاجة؟ خلينا نقول عاد نسلط الضوء شوي على الحاجة، يعني كان عندكم مثلا إمكانيات وخيارات أخرى. بالطبع يعني الطالب الجامعي يعني يعاني من تحديات ومشاكل وحواجز وعوائق يعني عديدة جدا، يعني ما يشغل بال الطالب الجامعي الكثير من القضايا، من قضايا القصد التعليمي إلى المواءمة والملائمة بين التعليم والعمل وبين آفاق سوق العمل وبين المواد التعليمية. لماذا اخترتم هذه المبادرة تحديدا؟
1: احنا اخترنا هذه المبادرة تحديدا لأنه احنا لما نفوت على الجامعة زي كأنه مننفصل عن مجتمعنا العربي ومننسى عن جد أنه في مجتمعنا عم بيعاني، وهي ظاهرة العنف عن جد يعني قضية اللي هي موجودة بمجتمعنا بشكل ظاهر جدا كل يوم، وبتأثر على حياة الناس، والضحايا اللي بيروحوا فيها هم كمان طلاب جامعة اللي هم إحنا، إن كان شباب إن كان أطفال إن كان نساء. فكان مهم إن نذكر ونسلط الضوء على هاي على هذا الموضوع، ونترك أثر إنه عن جد في الإنسان يوقف ويستذكر الناس اللي كانت ضحايا، لأنه ممكن يكون إحنا كطلاب كمان مستقبلا. كمان الطالب العربي بتعرض لهذا الإشي لما يرجع على بلده، فهو بيسمع الأخبار، فهو بيسمع طخ لما بيرجع على البلد. يعني الإشي إنه زي كأنه بنفصل عن الجامعة وبنسى كل إشي، بس لما بيرجع على البلد هو بيعيش هالإشي.
2: قديش بتشوفي إنه في تفاعل وتجاوب يعني من قبل الطلاب يعني بما يخص هذه المبادرة تحديدا، ولكن المبادرات بشكل عام والنشاطات والفعاليات الطلابية عموما؟ لأنه في ادعاء بعرفش يقال إنه يعني الطالب الجامعي لا يهتم، الطالب الجامعي لا مبالي، الطالب الجامعي العربي طبعا غير مبالي، والطالب الجامعي لا يهتم إلا في القضايا التي تتعلق بتحصيله العلمي وفي أفاق التشغيلية في المستقبل.
1: هو هذا الموضوع له يعني قسمين، في طلاب صحيح انه عندها هاي النظره الفردانيه، بس كمان في طلاب بهمها مجتمعها، واحنا من هاي الطلاب اللي بهمنا مجتمعنا. وتخيل المبادره عن جد رح يكون عليها اقبال. وكمان يعني بالجامعه انا كثير بنتبه انه من بعد ما فات الكامبوس على الجامعه انه في اقبال على الموضوع، كثير طلاب بيسالونا عنه، كثير طلاب بيعلقونا وبيدعمونا وبيحكوا لنا انه المشروع بجنن وعن جد هدفهم، وبحب كثير يتواجدوا بهيك مساحات وهيك اطر للطالب العربي، لانه عن جد يعني الجامعه تكون معدومة وفيش فيها ولا أي إشي اللي عن جد بقدر يحتوي الطالب العربي جوات الجامعة. ففي ناس هيك وناس هيك.
0: نعم، بدي أنهي معك بسؤال أخير. شو توقع يعني قد ما بدنا نحكي إنه الموضوع ممكن يعني مش كثير هيك صارخ، ولكن هو بظل يعني من ناحية قصدي سياسية، هو بظل موضوع اللي ممكن يلاقي ردات فعل مختلفة. كيف تحضركم نفسيا؟ شو متوقعين تكون ردة الفعل في الحيز العام الإسرائيلي تبع جامعة بار إيلان من ناحية تعاطي الطلاب والعاملين داخل الجامعة؟ هل عندكم تخوفات معينة؟ عندكم توقعات محددة؟
1: احنا صراحة متوقعين ردات فعل مختلفة، وممكن تكون ردات فعل اللي احنا عن جد يعني ممكن ما نقدرش نتعامل معها، وتكون ردات فعل اللي هي ممكن هجومية اكتر، او ممكن نشوف مثلا الناس اللي عن جد تتفهم الاشي من الطرف الآخر عم بحكي أنا. طلاب العرب أكيد رح يكون من طرفهم إكبار، رح يجوا يسمعوا ويشوفوا ويدعموا، بس إحنا عندنا تخوف أكثر من الطرف

0: آخر كيف رح يتقبل الإشي؟ هل رح يكون في علينا هجوم معين أو إسقاطات معينة؟
1: نعم، ولكن هي طبعا بالبداية وبالنهاية هي رسالة شرعية ومشروعة لابد أنه تتخذ ضمن الجامعة وفي كل مكان. شكرا لك نغم، ونتمنى لكم مبادرة موفقة ومزيد من التألق والنجاح دوما.
0: شكرا، سلامات.

0: وللمداخلة الأخيرة لهذا اليوم ولهذا المساء من حيفا إلى بار إيلان ومن ثم مسك الختام مع جامعة بن غوريون في النقب وضحى إدلبي مركزة مشروع الكامبوس في بن غوريون. مساء الخير.
1: مساء الخير حمزة ومحمد ولجميع المستمعين.
0: احكي لنا هيك شوي ضحى حول برضو مشروع الكامبوس في جامعة بن غوريون، بما أنه في كل جامعة وبحسب سياقها الديموغرافي الجغرافي والاجتماعي بيكون الوضع مختلف، وخاصة أنه جامعة بن غوريون هي الأبعد يعني تقريبا جغرافيا عن غالبية الطلاب العرب.
1: صحيح، كيف ما حكوا زملائي يعني كمال ونغم من قبل، إحنا موجودين بالجامعة للسنة الثانية، وأنا كمان موجودة مشروع الكامبوس على السنة الثانية، وخلال هدول السنتين إحنا هيك عم نحاول نبني مساحة آمنة ومريحة للطلاب العرب اللي فيها يقدر ينضموا يتعرفوا على بعض، وعن جد نحاول نخلق بيئة اللي نقدر نتحاور ونفكر ونخلق أشياء مع بعض. كيف ما حكيت جامعة بن غوريون لكل

0: في أشياء خاصة، وعندنا بالجامعة كمان بسبب البعد الجغرافي، كمان بسبب البيئة الجامعية وكل هالأمور، في كتير ظروف مختلفة. عادة الطلاب هيك بيكونوا أكتر مش عن جد بحسوا بانتمائهم للحيز العام بالجامعة، حتى ما بقعدوا كتير بالحيز العام، وبكون كل حدا هيك بشكل منفرد. فصعب كمان هاي الفعاليات أو المساحات بتأخذ شوية وقت لحتى ما تفوت عن جد والطلاب تقدر تأخذ مساحة.
1: ضحى، خذينا شوي لمحور وموضوع وفحوى المبادرة اللي يعني قررتوا أنكم تبادروا إلها لتنفيذها في جامعة بن غوريون في السبع.
0: ممتاز. هيك مبادرتنا اسمها صحتك بالدنيا. يمكن بعرفش آخر كم سنة صحتنا كلها النفسية مش بس الجسدية مش عن جد عم نهتم فيها. وشفنا كمان هاي المبادرة طلعت من أفكار الطلاب ومحادثاتنا اللي إحنا عم نمرق فيها، حسينا إنه هذا الموضوع مش عن جد إحنا بنحكي عليه. كمان إحنا بالمجتمع العربي في خجل معين، في نوع من الوصمة هاي اللي مش عن جد بنحكي فيها عن صحتنا النفسية. وكمان بسبب إنه إحنا كمجتمع فلسطيني مرق بحروبات وبعدنا عم نمرق وأوبئة وحالات قتل وعنف بالمجتمع، فإحنا بالمجتمع العام عم نعاني من مشاكل وشغلات اللي بتأثر كتير على صحتنا، بالإضافة لكوننا طلاب جامعيين وفي عنا ضغوطات كمان تعليمية وأكاديمية واقتصادية، وكمان فكرة الامتحانات والضغط الجامعي كلها ياتها بتزيد على هذا على هذا الجانب. وخصوصا كمان إنه الجامعات بالفترات الأخيرة مش بيئة داعمة يعني للطلاب العرب والفلسطينيين، فمش عن جد صحتنا النفسية مأخوذ بعين الاعتبار.
1: طيب شو عم تطرحوا لكان بهذا الموضوع؟ التشخيص رائع، هنالك إشكالية جدية ومصادر الضغط، الروافد التي تضغط على الصحة النفسية وتهدد الصحة النفسية وتسيء إليها هي عديدة ومتنوعة كما وصفت، وفي سياق الطالب الجامعي الفلسطيني في الجامعة الإسرائيلية هي أشد وطأة، وهنالك حاجة للاعتراف بها ومعالجتها. ماذا تطرحون في هذه المبادرة؟
0: قبل ما نعمل هاي احنا هالمبادرة، لما طلعت الفكرة قلنا بدنا نشوف نعمل هيك استبيان حي بين الطلاب، نشوف شو وضع الطلاب الموجودين بالجامعة شو بحسوا هيك. فعملنا استبيان نشرناه على المجموعات وبالجامعة، وتبين انه بالاستبيان هون انه تقريبا اكتر من 70% من الطلاب حسوا انه في حاجة لإلهن انه يتوجهوا لحدا بخصوص صحتهم النفسية، بالمقابل فوق 93% ولا منهم راح واستخدم أي خدمة موجودة كمان بالجامعة وكمان بريت الجامعة. هاي الأشياء لها أسباب عديدة، كمان أسباب إنه الطلاب ما بتعرف عن الخدمات الموجودة، غير إنه إحنا عنا خجل ووصمة كل هالأمور اللي كل المجتمع بيعاني منها، بس كمان إحنا ما عناش وعي كافي للخدمات الاجتماعية الموجودة كمان بالمجتمع، وما فيش عنا سهولة وصول إلها كافي. وكمان لأنه بالجامعة عنا مثلا في عنا بس بخدمة الصحة النفسية بس معالج نفسي واحد مثلا عربي، فإحنا كل الطلاب هدول بتوجهوا إذا صاروا أخذوا طاقة وكسروا كل الأشياء طريقهم واللي تربوا عليها وقرروا يتوجهوا، بفوتوا هيك شوية بالحيط إنه ما فيش غير معالج واحد أصلا، فيمكن الأدوار تكون بعيدة وكل هاي الأمور. فمن هون إجت هاي الفكرة إنه إحنا بدنا نزيد، غير إنه بدنا نزيد الوعي للطلاب لفكرة الحديث عن الصحة النفسية، إحنا كمان بدنا نقولهم نعرفهم على الخدمات الموجودة كمان بالجامعة. عشان هيك إحنا بمبادرتنا في عنا كمان استضافة المعالج الوحيد يعني من العرب من الجامعة، عشان هو كمان يحكي لنا من هذا الجانب وكمان على الخدمات الموجودة يعني بشكل عام في
1: ضحى. بما أنك تحدثت عن استمارة اللي مررتوها وتحدثت عن الحاجة، إنه في هنالك حاجة ماسة وإنه الطلاب عبرت عن هاي الحاجة من خلال الإجابات المختلفة التي قدمتها، وبنفس الوقت قلتي إنه في إشكاليتين، في الإشكالية الأولى تتعلق بحالة الوعي الجمعي اتجاه هذه القضية، وفي هنالك معيقات أيضا اجتماعية وأيضا ثقافية وأيضا توعوية، خوفا من الوصمة الاجتماعية أيضا اتجاه هذا الموضوع، على الرغم أنه في يعني محاولة أن نقرع جدار الخزان في هذا في هذه الجزئية تحديدا في السنوات الأخيرة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تحدثت عن المرافق الخدماتية الفقيرة التي تقدمها الجامعة. يعني موضوع العلاج النفسي مش فقط الغرفة العلاجية، إنما أيضا السياق الثقافي الذي يتم به العلاج، بمعنى أنه هنالك حاجة أيضا إلى غرفة علاجية.

0: جية فيها مراعاة للخصوصية اللغوية والثقافية والاجتماعية وحتى السياسية في خصوصا في سياق الطالب الفلسطيني في الجامعة الإسرائيلية. هل فكرتم يعني أيضا أن تتوجهوا إلى الجامعة من أجل أن تحاول أن تساعدكم في حل المعضلة التي تتعلق بالنقص في المرافق الخدماتية في هذا الموضوع؟
1: نعم، هو كمان كيف ما يعني هذا بيرجع على فكرة الكامبوس. هي فكرة مش إحنا جايين نعمل هدف ومبادرة وتخلص، في استمرارية إحنا عم نشتغل عليها. والسنة الأولى بنينا هاي المجموعة، السنة الثانية انضموا أشخاص جديد وأجداد وبدينا نبلور هاي الفكرة، وهاي المبادرة رح تكمل بالفكرة تبعتها. بس قبل ما كان بدنا إحنا نتوجه للجامعة، كان بدنا عن جد نتوجه للطلاب، نشوف عن جد يعني بالوضع الحالي المهم عنا، الأولوية الأولى إنه إحنا نوصل للطلاب، نقولهم إنه هاي الصحة عن أهمية الصحة النفسية، ونعرض عليهم كل الخدمات. وبالإضافة هذا الإشي ببني لنا أساس نقدر نتعرف أكتر شو هموم الطالب، شو هو عن جد بفكر، وهو كمان يعرف أكتر، نزيد الوعي عشان نقدر نتقدم للجامعة ونشوف كيف ممكن عن جد نحل هذا ال هاي المشكلة بشكل فعلي وعن جد نساعد الطلاب. بس قبل ما نحل المشكلة كان بدنا عن جد نتقرب للطلاب، نكون نحكي ب عشان هيك الحوارية هي كمان يعني فرصة للطلاب إنه ييجوا ويسمعوا ويسألوا أسئلة ويحسوا بأهمية هذا الوضع قبل ما إحنا نتقدم لل.
2: نعم، يعني أنت ضحى أو المجموعة بتطلع على المبادرة إنها ممكن تكون مبادرة تراكمية ومستمرة اللي فيها يعني هذا كان الجزء الأول وممكن تتقدم في أجزاء أخرى. بدي أنهي معك بسؤال ضحى، وهل إذا بدنا نكون شوي هيك صادقين مع أنفسنا، هل كان في محاولة ممكن لا يعني ما بدنا نقول تهرب، ولكن إنه نحاول ما نقرب أكثر على مبادرات اللي فيها طابع سياسي أكبر، وذلك خوفا من رفض في إدارة الجامعة أو عدم إمكانية إعطاء أو الحصول على موافقات؟ يعني هل كان مثلا ممكن، يعني الواضح طبعا إنه موضوع الصحة النفسية ممكن يلاقي رواجا أكبر يعني بإيدين مفتوحة هيك من قبل إدارة الجامعة، هل كان هذا أحد الاعتبارات اللي لما فكرتوا بشو المبادرة اللي بدكم تعملوها كان موجود على الطاولة؟
1: أو لا، إنه إحنا بنعرف إنه إحنا بموجودين بجامعة اللي هي مش أسهل إشي، بالمرة مش سهل إنه نعمل أي إشي اللي خصه سياسي أو إشي يعني اللي بقرب شوي على كونك على كون الطلاب الفلسطينيين وهمومهم وكل هاي الأمور. بس أنا بس مهم إلي أقول إنه هاي المبادرة ما طلعتش يعني كخطة بالة إلنا، لا، هاي المبادرة طلعت من وجع الطلاب. وأنا بشكل شخصي بفكر وبآمن إنه وجعنا الشخصي هو يعني مرتبط بشكل كتير كتير يعني كبير بوجعنا الاجتماعي، وإحنا كأشخاص يعني بنفس الأهمية إنه إحنا نحكي عن أمورنا السياسية، كمان لازم نحكي عن كيف هالأمور السياسية بتأثر على صحتنا النفسية ونتعامل معها ونحكي عليها، ومش بس نقول يعني مش بس نطرح الأمور السياسية، إنما عن جد نشوف كيف هالأمور عم بتأثر علينا. فأنا بشكل شخصي بشوف إنه هذا يعني موضوع الصحة النفسية هو لا يقل أهمية أبداً، ويعني لم نختاره يعني كخطة تانية. إحنا بنعرف وبتجربتنا بالجامعة بنعرف إنه في صعوبة في أصلاً أي حدث سياسي في الجامعة، ولكن مش هذا السبب اللي بسببه إحنا اخترنا، يعني كان خيار بقوله حر منا.
2: أكيد وهو خيار موفق. نتمنى لكم التوفيق يوم الأحد في مبادرتكم، وهذه دعوة لجميع طلاب العرب والفلسطينيين في جامعة بن غوريون بالانضمام إلى الحوارية، والتوفيق إن شاء الله دائما ضحى.
1: شكرا كثير على الفرصة، يعطيكم ألف عافية.
2: يا هلا.
0: يعني وصلنا إلى الجزء الأخير من الساعة الثانية من برنامج الكامبوس، تناولنا ملفات وموضوعات عديدة، جزء منها موضوعات جدلية ومحط نقاش حقيقي داخل مجتمعنا العربي. بدأنا في موضوع حفلات التخرج حمزة في المدارس والبلدات العربية، وأيضا ما يحدث خارج إطار المدارس، الحفلات التي أيضا يبادر إليها الأهالي، والمشاهد الاستعراضية والاستهلاكية البائسة التي تصدر يوميا في هذه الفترة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تخلو من أي القيم.

0: التي تبث يعني موضوع التواضع وموضوع ما هي القيم التي نغرسها في نفوس الجيل الشاب، والتي أيضا لا تراعي التركيبة أيضا وخصوصية مجتمعنا، بما أنه أيضا في هنالك واقع مادي واجتماعي واقتصادي، وأمست هذه الاحتفالات أيضا تشكل أعباء اقتصادية. وأنا وصلني يعني في بعض عندما قمنا بالتحضير للحلقة بعض الرسائل من أشخاص غيورين يعني على مجتمعنا، ويريدون يعني أن يكون الجيل الجديد يعني جيل منتمي وجيل مستقل وجيل يعرف ماذا يريد وجيل يعرف من أين تؤكل الكتف، إنه هنالك أهالي يعني حصلت على قروض من أجل تنظيم والقيام بحفلات في صالات وفي أوتيلات وفي فنادق، وجلبت هدايا باهظة الثمن، وحتى في مشاهد إنه سيارات فارهة أخذت الطلاب من موقع وهم يلبسون الماركات العالمية، وقدمت لهم هدايا ثمينة. وكان لدينا رغبة في أن نخوض في هذا النقاش وأيضا أن نصور النقاش علنا يعني نخرج من هذه الدوامة، وأن وظيفة جهاز التربية والتعليم هو أيضا إعداد جيل من الشباب لأن ينخرط في مؤسسات التعليم العالي، ولكن أيضا أن يكون ابن وابنة صالحة في هذا المجتمع، بمعنى أن يكون لديه مسؤولية على الواقع الحياتي المعاش، وأن يكون له دور أيضا متداخل ومشتبك من أجل تحسين هذا الواقع وجعله أكثر وأفضل وصالح لأبنائه، أن يكون تربة صالحة أيضا، وأن يحاول أن يعني يدفع بكل طاقاته وقدراته وكفاءاته ومهاراته من أجل تحسين الحالة العامة، التي طيلة الوقت تحدثنا أنه الحالة صعبة، ولكن لعلنا يعني نضيء شمعة في وسط هذه العتمة أو الظلمة الحالقة. وانتقلنا إلى موضوعات تتعلق في الطلاب الجامعيين، أخذنا المشهدين حمزي، مشهد من جهة يتحدث عن قطامة معينة بسبب المشاهد الاستهلاكية، ولكن من جهة أخرى رغم قطامة الوضع في الجامعات والشعور بعدم الأمان وأنه ليس هنالك حيز للطالب العربي أن يعبر عن خصوصيته وعن هويته، ولكن هنالك طلاب أخذوا مسؤولية على هذه الحالة على هذا الواقع، وقرروا أن يبادروا إلى فعاليات، جزء منها بالتعاون مع الجامعات، جزء منها بشكل مستقل بشكل كامل عندما وجدوا أن ليس هنالك آذان صاغية وليست هنالك عناوين داخل الجامعات، ونرى أن المبادرات تأخذ صدى وتلاقي رواجا ونجاحا. وأمام هذين المشهدين يعني لربما لديك ما تقول رسالة في هذا المضمار.
1: حقيقة أجزت محمد، ولكن يعني يستوقفني ويستذكرني أطروحة ذكرها وتحدث عنها كثيرا دكتور عبد الوهاب المسيري في قوله أن هنالك مرجعيتين اثنتين في هذا العالم. يقول أن الأولى هي المرجعية الشاملة الكامنة، وهي لترى في العالم تفسير ومعنى داخل العالم المادي نفسه، إنه إحنا بالنهاية شو هي الإنسان؟ الإنسان هو عبارة عن المادي، وكل إشي بنفسره عن طريق المادي. هذا الإشي ممكن يخلق من الناس دائما يدخلها في عجلة استهلاكية لا متناهية. المرجعية الثانية اللي بتحدث عنها دكتور عبد الوهاب المسيري هي الشامل المتجاوزة، اللي بتشوف إنه في مرجع أعلى من العالم المادي والطبيعي، أرجع من الاستهلاك، يعني في لوين نرجع أكثر، بمحلات معينة ممكن يكون الدين، الأخلاق والقيم. فسؤال إحنا بنطرحه هان بنهاية حلقتنا، وكان في الساعتين على فكرة يعني سواء الطالب اللي بفكر بالبعد المادي الأول، إنه أنا بدي أكون بفردانية معينة وبدي أنجح النجاح المادي في تحصيل علام أكبر ومن ثم تحصيل ممكن وضع مادي أفضل في سوق العمل، ولا إنه أنا بدي أبحث عن الكرامة وعن المحبة وعن القيم الإنسانية داخل الجامعة، وبناء عليها أنا ببني مبادرات. ونفس الشيء طبعا مع الطلاب اللي بدهم يتخرجوا، هل أنا برجع بتذكر الذكريات اللي عشتها بالمدرسة، بشوف كيف سأمارس شهادتي وكيف سأمارس الخمس وحدات رياضيات والتاريخ والكيمياء والبيولوجيا في عملي وفي حياتي. وهذا هو اللي ممكن سؤال دائما يعني نطلع فيه لأنفسنا. وهذا كان كل شيء لهذا اليوم. كان معكم حمزة سمارة وزميلي دكتور محمد خلايلي وعدي ياسين وخليل حداد في الإعداد. دمتم سالمين وعمتم مساء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. أصيب رجلان في الخمسينيات والستينيات بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، ونقل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال العلاج. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع رقم 77 قرب بلدة كفر كنا، وقرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته على الفور جراء تعرضه لإصابة بالغة الخطورة. لقيت امرأة تبلغ من العمر نحو 80 عاما مصرعها فيما أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما جراء انفجار بالون غاز في البلدة القديمة في مدينة القدس. وقالت نجمة داود الحمران أنه تم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى هداسة وهو بحالة خطيرة ويعاني من حروق في جسده. طلب عدد من الحاخامات من جمهور المتظاهرين الذين أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسة في منطقة المركز الانسحاب من الشوارع والمفترقات، وذلك بعد ساعتين من الفوضى والازدحامات الخانقة. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق عدد من الشوارع الرئيسة وسط البلاد، وذلك بعد مظاهرات الحريديم رفضا لقانون التجنيد واحتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على منطقة وادي الصلوق في جنوب لبنان، وقال الجيش إن السيطرة على الوادي الواقع في القطاع الأوسط جنوبي لبنان تزيل التهديد عن إصبع الجليل وبلدة المطلة. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن المواجهة مستمرة مع حزب الله، كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات تطوير واسعة لمدن وبلدات شمال إسرائيل، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في المدينة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. وعقدت الحكومة جلسة استثنائية في مدينة نوفا جليل صادقت على خطة قدمها رئيس الحكومة ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش لتطوير لواء الشمال للسنوات القادمة بميزانية تصل لحوالي 4 مليارات شيكل. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لن تنسحب من المفاوضات، مطالبا بإنهاء العداء مع إسرائيل رغم الضغوط. وشدد عون على ضرورة إنهاء الحالة العدائية مع إسرائيل بناء على انسحاب الأخيرة ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أعلن ترامب عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرق الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. وقال ترامب إن إيران فقدت أسطولها وقواتها الجوية وراداراتها وجميع دفاعاتها الأخرى ومعظم قدراتها الهجومية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مضيق هرمز ما زال مفتوحا للعبور، وتم إنشاء ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق. جاء ذلك بعد إعلان إيران إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق، وجراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية في المنطقة وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، في تل أبيب ويافا 22، في النقب 20 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الليلة، وقال ترامب إن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. ترامب أشار إلى أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، تركيا، باكستان والبحرين، الكويت ومصر وغيرها من الدول. فيما أشار ترامب أيضا إلى أن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا، كما أكد موافقة القيادة الإيرانية. فيما لم تصدر إيران حتى اللحظة أي بيان أو تصريح بشأن الموافقة أو رفض الاتفاق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي. بدورها نقلت وكالة إكسيوس عن مصادر مطلعة أن الخلافات الرئيسة تم حلها خلال المحادثات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي بقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أعلن ترامب عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرق الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. في السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا للعبور، وتم إنشاء ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق. جاء ذلك بعد إعلان إيران إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق، وجراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية في المنطقة وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على منطقة وادي الصلوق في لبنان، وقال الجيش إن السيطرة على الوادي الواقع في القطاع الأوسط تزيل التهديد عن إصبع الجليل ولمطلة. في السياق، قال رئيس الحكومة

0: الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن المواجهة مستمرة مع حزب الله، كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات لتطوير مدن وبلدات شمالية، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في مدينة نوفا جليل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عوني إن بلاده لن تنسحب من المفاوضات، مطالبا بإنهاء العداء مع إسرائيل رغم الضغوط، بناء على انسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المحتلة. أصيب رجلان في الخمسينيات والستينيات من عمرهما بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، ونقل المصابان بعد تقميم العلاجات الأولية لهما إلى المركز الطبي في مدينة نهرية لاستكمال العلاج. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع رقم 77 قرب بلدة كفر كنة، وقرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته على الفور جراء تعرضه لإصابة بالغة الخطورة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 22، في النقب 20 درجة مئوية، ما في إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الليلة، وقال ترامب إن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. ترامب أشار إلى أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، تركيا، باكستان والبحرين، الكويت ومصر وغيرها من الدول. فيما أشار ترامب أيضا إلى أن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا، كما أكد موافقة القيادة الإيرانية. فيما لم تصدر إيران حتى اللحظة أي بيان أو تصريح بشأن الموافقة أو رفض الاتفاق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي. بدورها نقلت وكالة إكسيوس عن مصادر مطلعة أن الخلافات الرئيسة تم حلها خلال المحادثات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي بقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أعلن ترامب عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرق الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. في السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا للعبور، وتم إنشاء ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق. جاء ذلك بعد إعلان إيران إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق، وجراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية في المنطقة، وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على منطقة وادي الصلوق في لبنان، وقال الجيش إن السيطرة على الوادي الواقع في القطاع الأوسط تزيل التهديد عن إصبع الجليل والمطلة. في السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن المواجهة مستمرة مع حزب الله، كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات لتطوير مدن وبلدات شمالية، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في مدينة نوفا جليل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. بدوره، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لن تنسحب من المفاوضات، مطالبا بإنهاء العداء مع إسرائيل رغم الضغوط، بناء على انسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداء.

0: انتشار الجيش اللبناني في المناطق المحتلة. أصيب رجلان في الخمسينيات والستينيات من عمرهما بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، ونقل المصابان بعد تقميم العلاجات الأولية لهما إلى المركز الطبي في مدينة نهرية لاستكمال العلاج. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع رقم 77 قرب بلدة كفر كنا، وقرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته على الفور جراء تعرضه لإصابة بالغة الخطورة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 22، في النقب 20 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

Applaudissements.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثانية عشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الليلة، وقال ترامب إن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. ترامب أشار إلى أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، تركيا، باكستان والبحرين، الكويت ومصر وغيرها من الدول. فيما أشار ترامب أيضا إلى أن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا، كما أكد موافقة القيادة الإيرانية. فيما لم تصدر إيران حتى اللحظة أي بيان أو تصريح بشأن الموافقة أو رفض الاتفاق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي. بدورها نقلت وكالة إكسيوس عن مصادر مطلعة أن الخلافات الرئيسة تم حلها خلال المحادثات بين مسؤولين إيرانيين ووسطاء قطريين. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي بقصف إيران بقوة شديدة الليلة، كما أعلن ترامب عن عزم بلاده تنفيذ عملية برية للاستيلاء على جزيرة خرق الإيرانية خلال مرحلة ما في المستقبل القريب. في السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا للعبور، وتم إنشاء ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق. جاء ذلك بعد إعلان إيران إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، وفق ما جاء في بيان هيئة إدارة المضيق، وجراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية في المنطقة، وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على منطقة وادي الصلوق في لبنان، وقال الجيش إن السيطرة على الوادي الواقع في القطاع الأوسط تزيل التهديد عن إصبع الجليل والمطلة. في السياق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن المواجهة مستمرة مع حزب الله. كما أعلن نتنياهو عن إطلاق مشروعات لتطوير مدن وبلدات شمالية، وذلك خلال جلسة حكومية عقدت في مدينة نوفا جليل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواجه تحديات عدة، خصوصا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وتعمل إسرائيل على مواجهتها. بدوره، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لن تنسحب من المفاوضات، مطالبا بإنهاء العداء مع إسرائيل رغم الضغوط، بناء على انسحاب إسرائيلي ووقف الاعتداء وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المحتلة. أصيب رجلان في الخمسينيات والستينيات من عمرهما بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة سخنين، ونقل المصابان بعد تقميم العلاجات الأولية لهما إلى المركز الطبي في مدينة نهرية لاستكمال العلاج. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع

0: رقم 77 قرب بلدة كفر كنا. وقرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وفاته على الفور جراء تعرضه لإصابة بالغة الخطورة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 15، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 22، في النقب 20 درجة مئوية، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: جبل لبنان جبل لبنان يا مصور بعيني بعيني قلت والعالم بعيني يا أرض الحب نفاتك بعيني تفرق حب عكل الأحباب
1: الله هلا.

طيب. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. خلقنا فيها بمحبة وردنا نبقى فيها إخوان وصحاب.

بلا

0: الحلوين والحلوين مالنا قدين
1: للعشرة ما بدي عد حالي.

0: أب أب
1: أب تخاف علي لا تخاف، شعري بحر وبحري طاف، والله يعين اللي

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك مثل القاشوش وقت اللي أنا بدي

شو بعد بدي اقولها.

حلو الله مثلك حلو نسم الله والفين نسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم بحكي هاي الله بدفع رعبوني يا وسيمة.